كتبت الدكتورة إيمان كردي. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أطلق للحسنات العنان وأعد بها تأهيل ذاتك، قوم بها أدائك، ارقأ بها ما اهترأ من إيمانك وما تعثر من مراحل حياتك، وامحو بها النقاط السوداء في تاريخك لتتأهل للصلاح وترتقي سلم الفلاح، فالحسنة مفتاح النجاح.

في بداية هذا الصباح أدخل على الله دخول الواثق، دخول من وسع جعبته للعطايا، دخول من هيأ يديه للنوال، دخول من ألقى أحزانه واستقبل البشائر.

يقول الدكتور محمد أبو موسى وفي كتاب مراجعات في أصول الفكر البلاغي، يقول إن المسلم الذي يدرك حقيقة إسلامه هو الذي يرى في كتاب الله منهج حياة وفي لغته وعاء لهذا النور. فإذا فقد المسلم اعتزازه بلغته وبدينه فقد بوصلة الوجود.

كتب الداعية صادق عبد الله بيتان. يصاب ابن آدم كل يوم وكل ليلة بثلاث ابتلاءات قد لا يتعظ بواحدة منها. الابتلاء الأول، عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم له، وإذا نقص من ماله شيء اهتم له، والمال يعوض والعمر لا يعوض. الابتلاء الثاني، في كل يوم يأكل من رزق الله، إن كان حلالا سئل عنه، وإن كان حراما عوقب عليه، ولا يدري عاقبة الحساب. الابتلاء الثالث، في كل يوم يدنو من الآخرة قدرا ويبتعد من الدنيا قدرا، ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر اهتمامه بالدنيا الفانية، ولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي مستقرنا ودارنا. آمين يا رب العالمين.

أخي المستمع، لا تظن أن سعادتك بيد الناس ولا أن حزنك يرفعه الخلق، إنما مفاتيح القلوب عند رب القلوب. فإذا أردت سرورا لا ينقطع فأقبل على من قال وأنه هو أضحك وأبكى، واسأله أن يملأ قلبك أنسا به ورضا بقضائه وسكينة لا تنزعها تقلبات الدنيا. إذاعة الصوت الإسلامي معكم وبرنامج متفرقات.

والآن مستمعينا إليكم مجموعة منوعة من الأخبار المختارة لهذا النهار. من أخبارنا خبر من القدس، ومحافظة القدس تحذر من فرض المنهاج الإسرائيلي على 45 ألف طالب فلسطيني. حذرت محافظة القدس يوم أمس من بدء السلطات الإسرائيلية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 فرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني في مدارس تابعة لبلدية الاحتلال في شرق القدس المحتلة، معتبرة الخطوة استهدافا للهوية الفلسطينية والرواية الوطنية. وقالت المحافظة في بيان إن السلطات الإسرائيلية تشرع اعتبارا من اليوم بتشرع بفرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني بالصفين الأول والسابع في جميع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، واعتبرت أن الخطوة تمثل محاولة لطمس الهوية الفلسطينية وتزوير الرواية الوطنية واعتداء مباشرا على حق الطلبة المقدسيين في تعليم وطني يحفظ تاريخهم ولغتهم وانتماءهم. كما أكدت المحافظة وقوفها الكامل إلى جانب الهيئات التدريسية وأولياء الأمور في مواجهة هذه السياسات، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية والتربوية إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات بحق التعليم في العاصمة المحتلة.

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن نحو 45 ألف طالب فلسطيني من سكان شرق القدس المحتلة سيضطرون إلى دراسة المنهاج الإسرائيلي خلال العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن العدد يمثل نحو 38% من أصل 120 ألف طالب فلسطيني في المدينة. وبحسب الصحيفة فإن تطبيق المنهاج الإسرائيلي على هذه الشريحة يحدث للمرة الأولى منذ احتلال إسرائيل شرق القدس عام 1967، بعدما ظل النظام التعليمي في المدينة مرتبطا بالمنهاج المعتمد في مدارس الضفة الغربية، والتي بدأت بالمنهاج أو المناهج الأردنية قبل الاعتماد على المنهاج الفلسطيني لاحقا. ويتزامن فرض المنهاج الإسرائيلي مع أزمة أخرى تهدد انتظام العملية التعليمية في شرق القدس، إذ أعلنت مدارس فلسطينية خاصة ومدارس مسيحية تعليق الدوام اعتبارا من هذا اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجديد السلطات الإسرائيلية

0: سبحانه.
1: ومن فلسطين الحبيبة المحتلة في غزة يستعيد فلسطيني طريقة الأجداد، بيت من الطين بديلا عن الخيمة. لم يجد الفلسطيني خليل أبو رمضان النازح في مخيم المغازي وسط قطاع غزة أمامه سوى العودة إلى واحدة من أقدم طرق البناء بعدما أنهكت حياة الخيام آلاف العائلات الفلسطينية في ظل استمرار الدمار الواسع ونقص مواد البناء جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع. وبينما تحولت الخيام إلى مأوى مؤقت امتد لسنوات بالنسبة إلى كثير من النازحين، قرر أبو رمضان أن يصنع لنفسه غرفة من طين الأرض، مستعيدا أسلوبا استخدمه الأجداد في بناء البيوت، أملا في إيجاد مأوى يخفف عنه قسوة حر الصيف وبرد الشتاء. وقال أبو رمضان وهو نازح من شمال قطاع غزة منذ أكثر من عامين: إن فكرة بناء الغرفة الطينية جاءت نتيجة المعاناة اليومية التي يعيشها في الخيام. وأضاف: الحياة في الخيام صعبة جدا، وحتى عندما تتوفر الخيمة فإنها لا تحمينا من حر الصيف ولا من برد الشتاء، لذلك بحثت عن بديل. وأوضح أنه بحث عبر الإنترنت عن وسائل بناء يمكن تنفيذها بالإمكانات المحدودة المتوفرة قبل أن يتعرف إلى تقنية البناء بالطين التي اعتبرها جزءا من التراث الفلسطيني القديم. وقال: تعرفت إلى طريقة البناء بالطين ووجدت أنها من أساليب البناء القديمة في تراثنا الفلسطيني، فأردت إحيائها وأعتبر بيت الطين أفضل كثيرا من الخيمة. وبدأ أبو رمضان يجمع التربة الطينية وخلطها بالمياه ثم تشكيلها على هيئة طبقات متراكمة لتشديد أو تشييد جدار غرفة يعني صغيرة، في محاولة لصناعة مأوى دون الحاجة إلى الإسمنت أو الحديد. وأضاف: لم تتوفر لدينا مواد البناء، لذلك استخدمت الطين من أرضنا وشيدت به هذا البيت لأعيش فيه. تأتي هذه المحاولة الفردية في ظل أزمة إيواء متفاقمة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بعدما دمرت حرب الإبادة الفلسطينية الحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين المتواصلة منذ تشرين الأول 2023، وذلك بتدمير مساحات واسعة من المباني والمنازل والبنية التحتية، كما أجبرت معظم سكان القطاع على النزوح من مناطقهم. تؤكد الأمم المتحدة أن أزمة المأوى في غزة لا ترتبط فقط بحجم الدمار، بل تتفاقم بسبب القيود الإسرائيلية التي تعرقل إدخال مواد ومستلزمات تستخدم في إنشاء المآوي وإصلاحها.

0: هذا أيضا وللتنويه يعني عن الصعوبات التي يتعرض لها أبو رمضان عند الحصول على التربة، إذ يحتاج البناء بالطين إلى كميات من المياه لخلط التربة وتشكيل الجدران في وقت يعيش فيه سكان غزة أزمة حادة في الحصول على المياه. وقال في حال توفرت الإمكانات اللازمة لا يستغرق بناء الغرفة أكثر من أسبوع وربما أقل، لكن شح المياه يؤخر العمل. أيضا وفقا لتقرير أوتشا الصادر في 14 أغسطس الماضي امبارح خلص، واجه نحو 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة خلال أوائل تموز يوليو الماضي انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة للشرب والطهي والنظافة. وبين نقص مواد البناء وشح المياه والمخاطر التي تحيط بالوصول إلى التربة، يواصل أبو رمضان بناء غرفته الصغيرة طبقة بعد أخرى في محاولة لاستعادة وسيلة عيش من الماضي لمواجهة واقع فرضته حرب الإبادة الجماعية والدمار والنزوح المستمر. وبالنسبة إليه لم يعد بيت الطين مجرد تجربة لإيحاء طريقة الأجداد، بل محاولة للبحث عن مأوى أكثر احتمالا من الخيام للاستخدام ولاستخدام ما تبقى من أرض غزة. معاناة كبيرة يعيشها أهلنا في غزة، يعني لا زالت المعاناة لم تتوقف، ويعني في شح بالماء وأيضا بالمأكل والمشرب، وحالي اليوم عم تتفاقم الأزمة مجددا. يمكن أحيانا الإعلام ما عم بيركز كتير بالفترة الأخيرة على الأحوال في غزة، والتركيز على الحرب ما بين إيران وأمريكا، وبتضيع بين هذه الحروب الكبيرة غزة التي تبكي وتشتكي إلى الله. واليوم ليس فقط غزة، يعني حتى الداخل الفلسطيني والضفة يعني هي أيضا مشتعلة من الداخل، فالله سبحانه وتعالى يرفع عنهم البلاء ويقوي هذه الأمة حتى تعود لمجدها ولقوتها وتعود لكلمة الحق لتقف مع أهلها وإخوانها في فلسطين المحتلة وأهلنا في غزة. سوف نتوقف مع فاصل إعلاني، نعود من بعده إن شاء الله لمواصلة برنامجنا لهذا النهار، ابقوا معنا.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 / 516 هيوم هايواي يجونا، 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

0: العدل أحب محمد الإنسان أحب محمد الصادق.
1: مستمعينا في متفرقاتنا سوف نتوقف مع هذا الملف والتقرير، من خلاله سوف نتعرف على جزيرة خرج الإيرانية التي نسمع عنها اليوم بكل وسائل الأخبار والنشرات، واليوم منحكى كتير عن هذه الجزيرة. إليكم تفاصيل عن هذه الجزيرة والمحاذير التي تمنع تدميرها. من المعلوم أنه عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نشر مقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي يظهر جزيرة خرج الإيرانية وهي تسوى بالأرض إلى ركام، وذلك بعد ساعات من تبادل البلدين الهجمات للمرة الأولى منذ تموز يوليو الماضي. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: جزيرة خرج تسوى بالأرض. وسبق أن نشر الرئيس الأمريكي الشهر الماضي سلسلة من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي تضمنت مشاهد تحاكي هجوما عسكريا أمريكيا على منشآت نفطية إيرانية. وأظهرت إحدى الصور التي حملت عبارة غارة جوية على جزيرة خرج مقاتلات تشن هجمات على منشآت تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية التي تعد المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام في البلاد، والتي يمر عبرها نحو 90% من صادرات إيران النفطية. ما هي هذه الجزيرة؟ تعد الجزيرة الشريان الاقتصادي الأكثر حيوية لإيران وأحد أهم المراكز النفطية في شمال الخليج، وتبعد حوالي 25 كيلومترا عن الساحل الإيراني ونحو 55 كيلومترا شمال غرب ميناء بوشهر، وتتبع إداريا لمحافظة بوشهر الإيرانية، وتبلغ مساحتها 20 كيلومتر مربع. يبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 8,000 إلى 10,000 نسمة، معظمهم من موظفي شركة النفط الإيرانية الوطنية والعمالة الفنية والعاملين في المنشآت العسكرية والخدمية بالجزيرة. وتكمن الأهمية القصوى للجزيرة في كونها شريان الحياة المالي للنظام الإيراني، ويمر عبر مرافق جزيرة خرج ما بين 85% إلى 90% من إجمالي صادرات النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية خاصة الصين والأسواق الآسيوية. تضم الجزيرة خزانات ضخمة تتسع لعشرات الملايين من براميل النفط الخام المرتبطة بأنابيب تحت البحر قادمة من حقول النفط الرئيسية في البر الإيراني مثل حقل أهواز ومارون وعجغس ناز، وتتميز بوجود مياه عميقة تسمح لناقلات النفط العملاقة بالرسو وتحميل النفط بسهولة. مقارنة بمعظم الشواطئ الإيرانية الضحلة، وتحتوي على مطار وقواعد عسكرية ومظلة دفاع جوية لحماية الخزانات والمنشآت. والسؤال هنا، لماذا يتم استهدافها؟ تصنف جزيرة خرج واحدة من أكثر النقاط استهدافات خلال التصعيد العسكري القائم بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى، وتهدف قصفها إلى تشكيل ضغط اقتصادي على طهران. وأي ضربة مباشرة للمنشآت النفطية في الجزيرة قد يعطل معظم صادرات النفط الإيراني بشكل فوري، ما يصيب اقتصاد طهران بشلل شبه تام. وشهدت الجزيرة ضربات موجهة استهدفت القواعد للبنية التحتية العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي المنتشرة عليها لحماية المرفأ. وعلى الرغم من تركيز العمليات العسكرية على تقويض القوى العسكرية الإيرانية، تتردد القوى الدولية في التدمير الكامل للمرافق النفطية لتجنب حدوث صدمة عنيفة في أسعار النفط العالمي أو إشعار حرب الملاحة في الخليج ومضيق هرمز بشكل كامل. من المحاذير التي تمنع تدمير الجزيرة، لكن تهديدات ترامب تصطدم بمحاذير تمنع التدمير الشامل والفوري للجزيرة الإيرانية رغم التلويح المستمر. وتستند هذه المحاذير على أسواق الطاقة العالمية. ضرب المنشآت النفطية كليا قد يسبب صدمة كبيرة في أسواق النفط العالمية، ما يؤدي لقفزات حادة في أسعار الوقود. كارثة بيئية، تدمير خزانات بسعة عشرات الملايين من البراميل يتسبب في تسرب نفطي ضخم في مياه الخليج يضر بدول المنطقة ومحطات تحلية المياه. أما الرد الإيراني فإقدام واشنطن على هذه الخطوة قد يدفع طهران لتدمير بنى تحتية نفطية ومحطات تحلية مياه في دول الجوار، مما يفجر مواجهة إقليمية شاملة.

في أخبارنا المحلية أيضا، وزارة الخارجية الأسترالية تخفض عدد المفقودين من 43 إلى 38 أستراليا، فيما تواصل السلطات جهود الإنقاذ والإغاثة وسط مخاطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية جديدة في نيبال.

هذا وقد عدلت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية عدد المواطنين الذين لم يعرف مصيرهم بعد مخفض إياه من 43 إلى 38 شخصا كما ذكرنا عقب التأكد من سلامة 5 أستراليين. وأوضحت الوزارة أن أستراليا واحدا أن أستراليا واحدا تأكدت سلامته داخل نيبال وآخر في التبت، بينما تبين أن 3 أستراليين آخرين موجودون خارج المنطقة المتضررة من الكارثة. وقالت الحكومة إن الأولوية في الوقت الراهن لا تزال تتمثل في تحديد مكان الأستراليين الذين لم يعرف مصيرهم، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة لعائلات المفقودين خلال فترة الانتظار.

0: وبسبب ترند على التيك توك، كيف تحول السردين إلى أحد أكثر المنتجات طلبا في المتاجر الأسترالية؟ شهدت الأشهر الأخيرة انتشار ما يعرف باسم سردين مكسيكين، حيث روج عدد من المؤثرين للسردين باعتباره غذاء مفيدا للصحة والجمال، وربط بعضهم بين تناوله وفوائد محتملة للبشرة والشعر ومقاومة علامات التقدم في العمر. لكن خبراء يقولون إن هذه الموجة تثير تساؤلات حول مصادر السردين المعروض في الأسواق، وما إذا كان ارتفاع الطلب قد يؤثر على استدامة بعض المصايد البحرية إذا امتد الاهتمام إلى أنواع أخرى من المأكولات البحرية. فإذن هلأ ترند خاصة في أستراليا اسمه سردين ميكسينج، هيدا الترند منتشر بالفترة الأخيرة مثل ما ذكرنا، بيحكوا عن أنه مفيد للصحة وللجمال، وأنه إذا الواحد تناوله كمان مفيد للبشرة والشعر. لكن بناخد أكثر معلومات. فالسردين لا يعد أول منتج غذائي يحظى بإقبال واسع نتيجة مواقع التواصل الاجتماعي. فخلال العام الماضي حظيت منتجات مثل الجبن القريش والزبادي اليوناني الجريك يوغوت بشعبية كبيرة ضمن موجة ركزت على الأطعمة الغنية بالبروتين. وقالت ليزا أشر الخبيرة في شؤون تجارة التجزئة والمتاجر الكبرى في كلية إدارة الأعمال بجامعة سيدني إن هذه الظاهرة ترتبط بمزيج من ثقافة المؤثرين واتجاهات الصحة والعافية، وأضافت أن القلق لا يتعلق بتناول السردين بحد ذاته، وإنما بمصادر المعلومات التي يعتمد عليها بعض المستهلكين، مشيرة إلى أن المؤثرين أصبحوا يلعبون دورا مشابها للدور الذي كانت تؤديه الشخصيات المشهورة في وسائل الإعلام التقليدية. كما أوضحت أن هذه الموجات الاستهلاكية عادة ما تتبع نمطا متشابها، حيث يرتفع الطلب على منتج معين ثم تنخفض الكميات المتاحة في المتاجر، وقد ترتفع الأسعار قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته مع تراجع الاهتمام. ويرى مختصون في شؤون البيئة البحرية أن الارتفاع المفاجئ في الطلب على نوع معين من المأكولات البحرية قد يثير تساؤلات بيئية. وقال أدريان ميدر مدير برنامج المأكولات البحرية المستدامة في الجمعية الأسترالية للحفاظ على البيئة البحرية إن التاريخ شهد حالات أدى فيها ارتفاع الطلب على بعض الأنواع البحرية إلى ضغوط كبيرة على أعدادها، وأضاف أن الشعبية المتزايدة لأي نوع من المأكولات البحرية قادرة على إحداث تغييرات كبيرة في طلب المستهلكين. كما أشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من السردين المعلب المتوافر في الأسواق الأسترالية مستورد من الخارج، ما قد يجعل من الصعب على المستهلك معرفة مصدر المنتج أو طريقة صيده. وقال جوناثان سمارت الباحث المشارك في جامعة جيمس كوك إن معرفة مصدر المأكولات البحرية تمثل عاملا مهما عند تقييم مدى استدامتها. وأوضح أن دراسة شارك في إعدادها ونشرت الأسبوع الماضي أظهرت أن أستراليا جاءت في المرتبة 52 في إنتاج المأكولات البحرية رغم امتلاكها نحو 8 ملايين كيلومتر مربع من مناطق الصيد. وأضاف أن أستراليا تستورد كميات كبيرة من المأكولات البحرية، معتبرا أن زيادة الطلب على السردين قد تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة إذا لم تتوافر كميات محلية كافية. ورغم هذه المخاوف يرى سمارت أن السردين يعد من الأنواع القادرة على تحمل مستويات مرتفعة من الصيد مقارنة ببعض الأنواع الأخرى. وأوضح أن السردين يتميز بسرعة النمو وقصر دورة حياته ما يجعله أكثر قدرة على التعافي والاستمرار. وأضاف أن مصايد السردين أيضا الأنشوفة تعد من أكبر المصايد في العالم، ويمكن أن توفر كميات كبيرة من الأسماك في ظل ظروف صيد مستدامة. وأشار كذلك إلى أن أكبر مصيدة أسماك في أستراليا هي مصيدة للسردين في جنوب أستراليا، إلا أن جزءا كبيرا من إنتاجها يذهب لاستخدامات أخرى مثل أعلاف الاستزراع السمكي، فيما يخصص جزء محدود فقط للاستهلاك البشري. واتفق ميدر مع الرأي القائل إن هناك مجالا لزيادة استهلاك السردين، مشيرا إلى أن بعض المجتمعات كانت تتناول هذا النوع من الأسماك بكميات أكبر من السابق، لكنه أوضح أن ذلك يبقى مرتبطا بالتأكد من مصدر المنتج، داعيا المستهلكين إلى الاطلاع على المعلومات الموجودة على العبوات والتحقق من منشأ السردين قبل شرائه. وفي وقت يواصل فيه السردين جذب الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، يرى الخبراء أن هذه السمكة الصغيرة قد تكون من الأنواع القادرة على مواكبة هذا الإقبال المتزايد، مع استمرار أهمية مراقبة مصادر المنتجات واستدامة المصايد التي تأتي منها. فإذن الترند هلأ مع السردين، كل يوم نسمع عن ترند جديد، مرة بزور أشياء، مرة بزرة القانوط، شو القانوطة بعتقد، كل يوم في شيء، الشوفان، كل يوم في عنا ترند جديد، والناس عم تتبع المؤثرين وعم تدفع أموال، وأموال أحيانا عم بتروح، يعني في كتير ناس بتتبع ترند بتجربوا ما بتلاقي فيه يعني منه نفع، خاصة يعني حتى بالنسبة لتحضير الأطعمة، كتير من الأشياء اللي منشوفها ومنبقى متحمسين إنه نعملها ببيوتنا، بس لما منسويها ما منلاقيها طيبة، مثل ما بيكون هؤلاء اللي يدعون مؤثرين بأنهم هن سوا ولا أطيب ولا، فكل هالأمور هيدي الواحد يجرب أنه يعمل كنترول عليها. حقيقة أنا ما بدي أقول تبتعدوا عنا، لأنه يعني صارت هلأ في أشياء كتير بحياتنا ما عاد فينا نجزم ونقول أنا أنه ما بدنا انه نقرب عليها او اولادنا ما يقربوا عليها، لانه الكنترول منه موجود من الكبير للصغير، بس لازم يكون في عنا ثقافة الوعي انه هؤلاء يعني في كتير منهم حتى من اللي بيشتغلوا يوتيوبر وغيرهم، هني كمان شركات هي اللي عم تدعمهم، شركة بتقلها روجي مثلا لهالنوع من الكريم للبشرة او لهالنوع من الفيتامين او اي شيء، فهي بالاخير هي عم تقبض مصاري والناس عم ينضحك عليها، وأشياء كتيرة وشركات عم تستخدم الناس وتدعمها ماليا، تأثير من كل النواحي، الثقافي، السياسي، الصحي، الطبي، من كل النواحي عم يشتغلوا بهالعالم، اشتروا هيدي منيحة واشتروا هيدي منيحة، ويريد هني صححوا ما لديهم من أمراض ما حدا استفاد منها. بدنا بس يكون عنا وعي أكبر أنه ننتبه لعملية الشراء، وموضوع أنه الواحد يكون مستهلك دائم لكتير من المنتجات اللي نحن أصلا منه بحاجة لإلها، حتى على صعيد شراء مثلا، يعني مثلا أنا في بعض في أب لغيته من تليفوني، لأنه بيصير أنه الواحد كل ما خطر بباله شيء يلا اشتروا يلا يلا يلا، كله شوبينج أونلاين أونلاين، بالأخير ما بتلاقي أنه أنت منك بحاجة لكل هالمستلزمات هيدي اللي بتشوفها بتستحليها. ما نحن كمان ننخدع بالصورة بالترويج لهذه الأمور، فلازم يكون أحيانا في أحكام قطعية، يعني أنت تاخد القرار بنفسك. فإذا أنا فعلا واعي لأمور حياتي وبدي يعني امشي فيها بالطريقة الصحيحة واعمل كنترول لإلي ولعائلتي، فالأولى فيي ان انا الغي كليا هذا الاب اللي هو اب تجاري بالاخير. واحيانا كتيرة انك انت مثلا بتكون عامل اوردر عشي، ولما بتشوفه بتتفاجأ بانه مش هيدا اللي انت شفته بالصورة، ولا هي المميزات اللي انت شفتها. فخلينا نكون اكثر وعيا لهذه الامور. هي بالاخير نصيحة يعني الواحد عم بيقولها، بس لعل ان تترك اثر لدى المستمعين انه نكون اكثر وعيا لشراء المنتجات اللي نحن فعلا بحاجة لها. هلا بالنسبة لهذا الترند يلي عم نحكي عنه اللي هو ساردين ميكسينج، هيدا هلا هو السردين بالاخير مفيد، يعني السردين لحوم الاسماك كلها مفيده، بس اهم شيء نعرف انه هي منا من الفامز، منا من المزارع، لانه المزارع هلا في كتير اسماك عم تتناولها هي من مزارع، ما عادت يعني منتجات بتجي من البحر مباشره، كله صار بزنس وعم بتكون في مزارع. بس هذه المزارع هل هي مزارع الواحد واثق فيها؟ شو عم بيطعموا، شو عم يعطوا أعلاف لهذه الأسماك لحتى تكبر وتنمو ويكثر، يعني يصير فيها تكاثر سريع. ما كمان نفس مشكلة الأسماك مثل ما صار بالدجاج، كمان بالأسماك إنه كلها في مزارع لحتى يكتروا من عملية الإنتاج ويسرعوا منها، فبيعطون أعلاف غير صحية خاصة اللي بتجي من الدول الآسيوية. يعني ما في مصداقية بالنسبة، لأنه منشوف نحنا، يعني أنا شفت بعض الفيديوهات كيف بيتم إعطاء الأعلاف للأسماك حتى تنمو، وشو هي المواد اللي بيطعمون إياها بالأخير ما نحنا بنرجع بنكلها. فلازم كمان تتأكدوا من المصادر اللي عم تجي منها الأسماك، لأنه كتير منهم نحنا أحيانا بغرنا السعر الرخيص، منقول انه سعر رخيص يعني مناسب، يعني من هالاشياء اللي ممكن تشد الناس، ولكن لازم نعرف المنتج هيدا منين مصدره، اي دولة هي اللي عم بتصدره. كمان هذا ضروري، لأنه في بعض الدول خاصة الدول الأسيوية اللي ما عنا نحن ثقة بشو هي عم تعطي أعلاف وغذاء لهذه الأسماك لحتى تنمو وتكبر ونحن نرجع نأكلها، بما فيها من أمراض، بما فيها من بكتيريا وغيرها من السموم اللي موجودة بأجسامها. فكمان هيدي كمان لفتة لازم نتنبه لإلها. ما بالكن كمان بأشياء تانية، نحن ما بدنا نعقد العالم، بس عن جد الواحد لازم يعني يتأنى بشو عم بيدخل على جسمه. يعني في أشياء نحن منتناولها بتلاقيها إنه هي رخيصة، ولكن المصدر اللي جاي منه هي جاي من بلاد معروفة، إنه حتى لما يعني بيعطوا المياه بيروا الأرض يلي موجودة فيها هذه المنتجات، بيروها بمياه آسنة، يعني مياه مجرير مش مياه عذبة. فأنت بالأخير عم تاكل منتج هو أصلا عم بيكبر وينمى من مياه المجرير. فتصوروا احنا أجلكم والله، واحد بيقرف من حاله إذا دخل على يعني public toilet، فبتلاقيه بده ينظف وبده معه أكتر من منتج لقتل البكتيريا وهيك. فما بالك أنت عم تاخد شيء عم تدخله على جسمك، عم تتناوله بالفم وبإرادتك أنت. فبس تنبهوا يا جماعة. عم نتابع نحن وياكم برنامجنا لليوم، لنتوقف مع فاصل إعلاني ومن ثم نعود إليكم إلى هذا الفاصل ونواصل من بعده.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بلينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيه.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All
5: دواء. يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

تصوير النساء دون علمهن يثير المخاوف، ودعوات أسترالية لتشديد ضوابط النظارات الذكية.

دعت الهيئة الأسترالية المنظمة للسلامة على الإنترنت إلى طمس وجوه الأشخاص تلقائيا عند تصويرهم بواسطة النظارات الذكية، وفي إطار إجراءات أوسع لحماية الخصوصية. وفي توصيات وجهتها إلى الشركات، دعت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمن جرانت إلى إضافة وسائل حماية للنظارات الذكية، وهي نظارات مزودة بكاميرات. وأدى الإقبال المتزايد على هذه التقنية مدفوعا بطرح نسخ رخيصة منها في متاجر مثل كي مارت إلى تنافي المخاوف أو تنامي المخاوف بشأن الخصوصية وتصوير الأشخاص من دون موافقتهم. وقالت المفوضة جولي جرانت إن وجوه الأشخاص الذين يجري تصويرهم يجب أن تطمس تلقائيا إذا لم يمنحوا موافقتهم، مع إضافة مؤشرات أكثر وضوحا عندما تكون النظارات بصدد تسجيل مقطع مصور. وقالت المفوضة يجب على الشركات التي تبيع النظارات الذكية الموازنة بين فوائد التقنية والحاجة إلى حماية المستخدمين والجمهور. وأضافت مع ازدياد انتشار النظارات الذكية قد تتيح وسائل جديدة لإلحاق الأذى. كما قالت مفوضة السلامة الإلكترونية إن التطور السريع للتقنية يعني أنه لا تزال هناك فرصة لإدماج خصائص حماية إضافية في المنتجات قبل أن تنتشر أضرارها على نطاق أوسع. وجاء في التوصيات قد تصبح هذه النظارات أكثر ترابطا مع تقنيات أخرى، وقد تتيح وسائل جديدة لارتكاب أنواع مختلفة من الأذى مثل الإساءة القائمة على الصور والإساءة الإلكترونية للبالغين والتنمر الإلكتروني على الأطفال أو البث المباشر لمحتوى عنيف أو ضار. وأضافت الأضرار المرتبطة بالتسجيل السري ليست افتراضية بل هي حقيقية وتحدث بالفعل. ومن بين المخاوف التي أوردتها المفوضة إمكان استخدام النظارات من جانب من يطلق عليهم بيكاب أرتست، في إشارة إلى الأشخاص الذين يتبعون أساليب للتقرب من النساء واستدراجهم لتصوير النساء من دون علمهم. وقالت المفوضة معظم النساء لا يدركن أنهن يتعرضن للتصوير، وغالبا ما تجذب هذه المنشورات تعليقات معادية للنساء ما يفاقم الضرر. كما أضافت عند استخدامها بهذه الطريقة يمكن للنظارات الذكية أن تعزز وتطبع مراقبة النساء وتصويرهن والسيطرة عليهن في الأماكن العامة من دون علمهن. ودعت المفوضة أيضا إلى تشغيل البث المباشر عبر خاصية لايف ستريمينج في النظارات بفاصل زمني، فضلا عن تعطيل خاصية التسجيل عندما لا تكون النظارات قيد الارتداء. وكانت المدعية العامة ميتشيل رولاند قد طلبت من مفوضية الخصوصية في رسالة وجهتها إليها مطلع الشهر الجاري التحقق في مدى الحاجة إلى فرض لوائح إضافية على النظارات الذكية، ودعا حزب الخضر إلى حظر استيراد النظارات الذكية مدة 12 شهرا. وبموجب التعديلات التي سيقدمها الحزب الصغير إلى البرلمان، سيعد تصوير مقاطع بواسطة النظارات أو تخزينها أو مشاركتها من دون موافقة انتهاكا لقوانين الخصوصية. من المقرر أيضا أن تكشف رولاند عن تعديلات إضافية على قوانين الخصوصية، أي الحق في المحو، وتعني هذه السياسة أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي سيتمكنون من مطالبة شركات التقنية بحذف معلوماتهم الشخصية المنشورة على الإنترنت أو المحفوظة لدى المنصات، ولن تسري مسودة القوانين على المؤسسات الإعلامية التي تنشر التقارير الإخبارية. كما قالت رولاند إن قوانين الخصوصية يجب أن تواكب التطورات التقنية. وأضافت أيضا سيساعد الحق في المحو على منح الأستراليين قدرا أكبر من السيطرة من خلال السماح بإتلاف معلوماتهم الشخصية المحفوظة لدى المنصات الرقمية الكبرى.
وتابعت أنه يتعين علينا ضمان وضع وسائل حماية ملائمة حول التقنية ووقف تآكل الضمانات التي تحمي خصوصيتنا. وستطرح الحكومة الفيدرالية أيضا إجراءات إضافية لحماية وثائق الهوية المستخدمة عبر الإنترنت، وستتاح خدمة ID Lock عبر منصة الحكومة MyGov اعتبارا من عام 2027 بعد تجربة محدودة النطاق في أواخر عام 2026. وقالت رولاند: يستحق الأستراليون امتلاك السيطرة على كيفية استخدام معلومات هويتهم الشخصية مثل رخصة القيادة أو جواز السفر للتحقق من هويتهم عبر الإنترنت. وأضافت: مع استمرار تطور عمليات اختراق البيانات والاحتيال والجرائم المدعومة بالتقنيات الإلكترونية، يجب أن يتطور نهج أستراليا معها.

وفي هذه المحطة نتعرف على حجم المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي على شبكة الإنترنت. فقد أثارت قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي على توليد المحتوى المكتوب تساؤلات جوهرية حول مقدرات المحتوى الاصطناعي المنشور على شبكة الإنترنت بعد أقل من 4 سنوات تقريبا على إطلاق برنامج تشات جي بي تي الأشهر للذكاء الاصطناعي. وبحسب مركز بيو الأمريكي للأبحاث، أفاد نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بأنهم يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي، وقال ربعهم إنهم يستخدمونها يوميا. وللإجابة على هذا السؤال استخدم المركز أرشيف كومن كراول لجمع ما يقارب 500,000 صفحة ويب باللغة الإنجليزية من السنوات 5 الماضية بدءا من سنتين قبل إطلاق تشات جي بي تي. وتم تحليل نصوص تلك الصفحات باستخدام أداة كشف الذكاء الاصطناعي لمعرفة عدد الصفحات التي يحتمل أن يكون الذكاء الاصطناعي قد كتبها أو عدلها بشكل كبير. وباستخدام نموذج تعلم آلي تم فحص نصوص كل صفحة ويب بحثا عن دلائل على استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها. ويحلل النموذج أنماط اللغة ويحدد الكلمات والعبارات والخصائص اللغوية التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي أكثر من استخدامها من قبل المؤلفين البشريين. من بين جميع الصفحات في هذه العينة أظهرت 10% منها دلائل واضحة على استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها. ويعد هذا جزءا من اتجاه تصاعدي بدأ في أواخر عام 2022 مع إطلاق تشات جي بي تي لأول مرة، واستمر مع ظهور روبوتات محادثة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل كلاود وأيضا جيميناي. ومع مرور الوقت تتزايد نسبة صفحات الويب التي تظهر دلائل على استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها. قد تبدو نسبة صفحة واحدة من كل 10 صفحات ويب اعتبارا من يوليو 2026 متواضعة، لكن الإنترنت يتضمن مزيجا من المحتوى الجديد والقديم. من المستحيل أن يكون الذكاء الاصطناعي قد كتب العديد من الصفحات في هذه العينات العشوائية،

إذ تم استبعاد صفحات الويب القديمة من العينات واقتصرنا على الصفحات المنشورة بعد إطلاق تشات جي بي تي ليصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحاً. في تموز يوليو 2026 ظهرت دلائل على استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى في أكثر من ثلث الصفحات المنشورة بعد إطلاق تشات جي بي تي، ويتوافق هذا مع دراسات أخرى أظهرت أن نسبة كبيرة من الصفحات المنشورة حديثا على الإنترنت كتبت أو عدلت بشكل كبير بواسطة الذكاء الاصطناعي. تظهر الدراسة أن 34% من الأمريكيين يستخدمون روبوتات الدردشة لأسباب صحية وطبية، وتتعدد دوافعهم لتشمل السرعة والسهولة. 28% يحرصون على استخدامها لسرعة الحصول على المعلومات الصحية، تحديد الأعراض. 25% يستخدمونها لتشخيص أو معرفة مسببات الأعراض المرضية التي يعانون منها. 22% يفضلونها لكونها تقدم معلومات صحية مجانية أو منخفضة التكلفة. يسعى 22% لمعرفة المزيد عن خيارات العلاج، و 22% لفهم تشخيص الطبيب بشكل أفضل، بينما يهدف 20% منهم لفهم نتائج التحاليل المخبرية. أيضاً بالنسبة للمواضيع الحساسة فيلجأ 18% للذكاء الاصطناعي للاستفسار عن معلومات صحية يجدون حرجا في مناقشتها مع الآخرين. اتخاذ قرار الزيارة فيستعملها 15% لمساعدتهم في تحديد ما إذا كانوا بحاجة لزيارة الطبيب أم لا. هناك تباين واضح بين المستخدمين لروبوتات الدردشة في المجال الصحي، ومن أبرز الفئات الأكثر استخداما الشباب. الفئة العمرية بين 18 و 29 عاما بنسبة 44%، تليها الفئة بين 30 و 49 عاما بنسبة 40%، مقارنة بكبار السن 65 عاما فأكثر الذين يسجلون 17% فقط. في دراسة شملت 50 سؤالا طبيا تبين أن نحو نصف الإجابات التي قدمتها روبوتات الدردشة كانت إشكالية، وأظهرت النتائج أن نسبة الأخطاء كانت الأعلى لدى جروك 58%، يليه تشات جي بي تي 52%، ثم ميتا اي اي 50%. وأشار الباحثون إلى أن سبب هذه الأخطاء يعود إلى اعتماد هذه النماذج على بيانات تدريب قد تكون منحازة أو غير مكتملة، إضافة إلى ميلها أحيانا إلى ما يعرف بالمجاملة، أي تقديم إجابات تتوافق مع معتقدات المستخدم بدلا من الالتزام بالدقة العلمية. كما لفتوا إلى أن هذه الأنظمة غير مرخصة لتقديم المشورة الطبية، ولا تملك دائما وصولا إلى أحدث المعلومات، ما يجعل استخدامها محفوفا بالمخاطر. وأكد الباحثون أن روبوتات الدردشة لا تحلل الأدلة العلمية بشكل حقيقي، بل تعتمد على التنبؤ الإحصائي لتوليد النصوص. قبل أن نختم برنامج اليوم مستمعينا، كعادتنا نعود ونذكركم بإذن الله تعالى بمشروعنا الخيري الإنساني، وهو حفر بئر في اليمن. هذا البئر سوف يستفيد منه العديد من الناس المحتاجين جدا لهذا البئر، لأنه سوف يوفر عليهم مشقة الذهاب للمشي للكثير من الأميال حتى يحصلوا على هذه المياه، وأيضا سيكفيهم شر المرض والعازة والاحتياج الدائم للمياه وصعوبة طبعا الحصول عليها. المبلغ المطلوب هو 26,000 دولار. بفضل الله سبحانه وتعالى لهلأ صرنا مجمعين 16,245. إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى وأيضا بمشاركتكم سوف نكمل هذا المبلغ قريبا إن شاء الله تعالى. بقي علينا 10,000 دولار إن شاء الله ومنكمل هذا المشروع، مشروع بناء وحفر هذا البئر. بتمنى على كل إنسان عم يسمعنا
حابب يقوم بصدقة جارية إن شاء الله بترفع عنه البلاء وعن أولاده وطبعا زكاة عن صحته بإذن الله، في يتواصل معنا عبر الواتساب على 04-16727-983 بإذن رب العالمين. بس تواصلوا معي وأنا ببعث لكم اللينك لحتى إن شاء الله تعالى تقدروا تشاركوا معنا وتتبرعوا بأي مبلغ بتحبوا تتبرعوا فيه حتى نكمل هذا المشروع. وأنا لهون بينتهي لقائي معكم، على أمل اللقاء إن شاء الله تعالى بإذن الله إذا كان في العمر بقية. سوف أترككم الآن في رعاية الله وحفظه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. القارئ الحاج صلاح يموت يتلو علينا ما تيسر من سورتي النور والنازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. تلا علينا القارئ الحاج صلاح يموت ما تيسر من سورتي النور والنازعات.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: تكفير نعم للتفكير، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن من

0: منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء الصور والنبطية ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، ووقعت كذلك غارة على محيط بلدة عين التينة في البقاع الغربي شرقية لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان مساء أمس الجمعة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، واعتبر الجيش الإسرائيلي ذلك خرقا فاضحا للاتفاق وإنه سيقوم بالرد بغارات على ذلك. كان مراسلنا قد أفاد بأن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة لبنان السيادة على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في الشرق الأوسط. كانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. البداية من الملف اللبناني والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتسلم لبنان محتجزين من إسرائيل. البداية من الملف اللبناني كما ذكرنا، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنة، ومن رام الله معنا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أولا أبدأ معك كاترين، هل توقفت الغارات الإسرائيلية المتلاحقة التي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان؟
1: محمود، لم نفد خلال الدقائق الأخيرة عن غارات إضافية في جنوب لبنان أو في شرقه، ولكن الساعات الماضية لا سيما الساعة الأخيرة كانت شهدت غارات مكثفة ومتتالية طالت عددا كبيرا من البلدات في الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي المحاذي للقطاع الشرقي من جنوب لبنان. 3 شهداء و23 جريحا بينهم أطفال ونساء ومسعفون، كانت حصيلة أولية وفقا لوزارة الصحة اللبنانية لهذه غارات، كون فرق الإسعاف لا تزال تعمل في أكثر من موقع مستهدف بحثا عن مصابين ومفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة. إذن هي غارات مكثفة استهدفت بالتحديد أولا مرتفعات علي الطاهر، ومن ثم عددا من البلدات المحيطة بها ككفر رمان وميفدون والنبطي الفوقة وتلة الدبشة، بالإضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري في قضاء صور وصولا إلى محيط بلدة عين التين في البقاع الغربي شرقية البلاد. وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول السبب، لا سيما وأن الغارات صحيح أنها لم تتوقف بشكل كامل على مدى الأسابيع والأشهر الماضية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، ولكن هذه الوتيرة وتوقيت أيضا هذه الغارات يطرح هذه الأسئلة الكثيرة هنا في لبنان، وتزامنها أيضا مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن إحكام سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، بالإضافة إلى الذريعة التي سمعناها من الجيش الإسرائيلي هذا المساء عن إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية في الجنوب. كل هذا لا يعلق عليه حزب الله كما يحصل في كل مرة، كما أنه لم يعلق كذلك على مسألة إحكام السيطرة العملياتية للجيش الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر. لبنان بالتوازي أيضا محمود كان اليوم انشغل بتسلم الجيش اللبناني 5 محتجزين لبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. جميع هؤلاء المحتجزين المحررين هم من المدنيين، وهذا الأمر عد هنا في لبنان لا سيما على المستوى الرسمي خطوة مهمة واختراقا في الجمود الذي كان سائدا على مستوى التفاوض المباشر مع إسرائيل. ولكن طبعا ما يجري ميدانيا في هذه الأثناء في الجنوب، وأيضا يعني هناك أسئلة كثيرة تفرضها هذه التطورات الميدانية لناحية الخطوات اللاحقة التي يطالب لبنان بتنفيذها في إطار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بحيث أن المطالب لا تقتصر على إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. أولا هناك محتجزون وأسرى آخرون، ثانيا هناك مطالب أخرى أساسية بالنسبة للبنان، أولها تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من البلدات المحتلة والانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية، بالإضافة إلى عودة النازحين ومطالب أخرى. ولكن هل ستتوقف المبادرات الإسرائيلية على هذه الخطوة التي تمثلت بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين، أم سنكون أمام خطوات أخرى لاحقة في الأيام المقبلة؟ هذا ما يترقبه لبنان وتتطلع إليه السلطات اللبنانية، وفق ما عبر عنه اليوم الرئيس اللبناني عندما التقى السفير الأمريكي في بيروت، شكره على الجهود التي بذلتها بلاده لتحقيق خطوة إطلاق المحتجزين اللبنانيين، ولكنه طالب أيضا بضرورة الانتقال إلى تحقيق الخطوات الأخرى ضمن صيغة الإطار الثلاثي الذي وقع في نهاية شهر حزيران يونيو الماضي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنة مراسلة الجزيرة، كانت معنا من بيروت. تتحول إلى مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا يوضح فيه أسباب هذه الغارات التي يقوم بها، وقال إن إطلاق مسيرة من حزب الله باتجاه قواته يعد خرقا فاضحا، وإنه سيواصل الغارات ردا على ذلك. ما التفاصيل؟
2: صحيح محمود، قبل قليل بالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيان يوضح من خلاله لماذا شرع سلاح الجو بتنفيذ غارات على أنحاء متفرقة من جنوب لبنان، وهو يتهم حزب الله بإطلاق مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة في إطار المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. هذه المسيرة جرى اعتراضها ولم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية المستهدفة بحسب البيان، وبالتالي اعتبر الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة بأنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وبناء على ذلك تم تنفيذ هذه الغارات الجوية. أيضا هو توعد حزب الله بالمزيد من العمليات التي تطال عناصر الحزب، على اعتبار أنهم يحاولون استهداف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هم في البيان الإسرائيلي الصادر عن الجيش تم ذكر محاولات متكررة من قبل حزب الله لاستهداف القوات الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعمل على إحباط هذه العمليات بشكل حازم وبشكل قوي، وبأن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة بناء على هذا البيان في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان من أجل حماية القوات الإسرائيلية ومن أجل حماية البلدات الحدودية. والجيش سيواصل العمل بما يلزم تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار وبناء على البنود التي تم التوافق عليها، وطبعا هذا الأمر أيضا يضمن ما يسمى بحرية العمل العسكري وإحباط التهديدات المتبلورة. كل هذا يتقاطع أيضا مع آخر التطورات الميدانية المتعلقة باستحكام السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. إسرائيل تعتبر هذه الخطوة بأنها بمثابة إنجاز عسكري مهم، خاصة وأن هذه المنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية، ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدمير المنشأة تحت الأرض في تلك المنطقة، ومن ثم يعمل على تقييم للوضع الأمني ويعيد نشر القوات بعد هذا التقييم محمود. كما أيضا كان هنالك خطوة على المسار السياسي، ألا وهي إطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين. إسرائيل تصف هذه الخطوة على أنها خطوة تقع في إطار حسن النوايا، وتحاول عبر هذه الخطوة أيضا دفع لبنان إبداء المزيد من المرونة في إطار المفاوضات المباشرة. مباشرة تعزيز موقف الحكومة اللبنانية في الداخل اللبناني وإضعاف حزب الله، ولكنها في ذات الوقت لا تزال تتعنت وتتمسك بمواقفها الرسمية الرافضة لتنفيذ أي عمليات لسحب القوات من جنوب لبنان، على اعتبار أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقدرة الكافية لنزع سلاح حزب الله، فبالتالي إسرائيل لا تزال تتمسك بمطلب نشر قواتي حتى تحقيق هذه الغاية الكبرى ألا وهي نزع سلاح الحزب.
0: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، كانت معنا من رام الله. معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا من حيفا الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي. أبدأ معك دكتور عماد سلامة، الغارات الإسرائيلية المتلاحقة على لبنان في مناطق متفرقة أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين وإصابة أكثر من 20 بجروح، والسبب لهذه الغارات كما يقول الجانب الإسرائيلي أن مسيرة أطلقت من حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية دون الحديث عن أي خسائر، دون الحديث بالتفاصيل عن وجود دليل أن حزب الله أطلق هذه المسيرة. هل تقرأ في بيان الجيش الإسرائيلي تهديدا أمنيا حقيقيا أم مجرد ذريعة تلجأ إليها إسرائيل من آن لآخر لاستهداف لبنان؟
3: يعني دائما إسرائيل تلجأ إلى ذرائع متعددة للتصعيد، وخاصة عندما ترى بذلك حاجة سياسية داخلية لها أكثر منها أمنية. واليوم نلاحظ أن كل المؤشرات تشير إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، وهذا يعطي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة دوافع جديدة لخلق ذرائع والقيام بتصعيد عسكري في الداخل اللبناني لكي تقول للداخل الإسرائيلي بأنها تقوم بكل ما يلزم لحماية الأمن الإسرائيلي. وكل هذه بالحقيقة لا تستند إلى أي طرف ثالث يقوم بالتحقيق الشفاف وإعطاء حقيقة من هو يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
0: إذن السؤال المنطقي ربما في هذا الإطار، كيف يمكن التفاوض مع جهة تملك هذا التفوق العسكري الكاسح وتمارس هذا التفوق العسكري الكاسح تحت ذرائع ربما تبدو وهمية؟ كيف يمكن إدارة مفاوضات مع هذه الجهة التي تتمسك بالاحتلال؟
3: ليست المفاوضات بالأمر السهل، وخاصة بين لبنان وإسرائيل، ولبنان لا يملك يعني قدرة عسكرية لمواجهة إسرائيل ولا أدوات ضغط على هذا الجانب. ولكن في نهاية الأمر إذا كانت إسرائيل فعلا تسعى لبناء سلام وحماية مواطنيها إن كان في الشمال ولا في الداخل الإسرائيلي، فهي بحاجة إلى أن تبرم اتفاقية سياسية تحقق لها السلام، وإلا فهذه المناوشات ستبقى وسيبقى هناك من يواجه إسرائيل، خاصة إذا كانت تحتل الأرض، وإذا لم يكن حزب الله ستكون هناك مقاومة غير حزب الله تريد تحرير الأراضي، وهناك اليوم الكثير من الطرق التي يستطيع منها أي مقاوم استعمال طرق بدائية يعني إذا صح القول.
0: طيب سؤالنا إذن للدكتور شحادة، دكتور هل فعلا تسعى إسرائيل لبناء سلام أم في الحقيقة تريد استفزاز حزب الله بأي طريقة من الطرق للرد وتوسيع نطاق هذه العمليات للاستفادة منها سياسيا أو غير ذلك، أو استفزاز إيران التي هددت بالرد بقوة في حال اقتحام منطقة علي الطاهر وقد أقدمت إسرائيل على ذلك؟
4: مساء الخير عزيزي، تحياتي. يعني إسرائيل تقول أنها تريد استسلام عمليا، يعني هي لا تبحث عن سلام حقيقي، إنما ما تريد فرضه كأمر واقع هو استسلام لبنان، استسلام حزب الله، وعدم وجود أي نوع من أنواع المقاومة داخل لبنان للاحتلال الإسرائيلي. يعني إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع وحجج، كل يوم تقوم بقصف في لبنان، والآن تستغل ذريعة جديدة بالمسير وما إلى ذلك عمليا توجيه ضربات إلى جنوب لبنان. إسرائيل تريد احتلال كامل دون أي مقاومة، تريد احتلال كامل بموافقة لبنانية، هي تريد أن تنتزع هذا من الحكومة اللبنانية عبر المفاوضات، وتريد أن تفرضه كأمر واقع أمام حزب الله، أي سترد كما تفعل وتقول إسرائيل على أي عملية عسكرية من قبل حزب الله بشن هجوم غير متناسب مع حجم الهجوم اللي قام به حزب الله، أو التهديد كما تقول إسرائيل الذي يعمل أو يقوم به حزب الله. بهذا المعنى إسرائيل الآن تستعمل فقط الأدوات الأمنية والعسكرية، لا تعرض أي خيار آخر، لا تريد أن تعرض أي خيار آخر. وإسرائيل تقول أن وفقا للعقيدة الأمنية المستحدثة بعد 7 أكتوبر تريد الاحتفاظ بنقاط ما تسميها نقاط دفاع داخل الأراضي اللبنانية وداخل الأراضي السورية وفي غزة كذلك. بذلك عمليا إسرائيل تقول أنها ستستمر باحتلال جنوب لبنان في جميع الحالات، إذا كان يعني احتلال واسع أو احتلال على مساحة أضيق وإقامة شريط أمني مع تواجد عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان. ولكن الفرق الآن عن الاحتلال السابق أن إسرائيل قامت بتهجير غالبية سكان القرى والمدن والبلدات في جنوب لبنان. طبعا هنا تتداخل الاعتبارات الأمنية والهاجس الإسرائيلي لما حصل بالسابع من أكتوبر، وتقول إسرائيل أنها تريد أن تمنع أي احتمال ولو كان ضئيل قدر الإمكان في المستقبل لتكرار هذه الأحداث وفي هذه الحالة من جهة لبنان. وطبعا تتداخل مع ذلك مصالح وأهداف سياسية وانتخابية لنتنياهو، لا يمكن يعني فصل الأمرين عن بعض في هذه
0: سؤالنا المرة. للدكتور عماد سلامة، هل تمثل خطوة الإفراج عن 5 من المدنيين اللبنانيين المخطوفين من أراضي لبنان من قبل إسرائيل بوساطة السفير الأمريكي، هل تمثل في تقديرك يعني خطوة حقيقية يمكن البناء عليها والإفراج عن مزيد من الأسرى كما يأمل اللبنانيون، أم كانت مجرد خطوة رمزية لإعفاء السفير الأمريكي من الحرج كي لا يرد صفر اليدين من وسطته؟
3: نعم، هي جرعة إيجابية بالدفع للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ويعني اعتماد الاتجاه الدبلوماسي لحل الأمور المتنازع عليها ومنها فك أسر المعتقلين. وهذه خطوة أولية، هي رمزية ما تزال حتى هذه اللحظة، ولكن ممكن أن تتطور في حال كان هناك ضغط أمريكي حقيقي على الجانب الإسرائيلي للانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية ويعني العمل حقيقة على ما تم الاتفاق عليه ضمن هذه الاتفاقيات والمفاوضات التي تمت بين لبنان وإسرائيل عبر عدة مراحل، واليوم ندخل للمرحلة 8. كل هذا حتى هذه اللحظة لم تقدم إسرائيل أي شيء حقيقة، فهي تفرج عن
0: يعني هل تبدو بالنسبة لك دكتور عماد، هل تبدو هذه المعادلة عادلة أن تفرج إسرائيل عن 5 مدنيين هي من اختطفتهم في مقابل الإقدام على تنفيذ غارات بهذه الصورة تقتل 3 من اللبنانيين وتصيب أكثر من 23 وتدمر مناطق واسعة من الجنوب وكذلك تقتحم منطقة علي الطاهر وتكرس احتلالها بحجة هذه المناطق أو الأحزمة الأمنية التي تضعها في أراضي غيرها؟
3: سيدي، ليس هناك أي نوع من العدل في ما تقوم به إسرائيل، إن كان تجاه الشعب اللبناني ولا الفلسطيني ولا السوري ولا بكل تاريخها. هي دولة قائمة على يعني أخذ حقوق شعب آخر وتهجير الشعب اللبناني والفلسطيني من أراضيه، فليس هناك عدل. وهي دولة تصرف على العسكر والجيش يعني مبالغ ضخمة وطائلة، لا يمكن يعني الحديث هنا عن عدل بين لبنان وإسرائيل في هذه المعركة. ولكن هناك أمور شائكة يحاول الطرف اللبناني التعامل معها. أولا أنه يعرف تماما أنه هو الطرف الضعيف في هذه المعركة، فيعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط. طيب. ويقدم قدر الإمكان يعني ما يمكن بأنه هو فعلا الطرف الذي يمكن الاعتماد عليه في أي عملية، أنه يمثل الأكثرية اللبنانية من الشعب، يعني هذا ما
0: دكتور
3: يعني
0: دكتور
3: لبنان في هذا المفاوضة.
0: الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة عن تلة علي الطاهر، هل هو أمر مرتبط بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية أم أمر متجذر في العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا علاقة له ببنيامين نتنياهو وبقائه في السلطة أو رحيله؟
4: لا طبعا، يعني الأمران مرتبطان ارتباط وثيق، وخاصة في التوقيت الآن في يعني فترة مع اقتراب موعد الانتخابات، ومرتبط أيضا بالحسابات الإسرائيلية أمام إيران كذلك. وإيران تقول وإسرائيل تقول أن هناك مستشارين إيرانيين موجودون أو كانوا، يعني المفارقة أنه لا نعرف بالضبط ماذا حدث بتلة الطاهر. هل يعني إسرائيل احتلت كافة المنطقة؟ هل ما زال هناك قوات من حزب الله متواجدة أو كما تدعي إسرائيل وإيران تلمح إلى ذلك بوجود يعني عسكريين إيرانيين في المنطقة؟ لا نعرف ماذا حصل، ماذا حل بمن كان هناك، هل خرجوا، هل كان في تفاهم ما؟ الأمور غير واضحة. ولكن إسرائيل تعتبر أن هذه المنطقة منطقة استراتيجية من ناحية أمنية، وتريد يعني إكمال السيطرة على كافة منطقة جنوب لبنان أمنيا، وإخراج قدر الإمكان قوات حزب الله من المنطقة. وطبعا التضخيم بالحدث ويعني بشكل احتفالي في داخل إسرائيل هو يخدم مصلحة بالأساس سياسية وانتخابية لنتنياهو. ولكن طبعا إسرائيل تقول في العقلية والذهنية الإسرائيلية أن الهدف الأساسي هو هدف أمني، طبعا يجند الآن للحملة السياسية والانتخابية بكل تأكيد.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور إمطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي، كان معنا من حيفا. وأشكر ضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، شكرا لكما. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود دزاشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري، مرحبا بكما. أبدأ معك نور الدين بتصريحات الرئيس مسعود دزاشكيان وفي أي سياق جاءت؟
5: بكل تأكيد محمود، هناك محاولة لمعالجة والسيطرة على الوضع الداخلي هنا في إيران من خلال تشريح وتوضيح ماذا يحدث بالذات بعد العقوبات الأمريكية. بكل تأكيد هنا كل الأطراف الحكومية السياسية تعترف بأن هذه العقوبات لها تأثير على الداخل الإيراني، لكن السؤال المطروح كذلك إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه العقوبات وهذا الحصار البحري الأمريكي على الداخل الإيراني، خاصة أن التقدير العسكري هنا محمود يقول بأن السياسة الأمريكية الحالية لا تعتمد فقط على منهج العمل العسكري كما كانت في السابق، ولكنها عبر عملية معقدة تتمثل بالحصار، بالعقوبات، بتعزيز الضغط الداخلي، بخروج احتجاجات بالشارع على الوضع الداخلي، بتحريك الحدود الأورانية سواء منها الحدود الغربية أو الحدود الشرقية. كل هذا السيناريو يبدو أن الجانب الإيراني يفهمه، وبالتالي نرى بأن الحكومة الإيرانية، الرئيس بيزشكيان المتحدثة باسم الحكومة والخارجية ومجلس الأمن القومي، كل هؤلاء يتحدثون على أنه رغم هذه الصعوبات التي يمكن تواجهها إيران، لكنها قادرة على الأقل بما تمتلكه من مواجهة للعقوبات التي فرضت عليها منذ اندلاع الثورة الإيرانية أو انتصار الثورة الإيرانية منذ عام 1979، أنها قادرة للتأقلم مع هذه العقوبات. لكن هذا لا ينفي أن هذه العقوبات لها تأثير كبير على الوضع الداخلي، وبما أن هناك تقدير عسكري محمود لدى الإيرانيين بناء على ما يتم الحديث عنه سياسيا هنا من قبل الحكومة، هناك التقدير كذلك العسكري الذي لا يستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري بناء على الأجواء الداخلية. وكذلك سمعنا من الجيش الإيراني يتحدث عن العمليات الاستباقية، بمعنى إيران ستتخذ مجموعة من الخطوات. وإذا ما أردنا أن نستقصي الوضع هنا من إيران، كيف تمشي الأمور خاصة حينما نتحدث عن تحركات؟ هناك محاولة لضبط الداخل، وهو ما تحدث عنه الرئيس وما رئيس البنك المركزي اليوم بمحاولة ضبط الداخل الاقتصادي والاجتماعي هنا في إيران. هناك كحديث كذلك عن القوات البرية التي تتحدث سواء بالحرس الثوري الإيراني أو بالجيش الإيراني على ضبط الحدود الغربية والحدود الشرقية. وهناك حديث الجيش اليوم الذي يتحدث وهو استمرار للاستراتيجية العسكرية التي تحدث تحدثت عن العمليات الاستباقية، بمعنى ضرب أي نقاط عسكرية تكون منطلقا أو ستكون منطلقا لأي هجمات على إيران. كان هناك عملية استباقية نفذتها إيران في وقت سابق ضد الأردن، هنا لا تستثني الجانب الإيراني، لا يستثني أي منطقة يمكن أن تكون منطلقا لأي عمليات عسكرية. إذن هو نوع من التحدي على مستويين، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهناك تحدي على المستوى العسكري. وكنقطة أخيرة محمود، هناك تحدي قد يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي سعي الولايات المتحدة الأمريكية والثلاثي الأوروبي نقل الملف النووي الإيراني من مجلس حكام الوكالة إلى مجلس الأمن، وهذا له تداعيات ربما خطيرة، لأننا ربما قد نشهد عودة الملف النووي إلى دواليب مجلس الأمن الدولي، وربما الذهاب إلى عقوبات، وأكثر من ذلك ربما قد نرى رد فعل إيراني ربما قد يكون نوعا ما أكثر راديكالية، ربما يتمثل أكثر بمحاولة الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي. وهذا مطروح بحسب المعلومات التي لدينا، مطروح كذلك على مجلس الأمن القومي الإيراني، ويدرس في هذه الأثناء، ربما قد يكون كرد فعل على أي محاولة لنقل الملف إلى مجلس الأمن.
0: نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران، أتحول إلى واشنطن، ومعنا من هناك أمينة السريري. أمينة، ما تفاصيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية قصف منطقة جبل رأس الفأس الإيرانية قريبا؟
6: نعم محمود، يعني هذه التصريحات تأتي ضمن مجمل تصريحات أخرى أعطت انطباعا بأن الإدارة بالفعل تقترب من مسألة إنهاء هذا الصراع، بناء على تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين لوسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع كبار مساعديه استراتيجية إدارته للتعامل مع إيران واحتوائها في العامين المقبلين ضمن تحالف دولي وإقليمي في الفترة المقبلة. الرئيس ترامب حتى في حديثه عن هذا الصراع وهذه الحرب حريص على استخدام صيغة الصراع مع إيران وليس الحرب، وهو ذات التأكيد لربما الذي وضعه أيضا نائبه يوم أمس وعدد من المسؤولين في إدارته الذين حرصوا على عدم استخدام كلمة حرب لا لشيء، فقط لأن تداعياتها على الداخل الأمريكي سواء من حيث الاقتصاد أو حتى داخل المؤسسة التشريعية من حيث شرعية استمرار هذه الحرب بعد 6 أسابيع التي انتهت فيها يعني رسميا دون حاجة الرئيس الأمريكي للجوء إلى الكونغرس والحصول على موافقته للاستمرار في هذه العمليات. الرئيس اليوم يعود ويقول بأن هناك إمكانية لشن ضربات على جبل الفأس، وهو ما يتقاطع مع ما صدر قبل يومين تقريبا نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك خطة وضعت على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها بعض الأهداف العسكرية وأخرى أيضا تتعلق بمنشآت نووية وتحركات نووية في جبل الفأس بشكل أساسي، وأخرى أيضا تتعلق بعمليات إنزال بحري في عدد من الجزر الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. بالتالي كل هذا التضارب في التصريحات أو ما يسعى البيت الأبيض للتأكيد على أنه يندرج ضمن نطاق استراتيجية أو الغموض الاستراتيجي الذي ينهجه الرئيس الأمريكي نظرا لعدم رغبته في إعطاء أي تصور على الخطوة المقبلة التي يمكن أن تنهجها إدارته، وهو ما أكده أيضا نائبه جي دي فانس عندما قال بأننا لن نفصح عن كيف سنتعامل مع إيران سواء خلال هذه الفترة أو خلال الفترة المقبلة. لكن كل هذا لربما قد نوعا ما يشتت الانتباه أو بالعكس يعني يعطي انطباعا لدى الرأي العام الأمريكي بأن الأمور بدأت تهدأ. لماذا؟ لأن ضغط هذا الصراع بدأ يطال جيوب المستهلكين الأمريكيين، خاصة وأن أسعار المحروقات بدأت ترتفع بالرغم من كل الاستراتيجيات والخطوات التي تعتمدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء هذا الصراع. لربما نطلع أكثر خلال هذا التقرير. كان الوضع ليكون أسوأ من هذه الأسعار لولا الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لضبط إيقاع أسواق المحروقات، هكذا قال نائب الرئيس جي دي فانس. لكن كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لم تنجح لحدود اللحظة لضبط إيقاع الارتفاع المتزايد الذي تشهده محطات الوقود في مختلف الولايات الأمريكية. سعر الجالون الواحد للبنزين ارتفع إلى أكثر من 4 دولارات بعد أن كان في حدود أقل من 3 دولارات قبل بداية الحرب، وسعر الجالون للديزل أيضا ارتفع إلى حدود 6 دولارات تقريبا بعد أن كان في حدود 4 دولارات قبل بداية الحرب، وهذا بطبيعة الحال سينعكس أيضا على الأسعار والسلع الأخرى في ربوع الولايات المتحدة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تقول بأنها تقوم بإجراءات لربما قد تظهر لاحقا على أسعار البنزين في المحطات الأمريكية، مثل الإعفاءات ضمن قانون جونز الذي يسمح للسفن الأمريكية بنقل النفط عبر الموانئ الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى التحفيز الذي قدمه الرئيس ترامب والتحذير لكبرى شركات النفط وتكرير البترول لضرورة اتخاذ إجراءات تضمن بها انخفاض أسعار البنزين والديزل في المحطات الأمريكية. لكن السؤال الأبرز لدى المواطن الأمريكي ليس ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية، بل متى سينعكس ذلك على مدفوعاتهم الشهرية. أمين السريري، الجزيرة، واشنطن.
0: نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ تقول القوات الحكومية اليمنية إن سلاح الجو التابع لها استهدف 15 غارة جوية مواقع لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. يستمر الجدل إذن بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود، كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض تلك العقوبات.
7: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن، وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حاليا. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة، ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين: إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
0: نتحول إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن سلاح الجو دخل المعركة وقصف للمرة الأولى مواقع ميليشيا الحوثي بجبهة حيس غربية تعز. وأضافت القوات الحكومية اليمنية إن الطيران الحربي استهدف ب15 غارة مواقع لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية للتصعيد والانتهاكات، وأضاف أنه لن يسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها Boymont Hills Campus على العنوان 20 Mangere Road, Boymont Hills، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 723 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 54 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، دي الحلقة رقم 54 من حلقات تدبر سورة البقرة. تدبرنا قبل ذلك قول الله تعالى لبني إسرائيل في الآية رقم 84، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وتدبرنا مبارح الآيتين 178 و179، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخر الآية، والآية 179 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فطالما تكلمنا عن المسلم المقتول امبارح، هنتكلم بقى بالمرة عن أحكام المسلم اللي مش مقتول، اللي بيموت موتة عادية على فراش الموت. اقرأ بقى معايا من الآية 180 إلى الآية 182، ودي هي آيات حلقة الليلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إيه بقى موضوع الآيات دي؟ هذه الآيات أولا لازم نكون فاهمينها نزلت قبل آيات المواريث، لذلك هي منسوخة حكما، يعني لا يجوز أننا نطبق اللي فيها دلوقتي. في نهي أصلا عن الوصية لوارث. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى خلاص ما ينفعش ان انت توصي للوالدين، ما الوالدين بكل واحد منهم بياخد السدس، لان خلاص نزلت ايات المواريث. طب سؤال، ليه لم تنسخ لفظا هذه الايات؟ مش خلاص الاحكام اللي فيها؟ وربنا قال، يعني هو ممكن يعني ربنا قال ان في ايات بتنسخ لفظا، ربنا قال في الآية 106: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقلنا اللي بينسخ لفظا ربنا بيمحوها تماما من ذاكرة النبي وذاكرة الصحابة، وحكينا الكلام ده قبل كده، اسمها إنساء، ربنا بينسيها الناس خلاص. طب ليه لم تنسخ لفظا وربنا ينسينا هذه الآيات طالما خلاص الأحكام اللي فيها ما احناش محتاجينها؟ وده وارد ان ربنا ينسي النبي عليه الصلاة والسلام الآيات المنسوخة. ربنا قال في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لكن آيات الوصية في سورة البقرة نسخت حكما فقط وبقيت لفظا لحكمة، وهو ان فيها دروس تربوية وأخلاقية يجب ان تبقى علشان نتعلم منها. اقرأ كده معايا الآية 180 وتعالى بقى ايه نتدبر ونفهم الآيات دي مع بعض.

وليس كتب الله عليكم كما في آيات القدر، زي مثلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ليه؟ لأن أنت هنا كتبت أيضا، كتبت على نفسك، ده يبقى شرعك. ربنا لا يطالب بآيات الوصية ولا آيات المواريث ولا آيات الصيام، لا يطالب بها الكفار، لأنهم لم يرتضوا به ربا، إذن لم يرتضوا به مشرعا، هيحاسبهم بقى على الكفر. إنما أنت كتب عليك، ربنا كتب عليك هذا القانون وهذا الأمر، وإنت كتبت على نفسك إن ده يكون شرعك. فأنت هنا يعني في نوع من التشريف للمؤمن في كتب عليكم دي. طبعا ده رأي من الأراء يعني اللي في تفسير، الرأي عجبني جدا الحقيقة، وفي تدبر جميل يعني. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، يعني إذا حضر، ده أكيد هيحصل، كل واحد فينا يموت، إذا ده ظرف زمان، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير، ترك ماله، واحد ما عندوش ولا حاجة خالص وسايب ديون وما هيكتب ايه خلاص. لكن إذا ترك مالا، وكلمة خيرا تأتي بمعنى المال في القرآن أحيانا، يعني مثلا في سورة العاديات ربنا قال أقول لكم أنا سورة العاديات، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. ماشي طيب. إذن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، كتب عليه بقى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليه إنه إيه؟ إنه يوصي الواحد قبل ما يموت، طالما عنده مال، والمال مش يعني فلوس كاش، لا، المال يعني أملاك، مالي، ما لي اللي بملكه، ما لك، ما لك أنت اللي تملكه أنت. بالتالي المال بيشمل الفلوس الكاش، ويشمل الذهب، ويشمل الأراضي، ويشمل كل الممتلكات. فاللي عنده مال وهو بيموت أو قبل ما يموت لازم يوصي ويقسم الفلوس على والديه وأولاده وزوجاته وإخواته وأقاربه، يقسم بقى. طب يقسم إزاي؟ بالمعروف، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هو عارف مين محتاج ومين فقير ومين غني، فيعطي مثلا لشعبان 10 لأن عنده عيال كتير ودخله على قده، ويعطي عاطف 5 لأنه غني وعنده فيلا، فيقسم بالمعروف. ده حق على المتقين، حقا على المتقين. وإحنا قلنا إن هدفنا من تدبر السورة، سورة البقرة، إننا نصبح من الفئة التي تعاملت صح مع الهدى، اللي هي فئة المتقين اللي ذكرت في أول السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلما ربنا هنا يقول حقا على المتقين، يعني انت لو عايز تبقى من الفئة دي يبقى لازم تتبع الأوامر دي وتتبع هذا الشرع، تمام؟ يبقى لازم اللي عنده مال يوصي بطريقة توزيع ماله، ما يسيبش كل ماله ومثلا لأولاده وهو عنده أب وأم كبار في السن ويقول أنا هعتمد بقى على أخواتي بركة فيهم هم بقى يصرفوا عليهم. لا طبعا، لازم يوصي بحاجة لأبوه وحاجة لأمه. طبعا الكلام ده نسخ بآيات المواريث، خلاص النهاردة سورة النساء بتعطي الوالدين حقهم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ما يقدرش يروح يوصي بأقل ولا بأكتر، ما يقدرش، خلاص فيش أصلا، ممنوع أصلا يوصي لوالديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ممكن توصي يكون لواحد مش بيرث، واحد مش من الورثة، ده ممكن توصي له ملجأ أيتام مش عارف إيه، أو توصي لأبوك أو لأمك لو كفار. ما هو الكافر لا يرث، الكافر والمسلم لا، ما بيتوارثوش. فبقاء هذه الآية يصبح حق عليك إنك توصي لأبوك الكافر أو أمك الكافرة،

0: يشحتوش بعد ما تموت.
1: معقول؟
0: دول كفار. اوعى تنسى ان ربنا قالك في سورة لقمان: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فتوصي لهما بالمعروف: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين. لسه ساري هذا الحكم اذا كان الوالدين كفار، والأقربين بالمعروف. شفت بقى مين أرحم؟ الله سبحانه وتعالى بيرحم والديك الكافرين في الدنيا، لأنه هو الرحمن، والرحمن رحمته واسعت كل شيء، بالرغم أنهم ملحدين مش مؤمنين بوجوده أصلا، أو مشركين بيعبدوا بقرة أو بيعبدوا صنم أو بيعبدوا بوزة أو بيعبدوا الصليب. ربنا بيلزمك تترك لهم نصيب يعيشوا منه بكرامة. أدركتم بقى ليه الآيات دي لم تنسخ لفظا وبقيت رغم زوال الحكم؟ بقيت لبقاء الحكمة، فيها حكمة كبيرة جدا هذه الآيات. الحاجة التانية اللي قلناها امبارح هي انه دايما كان كتب عليكم، دايما هتجد كتب عليكم بتجيب معها لكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن ربنا بيكلفكم بتكاليف ويلزمكم بتشريعات يا بني أدمين لصالحكم برضو يا بني أدمين. يعني امبارح قلنا إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، جابت معاها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلما ربنا يكتب علينا شيء هو لصالحنا، كتب عليكم لأن فيها لكم مصلحة. هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلا ما هي للوالدين والأقربين لصالح الناس. فدايما ستجد كتب عليكم بعدها لكم. طيب اقرا مثلا بقى، اقرا بقى، تعالى نقرا الايه 181. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. الكتابه كانت قليله جدا ونادره، ففي معظم الوقت كانت الوصيه شفهيه. أنا كده أنا بموت بقول اللي حواليا قربوا قربوا عشان صوتي مش طالع، تعبان، أبويا ياخد 10,000، أمي تاخد 10,000، مراتي تاخد 10,000، العيال كل واحد ياخد 25,000، والواد الصغير لأنه لسه ما دخلش جامعة ولا تجوز زي إخواته ولا صرفت عليه كفاية يدوله 25,000 زيادة، والباقي طلعوا الملاجئ الأيتام وأميت. كتبتش حاجة، سمعها مني نفرين ثلاثة جنبي كده أصبحت أمانة في أعناقهم. سمعها مني واحد بس، خلاص واحد ممكن وصيته. الواحد ده يبقى حمى عيل من عيالي، فعايز جوز بنته يورث أكتر، يقوم مبدل كلامي ويخلي 25,000 الزيادة بتاعت الواد الصغير ياخدها الكبير جوز بنته. في الحالة دي بقى الإثم على مين؟ على من بدل وصية الميت، مش على الميت. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. لكن يجوز تبديل الوصية وتغيير رغبة الميت إذا أوصى بحرام، إذا أوصى بشيء غلط بشيء حرام يعلن هذا ويتم التبديل هذا. أقول لك على حاجة، مثلا وصى لوارث، وصى لوارث ولا وصية لوارث، بس هو وصى لوارث، لازم اللي سمع ده يروح لمثلا الوارث ده، مثلا ليكن مثلا أخوه، ويقول له أنت أخوك وصلك بكذا، بس أنت حقك كعصبة بالنفس أنك تاخد كذا، انقذ نفسك وانقذ اخوك من النار، ده مش حقك، رجع الكلام ده للورثة. يبقى هنا يجوز تبديل الوصية طالما انها حرام. طيب، ربنا سمع وعلم تفاصيل الوصية ويعلم الغش والخداع والكذب اللي حصل في تنفيذ الوصية، فربنا ينهي الآية ازاي؟ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ومش هيفلته، إن الله سميع عليم. هو ما كانش بيسمع لوحده، ده سمع، والله كان والله سمع معاه، سميع عليم، عليم بالخداع اللي هو عمله. افتح بقى 182. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الجنف يعني الخطأ الغير مقصود، نسي حد هو بيوصي مثلا. الإثم يعني خطأ مقصود، تعمد أنه يظلم أحد الأقارب. يعني إيه بقى من خاف من موص جنفا أو إثما؟ ما هو وصى خلاص. الكلام هنا عن اللي بيسمعوا الوصية من الموصي قبل ما يموت، لو حد منهم خاف ان الموصي يكون بيظلم حد لازم يتدخل ويصلح الامر، لأ مش بيوصي بحاجة لوالديه خالص وسايب كل حاجة لزوجته وعياله، يتدخل ويذكره ان العدل انه يترك لوالديه نصيب. او مثلا عارف ان الراجل عنده مشكلة مع ابن من ابنائه، قال له ما تتجوز، لازم تتجوز بنت عمك وإلا أحرمك من الميراث، والواد ما تجوزهاش وخلاص، فهو بيموت فعلا بيحرمه من الميراث، فعلا مش بيوصي بأي شيء للولد دوة. هنا يتدخل ويصلح بينهم، يقول له خلاص بقى مسامح كريم، الموضوع ده مالوش معنى، الموضوع ده خلاص إدم، فيصلح ليتجنب الجنف والإثم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. أنتوا يا جماعة لا يمكن تشوفوا في أي قانون في العالم الجانب الإنساني ده، دايما الجانب الإنساني موجود في قلب القوانين الإسلامية، لأن المشرع الله سبحانه وتعالى اللي شرع هذا مهتم جدا بالعلاقات بين الناس، مش بس بالحقوق، الحقوق والعلاقات إنها تكون علاقات جيدة بين الناس. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. العمر ده مش حرام، إن في ناس ممكن تفهم إن هو ليه يكلم الراجل وهو بيموت، ما كان يسيبه يقول اللي هو عايزه خلاص. لا، اللي عمله صح فلا إثم عليه، مش غلط فلا إثم عليه. زي ما قلنا محدش يروح يطبق الكلام ده دلوقتي ويوزع التركة بمزاجه، لأن آيات المواريث يجب إن هي اللي تطبق. هنا احنا في الغرب دلوقتي، عشان طبعا مفيش شريعة إسلامية مطبقة، فالناس بتكتب، المسلمين هنا بيكتبوا وصيتهم طبقا لأحكام المواريث ويتركوها مع محامي عشان نضمن ان شرع ربنا يطبق عند الوفاة. اجي انا دلوقتي اشوف مين، لو انا مت دلوقتي مين الورثة اللي يورثوني، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، دي لو انا مت دلوقتي دي التركة تقسم كده، اقوم كاتب الوصية بالشكل ده، بعد سنة بعد اتنين حد من الورثة توفي اقوم اعمل تعديل على الوصية وبنود الوصية وعدلها عند المحامي. خلاص ده لازم كل مسلم بيسمعني عايش في الغرب يعمل كده، هو مسؤول عن هذا أمام الله. قبل ما نقفل الحلقة بقى، جالي سؤال في حلقة امبارح، ما الفرق بين القصاص والحد والتعزير؟ أنا قلت امبارح جبت سيرة التعزير والقصاص، وبرضو في حد سألني يعني إيه حد، يعني كلمة حدود. الحد هو عقوبة منصوص عليها في القرآن أو السنة، وهي حق لله، لا يجوز إسقاط هذه العقوبة أو تغييرها أو تخفيفها. لما سيدنا زيد رضي الله عنه شفع للمرأة اسمها فاطمة المخزومية اللي سرقت حتى لا تقطع يدها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي حد من حدود الله يا زيد؟ هو أصلا بيشفع عليه، لأن النبي هو اللي علم الصحابة تشفع للناس عشان يؤجروا وربنا يقضي حوائج الناس. لكن ما ينفعش حد يشفع في حد، ما ينفعش إنسان يشفع في حد من حدود الله، في عقوبة حدية. فقال له: أفي حد من حدود الله يا زيد؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما أقدرش، مش في إيدي. ولا يملك النبي نفسه عليه الصلاة والسلام إنه يتنازع عن حد من حدود الله. التعزير هو حق للقاضي، يجوز له إنه يخفف الحكم أو يلغي الحكم خالص حسب المصلحة. القصاص هو المعاقبة بالمثل، ويجوز إسقاطه وقبول الدية، وده اللي احنا شرحناه امبارح. فهو القصاص قريب جدا من الحد، إنما الفرق الوحيد هو إنه يجوز لأولياء الدم أو للمظلوم إنه يتنازل عن العقوبة اللي هتقع بالشخص المجرم ويقبل الدية. ده الفرق بينهم هم الثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله. بعد بكرة هنأخر الحلقة ساعة، خلاص هتبقى 9:30 بتوقيت القاهرة وتوقيت القدس الشريف، وكله على المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وارزقنا ختم هذا التدبر في المسجد الأقصى المبارك، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل لهما وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
6: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
7: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
8: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ذكرنا في الحلقة الماضية الصنف الأول من طلاب العلم كما صنفهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه، أمين. أما الصنف الثاني، موضوع حلقة اليوم، فهو الذي قال فيه الإمام الغزالي: ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال، وهو عالم بذلك، مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخصة مقصده، فهذا من المخاطرين، فإن عجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة، وبقي أمره في خطر المشيئة، وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل التحق بالفائزين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعود يعني في رحاب الإمام الغزالي رضي الله عنه، وفي شفافية هذا الإمام الجليل الذي كتب عن العلم في أكثر من كتاب، وربما كان يشعر بالشفقة على هذا الإرث الذي ينبغي أن يحمل كإرث عن النبيين ينطلق به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينقلب هذا الإرث ليكون مطلبا لحاجة دنيوية أو لحاجة نفسية، بدل أن تكون زاده في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى تكون هي العقبة التي تحول بينه وبين الله عز وجل. هذا الصنف الآخر الذي ذكره الإمام الغزالي، وهو يعني حالة بين حالتين، بين إنسان الذي فاز بالعلم الذي اتخذ هذا العلم زادا إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الإنسان الذي تسفل أكثر من هذا الصنف الثاني، والذي أصبح العلم عنده لحاجات أبعد من حاجة عاجلة يستعين بها فقط على على على أمر الحياة. فهذا الصنف الثاني، رجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة، فهذا ممن عصى الله سبحانه وتعالى. وبينا نحن أن هذا المقصد، ما لهذا يطلب العلم، ولا ينبغي للمسلم أن يكون القصد من طلب العلم أن يطلب الإنسان العلم ليحصل به دنيا.
0: ولكن للأسف هذا معظم حال المتعلمين المسلمين.
1: لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه يعني في نصيحته الشهيرة: أيها الولد المحب، وهذا طالب من طلاب العلم، استنصح الإمام الغزالي رضي الله عنه، بيّن له الإمام الغزالي هذه المسائل، ووضح له الإمام الغزالي لماذا يطلب العلم، ثم بعد ذلك أرشده الإمام الغزالي أن الذي يسلك في طريق العلم لابد له من شيخ مرشد. لأن الإنسان، لماذا الشيخ المرشد؟ أنا أقول أن الإنسان الآن، أي مؤسسة تنطلق، أي إنسان ينطلق في أمر ما، تجد أن لهذه المؤسسة محامي، تجد لهذه الأسرة طبيب، وما شبه ذلك. الإنسان أصبح في هذه الحالة مع نفسه قد يتساهل الإنسان، فالإنسان حينما يجد في أمر معين قد يبرر لنفسه، وقد يلتمس لها الأدلة والحجج ليبرهن ماذا يريد من هذا الأمر. أما الشيخ هو الذي يوقف الإنسان فعلا على أخطاء نفسه أو على مقاصده التي لا ينبغي أن تكون أصلا. ولذلك الإمام الشعراني رضي الله عنه في كتابه العهود المحمدية حينما يقول: أخذ علينا العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل كذا، اعتبر الإمام الشعراني طبعا في كتابه هذا، وهو يعني طريقة محببة، اعتبر أن كل حكم من أحكام الشريعة هو عهد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يقول حينما تفحص الأمر وتفكر وجد أنه كل إنسان لابد له من شيخ، فوجد أن الشيخ الحقيقي لهذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عهد كل أمر بلغنا إياه هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم هو عهد بيننا وبينه. بعد ما يذكر هذا الأمر يقول وهذا الأمر لا بد فيه من شيخ مسلك أو ما شابه ذلك. لماذا؟ حتى يستعين الإنسان، لأنه قد يضعف ولا يقوى على مواجهة يعني النفس الأمارة بالسوء، لا يقوى على مجابهة الشهوات التي تكون تنطوي عليها هذه النفس، لا يقوى على ذلك، إنما يحتاج إلى من يحرض هذا الإنسان على أن يتجاوز هذه المرحلة، أو أن يبصر هذا الإنسان بعيوبه. الإنسان أحيانا قد لا يستشعر، نحن قلنا أن الأمراض الظاهرة المحسوسة قد يشعر بها الإنسان وقد يدركها كل من يعيش من حوله، ولكن الأمراض الخفية الباطنة قد الإنسان لا يشعر بها أنه مريض، قد يكون مريضا ولكن لا يشعر أنه مريض، وقد يوجد من حوله من إخوانه من يتزلف له بأن يلتمس هو أيضا له المعاذير أو أن يثني على أخطائه من أجل أن يتقرب إليه أو أن يتودد إليه أو ما شابه ذلك. بينما الإنسان المربي الشيخ المرشد هذا الإنسان لن يجامل هذا الإنسان في هذا الأمر، وبالتالي سيوضح له ما هو صواب ويوضح له ما هو خطأ، طبعا بطريقة تربوية لائقة تستطيع أن تنقل هذا الإنسان من حالة المرض إلى حالة العافية بإذن الله.
0: قد يسأل سائل مولانا أين لنا بالإمام الغزالي أو من يشبه الغزالي في عصرنا هذا؟
1: طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه مع أنه يرشد إلى المرشد هو يقول هؤلاء أندروا من الكبريت الأحمر في عصره.
0: نعم، فكيف بعصرنا
1: هو يقول أن هؤلاء الأطباء قد أصيبوا بالأدواء أيضا، فهو يقول هذا في عصره، لكن هذا لا. طبعا نحن حينما كل عصر له إمامه، فحينما نقول نذكر الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أئمة عصرهم، حينما نذكر أئمة عصرنا ليسوا كالأئمة الأربعة، ولكن لا شك أنهم حالة مهمة في هذا العصر، فكل عصر له رجاله. لا شك ليس هناك يعني من الناس من تألق كالغزالي أو ما شابه ذلك، لكن يبقى في الناس بقية يقيم الله تعالى بهم الحجة على الناس حتى تبقى الحجة قائمة وحتى يبقى الإنسان. لا شك أنني قد لا أجد إنسانا مثل الإمام الغزالي، مثل الإمام الحارث المحاسبي أو ما شابه ذلك، لكنني أجد من هو أفضل مني. وبالتالي ينبغي الإنسان، العلماء علماؤنا رضي الله عنهم ما كانوا يأنفون، لا أهل الحديث ولا الفقهاء ولا أهل التزكية، كانوا يلتمسون الصواب عند الكبير وعند الصغير، وكان الواحد يتعلم من كل من يعيش حوله، فلذلك هم هكذا كانوا يقصدون. طبعا لما أجد أنا إنسان أكمل أتوجه للأكمل، لكن ليس معنى ذلك إذا لم أجد الأكمل لا أتوجه للإنسان الذي هو أعلى مني حالا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وشجعنا أن نلتمس الجليس الصالح، وقد يكون إنسانا عاديا هذا الجليس الصالح لأنه يرشح من حاله وأخلاقه على أحوالنا وأخلاقنا، فالإنسان بالمعاشرة لابد الذي يعيش في وسط أو في بيئة معينة هذه البيئة سترشح على أخلاق هذا الإنسان وستنطبع كثير من أخلاق هذه البيئة على هذا الإنسان. إذا كان هذا الجليس الصالح فمعنى ذلك هناك من هو أعلى من الجليس الصالح. طبعا هذا الإنسان قد يكون ناقصا بالنسبة إلى الأئمة السابقين، ولكنه أنا لا أنظر يعني قد لا أحتاج أنا في صحة نفسي من هو في مرتبة الإمام الغزالي، أحتاج إلى من هو أعلى مني حالا. فإذا لم أجد إنسانا كالغزالي أجد إنسانا ينفعني في هذه الحالة. لذلك هذا الأمر كما قلنا نحن العلم أصلا يطلب للعبادة، العلم أصل له ثمرة ولهذا يطلب، وإلا كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حينما يبين لهذا الطفل أو لهذا الولد أو الطالب العلم الذي أراد، أنه إذا كان لم يطلب العلم للثمرة معنى ذلك فأين فائدة قول الله مثلا عز وجل وقل اعملوا، أين يعني الأوامر التي أصدرها الله عز وجل، أصدرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي شجع فيها مثلا على قيام الليل، شجع فيه على هذه، أين تذهب فائدة هذا النداء أو هذا الأمر إذا كان العلم لا يطلب لهذا العمل؟ لذلك لا بد للإنسان أن يطلب هذا العلم بغاية. ولذلك الإمام الغزالي يقول لهذا الولد: العلم بغير عمل جنون. العلم
0: بغير عمل جنون،
1: بغير عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. هذا الضابط، طبعا بعض العلماء يقول العمل بغير علم جناية، والعلم بغير عمل وسيلة بلا غاية. فلابد من هذا العلم أن يكون له ثمرة. ولذلك يقول: اعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي، لا يحملك على الطاعة، لن يبعدك غدا عن نار جهنم. يعني هذا العلم إذا لم يعمل الإنسان بهذا العلم لن يستطيع أن يتدارك على نفسه، وبالتالي إذا ذهبت الأيام وانقضت الأيام فرجعنا نعمل صالحا، ما بقى في مجال
0: فتى الأوان،
1: هذا الأمر انتهى. ولذلك المسألة تحتاج إلى أن يطلب العلم ليستعان به على الطاعة، لا ليستعان به على الدنيا. قد تأتي الدنيا، ونحن نعلم أن من طلب الآخرة أتته الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل، فلا تكون الدنيا هي محط الرجاء، ولا هي محط الطمع، ولا هي المكان الذي يتوجه إليه الإنسان، إنما طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الصنف من الناس الذي دخل في هذا الأمر والذي طلب العلم لتحصيل أمر عاجل وما شبه ذلك، هذا الصنف مستشعر أنه فعل خطأ.
0: وهذا من سلامة نية الإمام الغزالي، لأن البعض يعتقد بأن هذا لا يشعر بقلبه ركاكة حاله ولا قصة مقصده في هذه الأيام.
1: الذي لا يشعر ينتقل إلى الصنف الثالث
0: مباشرة.
1: ولذلك الإمام الغزالي فصل أن هذا إنسان بقي عنده شيء من الحياة، وبقي عنده شيء من استشعار أنه يدور في دائرة التقصير،
0: يعني يرتجى منه خير.
1: نعم، وهو يدرك ركاكة حاله، وربما يتألم من هذه الحالة، لذلك لم تنقطع به السبل، ولم تسد عليه كل المنافذ الذي قد يتوجه من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن مطلوب منه أن يأخذ المبادرة، وأن يتدارك على نفسه، وأن يحسن هذه النية قبل أن يدركه الأجل. فهذا الإنسان، يعني الإمام الغزالي ينبه هذا الإنسان أنك بما أنك تعلم من حالك أنك مخطئ، فلماذا تدوم على الخطأ؟
0: صح.
1: ولماذا تستمر على هذه الحال؟ هذه المسألة، يعني هذه بداية خير، هذا الاستشعار، وهذا الشعور، وهذا الإدراك، هذا بداية الطريق لأن يصحح هذا الإنسان، ولكن عليه أن لا يسوف. نحن قلنا أخطر ما يكون عند الإنسان وأخطر ما يعاقب به الإنسان هو تسويف التوبة. والإنسان حينما يعني لا يتذكر حالة الأجل التي ذكرها الإمام الغزالي رضي الله عنه، أن الإنسان قد يدركه الأجل على هذه الحالة، حينما لا يتذكر الموت، لا يتذكر هذه الرحلة، يعاقب بأمور، من هذه الأمور تسويف التوبة. تسويف، وهذا التسويف هو عقوبة في الحقيقة، وهو يعني حبل الشيطان الذي يسوق به الإنسان من تلقاء نفسه إلى أن يهلك، إلى مواطن الهلاك، من حيث يشعر أو لا يشعر. فإذا على الإنسان أن يعلم أنه ليس بالتسويف ممكن أن يتجاوز هذه المرحلة، لأن العمر له نهاية، والنهاية لا يدرك هذا الإنسان،
0: يسارع إلى التوبة.
1: عليه أن يسارع إلى التوبة، لأن هذه الحالة إذا لم يدركها الإنسان ربما استحكمت فيه ومات فيه هذا الشعور أنه هو فعلا يدور في حالة من الركاكة والبعد عن الله، وحالة ما كان ينبغي أن يطلب العلم من أجلها.
0: يعني هنا الخوف عليه من أن يرتكب ذنوبا أخرى إضافة إلى هذا الذنب، لأنه سهل عليه الأمر.
1: الإنسان الذي يعيش في دائرة المنكر قد يألف المنكر. يعني الإمام الغزالي يقول لهذا الإنسان: بما أنك تستشعر بركاكة حالك وتستشعر أن ما تقوم به ليس هو المطلوب الذي طلبه الله عز وجل منك، فإذا اغتنم هذا الشعور وصحح هذا الأمر، غدا قد تألف هذا المنكر، وقد تنتقل من هذه الحالة التي فيها بعض منافذ النور لأن تنقلب إلى حالة يسد عليك كل منفذ من هذه المنافذ، فتصبح في حالة لا تستشعر يعني وحشة البعد عن الله عز وجل، لا تستشعر ألم المعصية، لا تستشعر ركاكة حال من يطلب العلم للدنيا. وهنا الخطورة التي ينبه إليها الإمام الغزالي، يعني أنت بين حالين، ممكن أن تقلب هذه الحالة إلى زاد كما كان النوع الأول، وممكن إذا استمر بك هذا الحال أن يقسو القلب. ونحن قلنا أن من عقوبة أهل العلم الذين لا يعملون بعلمهم أن تقسو القلوب، فإذا قسى القلب قد تنتقل إلى الحالة الثالثة وتصبح أشد هلاكا، وتصبح في دائرة الخطر الأكبر الذي تكون أنت معه في الخسارة الكبرى. نعم، هذا الذي أراده الإمام الغزالي رضي الله عنه في من هذا الإنسان.
0: هل نقرأ الصنف الثالث حتى يكون مستمع معنا متابعة؟ والرجل الثالث استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطره، وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكان لاتسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي والمنطق مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا، فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين، إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، فقيل ما هو يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام علماء السوء.
1: نعم، هذا الصنف الثالث الذي إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل فهو صاحب الخسارة الكبرى. الخسارة الكبرى عند هؤلاء الذين ذكرهم الإمام الغزالي في هذا الصنف هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلم هذا العلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فهذا الإنسان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد عرف الجنة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هؤلاء من أهل النار. هؤلاء هم الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنا المشكلة أن الإنسان، قلنا نحن الإنسان عنده نفس لوامة، النفس التي تلوم، لكن لو أصبحت هذه النفس لا تشعر بألم المعصية وتستلذ بهذه المعصية وتستلذ بالبعد عن الله سبحانه وتعالى وتستحكم هذه النفس لتصبح هي أمارة بالسوء، فهنا المسألة. هؤلاء ينطبق عليهم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء، ليس له غاية، ليس له هدف، في الأصل هو انطلق إلى العلم ليس له نية صالحة، انطلق إلى العلم غايته هدفه هو أن يماري به السفهاء وأن يكاثر به العلماء، ليجادل هنا حتى يلفت النظر إلى نفسه ليصرف وجوه الناس إليه. هؤلاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العاقبة لهم، أدخله الله تعالى النار. هؤلاء في الحقيقة جهلوا حقيقة الجنة، جهلوا حقيقة الدنيا، جهلوا حقيقة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك ساء اختيارهم إلى هذه المرحلة. وهؤلاء يصح فيهم قول الإمام يحيى بن معاذ الرازي رضي الله تعالى عنه حينما كان يخاطب بعض الناس فيقول لو كانت الدنيا تبرا يفنى، يعني لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق. فهذا الإنسان لا يدرك حقيقة الدنيا بجانب الآخرة، لا يدرك حقيقة اللقاء مع الله عز وجل، لذلك هذا الإنسان يعني بحاجة. ولذلك الإمام الهيتمي رحمه الله تعالى الإمام ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي المعروف في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر اعتبر الذي يطلب العلم لهذه الغاية من مرتكب الكبائر لا شك، والذي يستعرض الأحاديث ويستعرض ما
0: يصل إلى هذه النتيجة،
1: يصل إلى هذه النتيجة فعلا أنها من الكبائر. ونحن ذكرنا سابقا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لأن أشتري الدنيا بالرقص أو الغناء أهون علي من أن أشتري الدنيا بالدين. يعني أن يشتري الإنسان الدنيا بالدنيا، لكن أن يشتري الدنيا بالدين هذا أفظع. وطبعا الإنسان مطلوب منه في الأصل أن يشتري الآخرة بهذه الدنيا، لأن الدنيا هي مزرعة للآخرة. ولكن أن يصل الحد بهذا الإنسان أن يتجاوز أخطاء الناس العاديين، لأن الإنسان العادي يشتري الدنيا بالدنيا، أما هو أصبح يشتري الدنيا بالدين، وهذه لا شك أنها كبيرة وأنها معصية خطيرة. ولذلك المسألة تحتاج يعني سيدنا الإمام علي رضي الله عنه يبين أن هذه فتن، وهذه الفتن ستمر على كثير من الناس. وهذه الفتن التي الإمام علي رضي الله عنه ما يسميها فتن، وهي تكون في مجموعة من أهل العلم، ولكن لماذا هي فتنة على الأمة؟ لأن إذا ابتلي هؤلاء بهذه الفتنة بلاؤهم سيعود على على الدائرة العامة وهي الأمة. لذلك ذكر يوم من الأيام سيدنا علي الفتن، فقال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما قال متى ذلك يا علي؟ قال إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا الأمر الذي نتحدث عنه، وتعلم العلم للدنيا كما قلنا أنه ذكره الإمام ابن حجر على أنه من الكبائر. ولذلك نحن نتصور أنه كيف الصحابة يجلسون يتذاكرون هذه الفتن، وكأنها الفتن أشد من الحروب. يعني فتن ستكون وستحدث في الأمة، هم في حالة شفقة على ما سيكون من هذه الفتن الخطيرة التي ستنزل بالأمة من جراء ذلك.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها. نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك الى عيادتنا او زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الاذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بوسطولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل

شركات الطيران العالمية أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punch Bowl، للاتصال 9759-8855. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم.

0: يا هادي.
1: سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله سبحانه وتعالى.
0: يا أبا الندى، نرى بعض النفوس قد خرجت عن جادة الهدى كأنها نسيت مناهج الإسلام، فسلكت مسالك النفاق ولم تعد تحفظ للناس أمانة ولا عهدا. ولا تتورع هذه النفوس المريضة من أن تجعل الكذب في القول والعمل ديدنا لها، فحدثنا عنها ولا حرج، لأننا نخشى أن يستشري هذا الداء ويعم البلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يا أبنائي ويا إخواني، ما ضعفت عزائم الأمم إلا بزوال أخلاقها وترك تعاليم خلاقها. فالنفاق والخيانة في المعاملة وتضيع الأمانة والكذب في الأقوال والأفعال، كل هذا يهدم كيان الإيمان في النفوس التي تنهج نهجا ملتويا، ويفقدها معاني الإنسانية، وتصبح في المجتمع أشبه بالجراثيم التي تفتك بالأجساد السليمة لتوهنها وتتركها في أغوار الصحراء كأنها أشلاء قد مزقتها الرياح السافيات، كأن لم تكن بالأمس شيئا مذكورا ملموسا ومنظورا.
3: زدنا يا أبا الندى.
2: قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.
3: صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
2: الآية هي العلامة، والمنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن. يا إخواني، إن الفضائل النفسية محمودة عند الله تعالى، وقد أثنى الله جل وعلا عليها ووعد المتخلقين بها وعدا حسنا. فمن تلك الفضائل مطابقة ظاهر الإنسان لما في باطنه، وموافقة أقواله أفعاله لما يكنه في نفسه. وعلامة هذه الفضيلة فيه أنه إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا ائتمن أدى الأمانة.
3: أحسنت القول.
2: هذه الفضيلة المحمودة تقابلها رذيلة مذمومة، وهي النفاق، وهو أن يظهر الشخص للناس شيئا ويخفي في صدره ما يخالفه، وهو بذلك يخدع نفسه، إذ يظن أن الناس يخفى عليهم ما قد أبطنه، وأنهم لا يقفون على حقيقة ما أضمره. ولكي نعرف أهل النفاق الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق، فقد أرشدنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى بعض العلامات التي نتبين بها نفاق المنافقين الذين خالفوا شرعة رب العالمين فغدوا في الهالكين.
3: لا ردهم الله، فهم بين العباد أهل الشر والفساد.
2: فعلامة المنافق الأولى أنه إذا حدث غيره حديثا كذب فيه، وهو غير مكترث بما يترتب على الكذب من المذام والمفاسد. وما علم هذا الكاذب وما درى أنه بجرأته على الكذب قد امتهن نفسه واحتقرها، كما احتقر واستخف بمن يحدثهم حديثه المفترى.
3: نعوذ برب الأرض والسماء من شر هؤلاء.
2: وأما العلامة الثانية، فإن المنافق إذا وعد غيره وعدا أخلفه، فدل بذلك على أنه لا قدر له ولا مروءة، لأن إخلاف الوعد بغير عذر صحيح دليل على أن ذلك المخلف لا يقيم لنفسه ولا لغيره وزنا، ولا يجعل للعهد الذي أوجبه على نفسه قيمة، ولا يبالي بما يعود على من ارتبط معه بالوعد من الضرر وفوات المنافع وضياع الفرص والأرباح، وقد ذهبت كلها أدراج الرياح.
0: يا خلاق، أبعدنا عن مسالك النفاق حتى لا تزل بنا القدم فنمسي في ندم ونصبح في عدم.
2: وأما العلامة الثالثة، فإن المنافق إذا ائتمنه أحدهم على أمانة خانها ولم يراعي حقها. والأمانة أمانتان، روحية ومادية. فأما الروحية فهي الأمانة الإلهية، وهي شريعة الله السمحة المطهرة الذي أرسل بها رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم.
2: فحفظ هذه الأمانة القدسية ورعايتها يكونان بالعمل بما جاء فيها من العقائد وفعل المأمورات وترك المنهيات، وخيانتها تكون بنبذها وعدم الاكتراث بما أوعد الله عباده من شديد العقاب.
0: يا رب الأرباب، نجنا من العقاب وأبعد عنا العذاب. إننا بفضلك مسلمون، موحدون مؤمنون، وعلى عبادتك عاكفون.
2: وأما الأمانة المادية يا إخواني فهي خاصة بالإنسان، وعليها تقوم ركائز حياته من مال وعرض ونسب وعقل. فحفظها ووقايتها من كل ما يضرها يكون بالحرص عليها، وخيانتها تكون بالتفريط في حقها. وقانا الله شر الخيانة، وحبب إلينا الأمانة لنكون في عداد عباده المتقين العاملين الصالحين. يا الله،
4: اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من.
2: قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم. صدق
0: الله. النفاق خيانة، والصدق والوفاء والأمانة إيمان، وطريق معبد إلى جنة الرحمة.
2: يا هادي.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا كنت تقرأين يا صفية؟
0: كنت أقرأ ما تيسر من كتاب الله الكريم.
1: فتح الله عليك وأنار قلبك بنور الإيمان. إن تلاوة القرآن في بيوت المسلمين تكثر الخير، وتحضرها الملائكة، وتدحر الشياطين. قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يا صفية، ما صفى قلب المؤمن ولا زالت عنه الغشاوة إلا بفضل التلاوة. ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه دخل السوق فقال للناس: أراكم هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم. فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق ولم يروا ميراثا يقسم. قال: فما رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يذكرون الله تعالى ويقرؤون القرآن. قال: فذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ما أعزه من ميراث يغني عن كل ميراث. من تلا كتاب الله بإخلاص كتب له الخلاص، فيه الترغيب لمن رغب وفيه الترهيب لمن رهب. محكمة آياته، درية صفحاته، يهدي العباد إلى سبيل الرشاد.
1: وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فقالوا: إن مثل القرآن مثل المطر، حلو طيب طهور مبارك، أنزله الله تعالى فأصاب به الشجر حلوه ومرة، فزاد الحلوة حلاوة إلى حلاوتها، والمرة مرارة إلى مرارتها. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. صدق الله العظيم.
0: رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم النجوم الثواقب التي أضاءت ظلمات القلوب وأخرجت منها أدران الذنوب بفضل ما نشروه من تعاليم الله تعالى. فدخل الناس في دين الله أفواجا، فسبحوا بحمده وكانوا خير جنده. فكل صحابي سراج ينير الطريق لمن سار بليل داج، فهدوا من أضلته جاهلية جهلاء حتى عم الضياء، وأشرقت الأرض بنور السماء.
1: يا هادي،

0: كيف تقول لأبي مصطفى إن ابن جميل هو الذي كسر زجاج شباك داره؟
1: وهل أنا أكذب؟
2: أولا تعاتب بصوت منخفض، ثانيا هو لا يقول لك إنك تكذب، إنه يسألك إذا رأيت ابنه رأي العين يحمل حجرا ويرمي بها الزجاج.
1: أنا لم أره يا سيدي، ولكن ابني هو الذي قال لي ذلك.
0: وما أدرانا أن يكون ابنك هو الذي حطم زجاج الشباك يا أبا فاضل.
1: ابني لا يكذب.
2: من عادة الولد أنه إذا ارتكب ذنبا وأراد أن يتخلص من تبعاته يلقي الذنب على غيره.
1: يا سيدي أنا أعرف بابني، فهو في الحارة لا يؤذي أحدا ولا يجرب أن يعتدي على بيوت جيراننا.
0: وأنا أقول عن ابني مثل ما تقول أنت الآن عن ابنك.
2: اسمعا ما أقول لكما، كل ولد يلعب في الحارة من الممكن أن يكون متهما حتى تثبت براءته، فلا أنت قادر على إثبات براءة ابنك، ولا أنت قادر على اتهام ابن جارك لأنك لم تره بعينك، فالمسألة أصبحت تحتاج إلى شخص شهد الحادثة حتى يعرف الفاعل من البريء.
1: يا أبا الندى، لم يكن واقفا في الحارة أحد حين حدث ما حدث.
0: إذن كيف استطاع أن يشهد بأن ابني هو الذي كسر الزجاج؟
1: قال لي إنه شاهد ذلك وهو واقف في شباك دارنا.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: يا جماعة، كثيرا ما تقع في الأحياء مشادات بين الأهل من أجل الأولاد، فيصبح الجار عدو جاره، وهذا ما لا يجوز في شرع الله تعالى. ونحن جماعة تدعو إلى الخير والمحبة والوئام، فلو كفل كل أب ولده فذكره بأن الجار يجب أن تراعى حقوقه لخفت الشكايات، ولما كان عداء بين الإخوة المتجاورين. ومن غير الإنصاف أن ينتصر أب لولده إذا علم أنه أساء، فالله تعالى أمرنا أن نقول الحق وأن لا نحيد عنه رحمة بصغارنا الذين نحمل عبء مسؤوليتهم، حتى لا ترسخ في أذهانهم تعاليم ليست من ديننا ولا من شرعنا.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام والرحمة.
2: لقد جئت في الوقت اللازم يرحمك الله
0: يا أبا مصطفى.
3: نعم،
0: إذا كنت مقتنعا بأن ابني هو الذي كسر الزجاج فأنا مستعد أن أعوض عليك وأطلب منك أن تسامحنا.
3: أولا ليس ابنك هو الذي كسر الزجاج.
1: إذن من كسره؟
3: ابنك الذي كسره. وقد رأته زوجتي بأم العين حين فعل فعلته وفر إلى البيت.
0: الحمد لله الذي أظهر الحق.
3: ثانيا إذا حدثت أمور كهذه فلست مستعدا أن يعوض علي أحد من جيراني، فأنا أب وأعرف أن الولد يهفو وعلينا أن نتسامح.
2: أرأيت يا خليل، كان عليك أن لا تتسرع بالحكم على ابن جارك قبل أن تتأكد.
1: أنا مخطئ يا سيدي، ولا بد من تأديب هذا الولد الذي كذب علي واعتدى على جاري.
2: لا تؤدبه بالعصا، بل أدبه بحرمانك إياه من بعض ما يحب من المآكل. إن ضرب الآباء أحيانا يؤذي الأولاد، وقد لا يجدي القصاص بالضرب يا خليل.
3: من عادتي إذا أذنب عندي ولد أن أحضر لإخوته هدايا وأحرمه من هديته، وقد وجدت في هذا العقاب نفعا كثيرا، إذ خفت في بيتي شكاوى الأم حتى أصبح الولد منهم يفكر قبل أن يقدم على عمل لا يرضي.
2: عافاك الله، طريقتك مثلى في توجيه أولادك، وإنك في نظري خير معلم لهم.
0: شكرا للوح الزجاج الذي علمنا أساليب في التربية لم نكن نعلمها.
2: لا أدري إذا كانت هذه الأساليب تروق لخليل.
1: أعجبتني جدا، وقد عاهدت نفسي أن أكسر العصا التي كنت أستعملها في قصاص الأولاد يا سيدي.
2: علموا أولادكم الصدق في أقوالهم ولا ترهبوهم حتى لا يلجأوا إلى استعمال الكذب خشية العقاب الصارم. يا إخواني، الترغيب خير من الترهيب.
5: إننا نريد جيلا جريئا في قول الصدق، كتابه القرآن الكريم وسلاحه الإيمان.
2: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الملك إلى آخر سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة الملك إلى آخر سورة نوح.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استطر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وظرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. رواه أبو داود وأحمد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة فقد أعرضت المسألة، يعني لئن أوجزت الكلام فالمعنى كبير. أعطق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. رواه ابن حبان والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. والتقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها.

0: رواه البخاري ومسلم، وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء الصور والنبطية ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، ووقعت كذلك غارة على محيط بلدة عين التينة في البقاع الغربي شرقي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان مساء أمس الجمعة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، واعتبر الجيش الإسرائيلي ذلك خرقا فاضحا للاتفاق وإنه سيقوم بالرد بغارات على ذلك. كان مراسلنا قد أفاد بأن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة لبنان السيادة على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في الشرق الأوسط. كانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع استشهاد شخصين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال وغرب مدينة خان يونس. البداية من الملف اللبناني والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتسلم لبنان محتجزين من إسرائيل. البداية من الملف اللبناني كما ذكرنا، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنة، ومن رام الله معنا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أولا أبدأ معك كاترين، هل توقفت الغارات الإسرائيلية المتلاحقة التي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان؟
1: محمود، لم نفد خلال الدقائق الأخيرة عن غارات إضافية في جنوب لبنان أو في شرقه، ولكن الساعات الماضية لا سيما الساعة الأخيرة كانت شهدت غارات مكثفة ومتتالية طالت عددا كبيرا من البلدات في الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي المحاذي للقطاع الشرقي من جنوب لبنان. 3 شهداء و23 جريحا بينهم أطفال ونساء ومسعفون كانت حصيلة أولية وفقا لوزارة الصحة اللبنانية لهذه غارات، كون فرق الإسعاف لا تزال تعمل في أكثر من موقع مستهدف بحثا عن مصابين ومفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة. إذن هي غارات مكثفة استهدفت بالتحديد أولا مرتفعات علي الطاهر، ومن ثم عددا من البلدات المحيطة بها ككفر رمان وميفدون والنبطي الفوقة وتلة الدبشة، بالإضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري في قضاء صور وصولا إلى محيط بلدة عين في البقاع الغربي شرقية البلاد. وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول السبب، لا سيما وأن الغارات صحيح أنها لم تتوقف بشكل كامل على مدى الأسابيع والأشهر الماضية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، ولكن هذه الوتيرة وتوقيت أيضا هذه الغارات يطرح هذه الأسئلة الكثيرة هنا في لبنان، وتزامنها أيضا مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن إحكام سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، بالإضافة إلى الذريعة التي سمعناها من الجيش الإسرائيلي هذا المساء عن إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية في الجنوب. كل هذا لا يعلق عليه حزب الله كما يحصل في كل مرة، كما أنه لم يعلق كذلك على مسألة إحكام السيطرة العملياتية للجيش الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر. لبنان بالتوازي أيضا محمود كان اليوم انشغل بتسلم الجيش اللبناني 5 محتجزين لبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. جميع هؤلاء المحتجزين المحررين هم من المدنيين، وهذا الأمر عدى هنا في لبنان لسيما على المستوى الرسمي خطوة مهمة واختراقا في الجمود الذي كان سائدا على مستوى التفاوض المباشر مع إسرائيل. ولكن طبعا ما يجري ميدانيا في هذه الأثناء في الجنوب، وأيضا يعني هناك أسئلة كثيرة تفرضها هذه التطورات الميدانية لناحية الخطوات اللاحقة التي يطالب لبنان بتنفيذها في إطار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بحيث أن المطالب لا تقتصر على إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. أولا هناك محتجزون وأسرى آخرون، ثانيا هناك مطالب أخرى أساسية بالنسبة للبنان، أولها تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من البلدات المحتلة والانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية، بالإضافة إلى عودة النازحين ومطالب أخرى. ولكن هل ستتوقف المبادرات الإسرائيلية على هذه الخطوة التي تمثلت بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين، أم سنكون أمام خطوات أخرى لاحقة في الأيام المقبلة؟ هذا ما يترقبه لبنان وتتطلع إليه السلطات اللبنانية، وفق ما عبر عنه اليوم الرئيس اللبناني عندما التقى السفير الأمريكي في بيروت، شكره على الجهود التي بذلتها بلاده لتحقيق خطوة إطلاق المحتجزين اللبنانيين، ولكنه طالب أيضا بضرورة الانتقال إلى تحقيق الخطوات الأخرى ضمن صيغة الإطار الثلاثي الذي وقع في نهاية شهر حزيران يونيو الماضي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنة، مراسلة الجزيرة كانت معنا من بيروت. تتحول إلى مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا يوضح فيه أسباب هذه الغارات التي يقوم بها، وقال إن إطلاق مسيرة من حزب الله باتجاه قواته يعد خرقا فاضحا، وإنه سيواصل الغارات ردا على ذلك. ما التفاصيل؟
2: صحيح محمود، قبل قليل بالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيان يوضح من خلاله لماذا شرع سلاح الجو بتنفيذ غارات على أنحاء متفرقة من جنوب لبنان، وهو يتهم حزب الله بإطلاق مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة في إطار المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. هذه المسيرة جرى اعتراضها ولم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية المستهدفة بحسب البيان، وبالتالي اعتبر الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة بأنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وبناء على ذلك تم تنفيذ هذه الغارات الجوية. أيضا هو توعد حزب الله بالمزيد من العمليات التي تطال عناصر الحزب، على اعتبار أنهم يحاولون استهداف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هم في البيان الإسرائيلي الصادر عن الجيش تم ذكر محاولات متكررة من قبل حزب الله لاستهداف القوات الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعمل على إحباط هذه العمليات بشكل حازم وبشكل قوي، وبأن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة بناء على هذا البيان في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان من أجل حماية القوات الإسرائيلية ومن أجل حماية البلدات الحدودية. والجيش سيواصل العمل بما يلزم تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار وبناء على البنود التي تم التوافق عليها، وطبعا هذا الأمر أيضا يضمن ما يسمى بحرية العمل العسكري وإحباط التهديدات المتبلورة. كل هذا يتقاطع أيضا مع آخر التطورات الميدانية المتعلقة باستحكام السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. إسرائيل تعتبر هذه الخطوة بأنها بمثابة إنجاز عسكري مهم، خاصة وأن هذه المنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية، ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدمير المنشأة تحت الأرض في تلك المنطقة، ومن ثم يعمل على تقييم للوضع الأمني ويعيد نشر القوات بعد هذا التقييم محمود. كما أيضا كان هنالك خطوة على المسار السياسي، ألا وهي إطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين. إسرائيل تصف هذه الخطوة على أنها خطوة تقع في إطار حسن النوايا، وتحاول عبر هذه الخطوة أيضا دفع لبنان إبداء المزيد من المرونة في إطار المفاوضات المباشرة مباشرة تعزيز موقف الحكومة اللبنانية في الداخل اللبناني وإضعاف حزب الله، ولكنها في ذات الوقت لا تزال تتعنت وتتمسك بمواقفها الرسمية الرافضة لتنفيذ أي عمليات لسحب القوات من جنوب لبنان، على اعتبار أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقدرة الكافية لنزع سلاح حزب الله، فبالتالي إسرائيل لا تزال تتمسك بمطلب نشر قواتها حتى تحقيق هذه الغاية الكبرى ألا وهي نزع سلاح الحزب.
0: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، كانت معنا من رام الله. معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا من حيفا الدكتور انطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي. أبدأ معك دكتور عماد سلامة، الغارات الإسرائيلية المتلاحقة على لبنان في مناطق متفرقة أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين وإصابة أكثر من 20 بجروح، والسبب لهذه الغارات كما يقول الجانب الإسرائيلي أن مسيرة أطلقت من حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية دون الحديث عن أي خسائر، دون الحديث بالتفاصيل عن وجود دليل أن حزب الله أطلق هذه المسيرة. هل تقرأ في بيان الجيش الإسرائيلي تهديدا أمنيا حقيقيا أم مجرد ذريعة تلجأ إليها إسرائيل من آن لآخر لاستهداف لبنان؟
3: يعني دائما إسرائيل تلجأ إلى ذرائع متعددة للتصعيد، وخاصة عندما ترى بذلك حاجة سياسية داخلية لها أكثر منها أمنية. واليوم نلاحظ أن كل المؤشرات تشير إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، وهذا يعطي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة دوافع جديدة لخلق ذرائع والقيام بتصعيد عسكري في الداخل اللبناني لكي تقول للداخل الإسرائيلي بأنها تقوم بكل ما يلزم لحماية الأمن الإسرائيلي. وكل هذه بالحقيقة لا تستند إلى أي طرف ثالث يقوم بالتحقيق الشفاف وإعطاء حقيقة من هو يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
0: إذن السؤال المنطقي ربما في هذا الإطار، كيف يمكن التفاوض مع جهة تملك هذا التفوق العسكري الكاسح وتمارس هذا التفوق العسكري الكاسح تحت ذرائع ربما تبدو وهمية؟ كيف يمكن إدارة مفاوضات مع هذه الجهة التي تتمسك بالاحتلال؟
3: ليست المفاوضات بالأمر السهل، وخاصة بين لبنان وإسرائيل، ولبنان لا يملك يعني قدرة عسكرية لمواجهة إسرائيل ولا أدوات ضغط على هذا الجانب. ولكن في نهاية الأمر إذا كانت إسرائيل فعلا تسعى لبناء سلام وحماية مواطنيها إن كان في الشمال ولا في الداخل الإسرائيلي، فهي بحاجة إلى أن تبرم اتفاقية سياسية تحقق لها السلام، وإلا فهذه المناوشات ستبقى وسيبقى هناك من يواجه إسرائيل، خاصة إذا كانت تحتل الأرض، وإذا لم يكن حزب الله ستكون هناك مقاومة غير حزب الله تريد تحرير الأراضي. وهناك اليوم الكثير من الطرق التي يستطيع منها أي مقاوم استعمال طرق بدائية، يعني إذا صح القول.
0: طيب سؤالنا أيضا للدكتور شحادة، دكتور انطانس شحادة، دكتور هل فعلا تسعى إسرائيل لبناء سلام أم في الحقيقة تريد استفزاز حزب الله بأي طريقة من الطرق للرد وتوسيع نطاق هذه العمليات للاستفادة منها سياسيا أو غير ذلك، أو استفزاز إيران التي هددت بالرد بقوة في حال اقتحام منطقة علي الطاهر وقد أقدمت إسرائيل على ذلك؟
4: مساء الخير عزيزي، تحياتي. يعني إسرائيل تقول أنها تريد استسلام عمليا، يعني هي لا تبحث عن سلام حقيقي، إنما ما تريد فرضه كأمر واقع هو استسلام لبنان، استسلام حزب الله، وعدم وجود أي نوع من أنواع المقاومة داخل لبنان للاحتلال الإسرائيلي. يعني إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع وحجج، كل يوم تقوم بقصف في لبنان، والآن تستغل ذريعة جديدة بالمسير وما إلى ذلك لعمليا توجيه ضربات إلى جنوب لبنان. إسرائيل تريد احتلال كامل دون أي مقاومة، تريد احتلال كامل بموافقة لبنانية، هي تريد أن تنتزع هذا من الحكومة اللبنانية عبر المفاوضات، وتريد أن تفرضه كأمر واقع أمام حزب الله، أي سترد كما تفعل وتقول إسرائيل على أي عملية عسكرية من قبل حزب الله بشن هجوم غير متناسب مع حجم الهجوم اللي قام به حزب الله، أو التهديد كما تقول إسرائيل الذي يعمل أو يقوم به حزب الله. بهذا المعنى إسرائيل الآن تستعمل فقط الأدوات الأمنية والعسكرية، لا تعرض أي خيار آخر، لا تريد أن تعرض أي خيار آخر. وإسرائيل تقول أن وفقا للعقيدة الأمنية المستحدثة بعد 7 أكتوبر تريد الاحتفاظ بنقاط ما تسميها نقاط دفاع داخل الأراضي اللبنانية وداخل الأراضي السورية وفي غزة كذلك. بذلك عمليا إسرائيل تقول أنها ستستمر باحتلال جنوب لبنان في جميع الحالات، إذا كان يعني احتلال واسع أو احتلال على مساحة أضيق وإقامة شريط أمني مع تواجد عسكر إسرائيلي في جنوب لبنان. ولكن الفرق الآن عن الاحتلال السابق أن إسرائيل قامت بتهجير غالبية سكان القرى والمدن والبلدات في جنوب لبنان. طبعا هنا تتداخل الاعتبارات الأمنية والهاجس الإسرائيلي لما حصل بالسابع من أكتوبر، وتقول إسرائيل أنها تريد أن تمنع أي احتمال ولو كان ضئيل قدر الإمكان في المستقبل لتكرار هذه الأحداث وفي هذه الحالة من جهة لبنان. وطبعا تتداخل مع ذلك مصالح وأهداف سياسية وانتخابية.
0: طيب. سؤالنا
4: لا يمكن يعني فصل الأمرين عن بعض في هذه
0: سؤالنا المرة. للدكتور عماد سلامة، هل تمثل خطوة الإفراج عن 5 من المدنيين اللبنانيين المخطوفين من أراضي لبنان من قبل إسرائيل بوساطة السفير الأمريكي، هل تمثل في تقديرك يعني خطوة حقيقية يمكن البناء عليها والإفراج عن مزيد من الأسرى كما يأمل اللبنانيون، أم كانت مجرد خطوة رمزية لإعفاء السفير الأمريكي من الحرج كي لا يرد صفر اليدين من وسطته؟
3: نعم، هي جرعة إيجابية بالدفع للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ويعني اعتماد الاتجاه الدبلوماسي لحل الأمور المتنازع عليها ومنها فك أسر المعتقلين. وهذه خطوة أولية هي رمزية ما تزال حتى هذه اللحظة، ولكن ممكن أن تتطور في حال كان هناك ضغط أمريكي حقيقي على الجانب الإسرائيلي للانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية ويعني العمل حقيقة على ما تم الاتفاق عليه ضمن هذه الاتفاقيات والمفاوضات التي تمت بين لبنان وإسرائيل عبر عدة مراحل، واليوم ندخل للمرحلة 8. كل هذا حتى هذه اللحظة لم تقدم إسرائيل أي شيء حقيقة، فهي تفرج عن
0: يعني هل تبدو بالنسبة لك دكتور عماد، هل تبدو هذه المعادلة عادلة أن تفرج إسرائيل عن 5 مدنيين هي من اختطفتهم في مقابل الإقدام على تنفيذ غارات بهذه الصورة تقتل 3 من اللبنانيين وتصيب أكثر من 23 وتدمر مناطق واسعة من الجنوب وكذلك تقتحم منطقة علي الطاهر وتكرس احتلالها بحجة هذه المناطق أو الأحزمة الأمنية التي تضعها في أراضي غيرها؟
3: سيدي، ليس هناك أي نوع من العدل في ما تقوم به إسرائيل، إن كانت تجاه الشعب اللبناني ولا الفلسطيني ولا السوري ولا بكل تاريخها. هي دولة قائمة على يعني أخذ حقوق شعب آخر وتهجير الشعب اللبناني والفلسطيني من أراضيه، فليس هناك عدل. وهي دولة تصرف على العسكر والجيش يعني مبالغ ضخمة وطائلة، لا يمكن يعني الحديث هنا عن عدل بين لبنان ولا وإسرائيل في هذه المعركة. ولكن هناك أمور شائكة يحاول الطرف اللبناني التعامل معها. أولا أنه يعرف تماما أنه هو الطرف الضعيف في هذه المعركة، فيعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط. طيب. ويقدم قدر الإمكان يعني ما يمكن بأنه هو فعلا الطرف الذي يمكن الاعتماد عليه في أي عملية،
0: لأنه
3: يمثل الأكثرية اللبنانية من الشعب. يعني هذا ما
0: دكتور شحادة
3: لبنان في هذا المفاوضة.
0: الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة عن تلة علي الطاهر، هل هو أمر مرتبط بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية أم أمر متجذر في العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا علاقة له ببنيامين نتنياهو وبقائه في السلطة أو رحيله؟
4: طبعا يعني الامران مرتبطان ارتباط وثيق، وخاصه في التوقيت الان في يعني فتره مع اقتراب موعد الانتخابات، ومرتبط ايضا بالحسابات الاسرائيليه امام ايران كذلك. وايران تقول واسرائيل تقول ان هناك مستشارين ايرانيين موجودون او كانوا، يعني المفارق انه لا نعرف بالضبط ماذا حدث بتلة الطاهر. هل يعني اسرائيل احتلت كافه المنطقه؟ هل ما زال هناك قوات من حزب الله متواجده او كما تدعي اسرائيل وايران تلمح الى ذلك بوجود يعني عسكريين ايرانيين في المنطقه؟ لا نعرف ماذا حصل، ماذا حل بمن كان هناك، هل خرجوا، هل كان في تفاهم ما؟ الامور غير واضح. ولكن إسرائيل تعتبر أن هذه المنطقة منطقة استراتيجية من ناحية أمنية، وتريد يعني إكمال السيطرة على كافة منطقة جنوب لبنان أمنيا وإخراج قدر الإمكان قوات حزب الله من المنطقة. وطبعا التضخيم بالحدث ويعني بشكل احتفالي في داخل إسرائيل هو يخدم مصلحة بالأساس سياسية وانتخابية لنتنياهو. ولكن طبعا إسرائيل تقول في العقلية والذهنية الإسرائيلية أن الهدف الأساسي هو هدف أمني، طبعا يجند الآن للحملة السياسية والانتخابية بكل تأكيد.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور إمطان الشحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي، كان معنا من حيفا. وأشكر ضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، شكرا لكما. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري، مرحبا بكما. أبدأ معك نور الدين بتصريحات الرئيس مسعود بازشكيان وفي أي سياق جاءت؟
5: بكل تأكيد محمود، هناك محاولة لمعالجة والسيطرة على الوضع الداخلي هنا في إيران من خلال تشريح وتوضيح ماذا يحدث بالذات بعد العقوبات الأمريكية. بكل تأكيد هنا كلا الأطراف الحكومية السياسية تعترف بأن هذه العقوبات لها تأثير على الداخل الإيراني، لكن السؤال المطروح كذلك إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه العقوبات وهذا الحصار البحري الأمريكي على الداخل الإيراني، خاصة أن التقدير العسكري هنا محمود يقول بأن السياسة الأمريكية الحالية لا تعتمد فقط على منهج العمل العسكري كما كانت في السابق، ولكنها عبر عملية معقدة تتمثل بالحصار، بالعقوبات، بتعزيز الضغط الداخلي، بخروج احتجاجات بالشارع على الوضع الداخلي، بتحريك الحدود الأورانية سواء منها الحدود الغربية أو الحدود الشرقية. كل هذا السيناريو يبدو أن الجانب الإيراني يفهمه، وبالتالي نرى بأن الحكومة الإيرانية، الرئيس بازشكيان المتحدثة باسم الحكومة والخارجية ومجلس الأمن القومي، كل هؤلاء يتحدثون على أنه رغم هذه الصعوبات التي يمكن تواجهها إيران، لكنها قادرة على الأقل بما تمتلكه من مواجهة للعقوبات التي فرضت عليها منذ اندلاع الثورة الإيرانية أو انتصار الثورة الإيرانية منذ عام 1979، أنها قادرة للتأقلم مع هذه العقوبات. لكن هذا لا ينفي أن هذه العقوبات لها تأثير كبير على الوضع الداخلي، وبما أن هناك تقدير عسكري محمود لدى الإيرانيين بناء على ما يتم الحديث عنه سياسيا هنا من قبل الحكومة، هناك التقدير كذلك العسكري الذي لا يستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري بناء على الأجواء الداخلية. وكذلك سمعنا من الجيش الإيراني يتحدث عن العمليات الاستباقية، بمعنى إيران ستتخذ مجموعة من الخطوات، وإذا ما أردنا أن نستقصي الوضع هنا من إيران كيف تمشي الأمور، خاصة حينما نتحدث عن تحركات، هناك محاولة لضبط الداخل وهو ما تحدث عنه الرئيس وما رئيس البنك المركزي اليوم في محاولة ضبط الداخل الاقتصادي والاجتماعي هنا في إيران. هناك كحديث كذلك عن القوات البرية التي تتحدث سواء بالحرس الثوري الإيراني أو بالجيش الإيراني على ضبط الحدود الغربية والحدود الشرقية. وهناك حديث الجيش اليوم الذي يتحدث وهو استمرار للاستراتيجية العسكرية التي تحدث عن العمليات الاستباقية، بمعنى ضرب أي نقاط عسكرية تكون منطلقا أو ستكون منطلقا لأي هجمات على إيران. كان هناك عملية استباقية نفذتها إيران في وقت سابق ضد الأردن، هنا لا تستثني الجانب الإيراني، لا يستثني أي منطقة يمكن أن تكون منطلقا لأي عمليات عسكرية. إذن هو نوع من التحدي على مستويين، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهناك تحدي على المستوى العسكري. وكنقطة أخيرة محمود، هناك تحدي قد يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي سعي الولايات المتحدة الأمريكية والثلاثي الأوروبي نقل الملف النووي الإيراني من مجلس حكام الوكالة إلى مجلس الأمن، وهذا له تداعيات ربما خطيرة، لأننا ربما قد نشهد عودة الملف النووي إلى دواليب مجلس الأمن الدولي وربما الذهاب إلى عقوبات، وأكثر من ذلك ربما قد نرى رد فعل إيراني ربما قد يكون نوعا ما أكثر راديكالية، ربما يتمثل أكثر بمحاولة الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي. هذا مطروح بحسب المعلومات التي لدينا، مطروح كذلك على مجلس الأمن القومي الإيراني ويدرس في هذه الأثناء، ربما قد يكون كرد فعل على أي محاولة لنقل الملف إلى مجلس الأمن.
0: نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران، تحول إلى واشنطن ومعنا من هناك أمينة سريري. أمينة، ما تفاصيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية قصف منطقة جبل رأس الفأس الإيرانية قريبا؟
6: نعم محمود، يعني هذه التصريحات تأتي ضمن مجمل تصريحات أخرى أعطت انطباعا بأن الإدارة بالفعل تقترب من مسألة إنهاء هذا الصراع، بناء على تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين لوسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع كبار مساعديه استراتيجية إدارته للتعامل مع إيران واحتوائها في العامين المقبلين ضمن تحالف دولي وإقليمي في الفترة المقبلة. الرئيس ترامب حتى في حديثه عن هذا الصراع وهذه الحرب حريص على استخدام صيغة الصراع مع إيران وليس الحرب، وهو ذات التأكيد لربما الذي وضعه أيضا نائبه يوم أمس وعدد من المسؤولين في إدارتها الذين حرصوا على عدم استخدام كلمة حرب لا لشيء، فقط لأن تداعياتها على الداخل الأمريكي سواء من حيث الاقتصاد أو حتى داخل المؤسسة التشريعية من حيث شرعية استمرار هذه الحرب بعد 6 أسابيع التي انتهت فيها يعني رسميا دون حاجة الرئيس الأمريكي للجوء إلى الكونغرس والحصول على موافقته للاستمرار في هذه العمليات. الرئيس اليوم يعود ويقول بأن هناك إمكانية لشن ضربات على جبل الفأس، وهو ما يتقاطع مع ما صدر قبل يومين تقريبا نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك خطة وضعت على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها بعض الأهداف العسكرية وأخرى أيضا تتعلق بمنشآت نووية وتحركات نووية في جبل الفأس بشكل أساسي، وأخرى أيضا تتعلق بعمليات إنزال بحري في عدد من الجزر الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. بالتالي كل هذا التضارب في التصريحات أو ما يسعى البيت الأبيض للتأكيد على أنه يندرج ضمن نطاق استراتيجية أو الغموض الاستراتيجي الذي ينهجه الرئيس الأمريكي نظرا لعدم رغبته في إعطاء أي تصور على الخطوة المقبلة التي يمكن أن تنهجها إدارته، وهو ما أكده أيضا نائبه جي دي فانس عندما قال بأننا لن نفصح عن كيف سنتعامل مع إيران سواء خلال هذه الفترة أو خلال الفترة المقبلة. لكن كل هذا لربما قد نوعا ما يشتت الانتباه أو بالعكس يعني يعطي انطباعا لدى الرأي العام الأمريكي بأن الأمور بدأت تهدأ. لماذا؟ لأن ضغط هذا الصراع بدأ يطال جيوب المستهلكين الأمريكيين، خاصة وأن أسعار المحروقات بدأت ترتفع بالرغم من كل الاستراتيجيات والخطوات التي تعتمدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء هذا الصراع. لربما نطلع أكثر خلال هذا التقرير. كان الوضع ليكون أسوأ من هذه الأسعار لولا الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لضبط إيقاع أسواق المحروقات، هكذا قال نائب الرئيس جي دي فانس. لكن كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لم تنجح لحدود اللحظة لضبط إيقاع الارتفاع المتزايد الذي تشهده محطات الوقود في مختلف الولايات الأمريكية. سعر الجالون الواحد للبنزين ارتفع إلى أكثر من 4 دولارات بعد أن كان في حدود أقل من 3 دولارات قبل بداية الحرب، وسعر الجالون للديزل أيضا ارتفع إلى حدود 6 دولارات تقريبا بعد أن كان في حدود 4 دولارات قبل بداية الحرب، وهذا بطبيعة الحال سينعكس أيضا على الأسعار والسلع الأخرى في ربوع الولايات المتحدة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تقول بأنها تقوم بإجراءات لربما قد تظهر لاحقا على أسعار البنزين في المحطات الأمريكية، مثل الإعفاءات ضمن قانون جونز الذي يسمح للسفن الأمريكية بنقل النفط عبر الموانئ الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى التحفيز الذي قدمه الرئيس ترامب والتحذير لكبرى شركات النفط وتكرير البترول لضرورة اتخاذ إجراءات تضمن بها انخفاض أسعار البنزين والديزل في المحطات الأمريكية. لكن السؤال الأبرز لدى المواطن الأمريكي ليس ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية، بل متى سينعكس ذلك على مدفوعاتهم الشهرية. أمينة السريري، الجزيرة، واشنطن.
0: نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ تقول القوات الحكومية اليمنية إن سلاح الجو التابع لها استهدف ب15 غارة جوية مواقع لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. يستمر الجدل إذن بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود، كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض تلك العقوبات.
7: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حاليا. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة، ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين: إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
0: نتحول إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن سلاح الجو دخل المعركة وقصف للمرة الأولى مواقع ميليشيا الحوثي بجبهة حيس غربية تعز. وأضافت القوات الحكومية اليمنية إن الطيران الحربي استهدف 15 غارة مواقع لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية للتصعيد والانتهاكات، وأضاف أنه لن يسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: you إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir Series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، هذه تلاوة مباركة من القرآن الكريم. نستمع لتلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل من الآية 41 بعد 100 من سورة الأنعام إلى الآية 30 من سورة الأعراف.

إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: مش الحاسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. تقول أم عاصم زوجة الصحابي الجليل عتبة بن فرقد السلمي: كنا عند عتبة ثلاث نسوة نتبارى في الطيب، أينا تكون؟

ريحا من صاحباتها، وأنت أطيب منا ريحا رغم أنك لا تمس طيبا قط، فبما ذلك؟ قال: أما إنك قد سألت فسأخبرك. أصبت بالشرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والشرى هو مرض جلدي أشبه بالأكزيما يسبب الحكة. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فكشفت عن صدري، فقلت: يا رسول الله، ألا ترى ما أصابني؟ فقال: أدنو. فدنوت. فقال: اخلع ثيابك إلا ما يسر عورتك. ففعلت، فتفل في يديه الشريفتين ومسح على ظهري، فبرئت وعبق بي هذا الطيب مذ ذاك الحين. نبي مبارك، أينما حل حلت البركة، ومن قبل حلت البركة في ديار بني سعد. رفضت حليمة أن تأخذه أول الأمر، فما حاجة مرضع إلى يتيم لا أب له يكرمها؟ ولكنها فضلت أن لا ترجع خالية الوفاض، ولكنه ما حل في ديار بني سعد حتى حلت البركة. وكنا شياه حليمة هزالا فسمنا، فصارت نسوة بني سعد يقولن: رعينا حيث ترعى شياه ابنة أبي ذؤيب. ظنوا أن السر في العشب، وما دروا أن سيد الكون قد حل. صلوا عليه وسلموا تسليما. حياكم الله إخوة وأخوات، أبناء وبنات، آباء وأمهات، في محاضرة خفيفة لطيفة عنونتها: السيرة واقع يعاش لا تاريخ يقرأ. والحقيقة وللأسف نحن ظلمنا السيرة، وظلمنا صاحبها، وظلمنا أنفسنا. ظلمنا السيرة لما قرأناها حوادث تاريخية ميتة، فاعتبرنا أن السيرة قد انتهت بانتهاء الحدث والواقعة. وظلمنا صاحبها صلى الله عليه وسلم حين اعتبرناه مثالا غير قابل للتطبيق والاحتذاء. إذا ما حدثنا كيف كان يعامل أزواجه يقول لك: ذلك النبي. وإذا ما حدثته عن صبره وجوعه يقول لك: ذلك النبي. وإذا حدثت مريضا كيف احتمل النبي صلى الله عليه وسلم مرضه يقول لك: ذاك النبي. وكأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسطورة. ولكن ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي مثال يقتدى وأنموذج يحتذى. فليست الحجة أنه رسول الله، يعني أن تقول لي: أنا لن أفعل هذا لأن الرسول فعله وأنا لا أحتمله. وهل فعل إلا لتفعل؟ وهل يسير المحب إلا على خطى حبيبه؟ وظلمنا أنفسنا أيضا حين اعتبرنا أن الرسالة وصاحب الرسالة لا يمكن أن يكونا في هذا العصر. ما هكذا فقه التابعون السيرة ولا صاحب السيرة. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله، وهو من كبار التابعين، إذا تعب من قيام الليل ضرب رجله وخاطب نفسه قائلا: أيظن أصحاب محمد أن يتفردوا به؟ والله لنزاحمنهم عليه على الحوض. فنحن نقرأ السيرة، لا نقرأ مادة قصصية، ونقرأ صاحب السيرة لا نقرأ أسطورة. نحن نقرأ السيرة نأخذ منها الدرس للحاضر، ونقرأ صاحب السيرة لأنه القدوة الحسنة. القدوة الحسنة حين كان رئيس الدولة، والقدوة الحسنة حين كان الزوج، والقدوة الحسنة حين كان الجار، والقدوة الحسنة حين باع واشترى،
والقدوة الحسنة حين حارب وسالم، والقدوة الحسنة حين صاهر وناسب. لهذا جعلت بعض مواقف السيرة محطات نقف عندها، ونوعت بين هذا وذاك، فشيء في الأسرة وشيء في الأخلاق وشيء في الأدب وكثير منها في الحياة. وأما الوقفة الأولى التي عنونتها أصلح نواياك، أصلح نواياك. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الجهاد والهجرة، ثم كانت غزوة، وخرج هذا الأعرابي في غمار من خرج، ومن الله تعالى على المسلمين بالنصر، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وهذا الأعرابي غائب، فترك له حصته، فجاء بعد ذلك فقيل له: ترك لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأخذ الغنيمة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ولكني ما على هذا بايعتك. قال: وعلى ما بايعتني؟ قال: بايعتك على أن أجاهد في سبيل الله، فأرمى بسهم ها هنا يخرج منها هنا فأستشهد فأدخل الجنة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قال له: إن تصدق الله يصدق. ثم كانت غزوة، وخرج هذا الأعرابي في غمار من خرج، أعرابي لا تذكر كتب السيرة اسمه ولا كتب الحديث رسمه، يعلمه الله سبحانه وتعالى فقط. وخرج في غمار من خرج، ومن الله سبحانه وتعالى على المسلمين بالنصر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد شهداء المسلمين، فمر على الأعرابي السهم حيث أشار وخرج من حيث أشار، فقال كالمتثبت: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فقال: صدق الله فصدقه الله. وفي رواية أنه سجاه ورفع يديه وقال: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك ومات على لا إله إلا الله وأنا على ذلك من الشاهدين. فما تمنى أحد من الصحابة إلا أن يكون مكانه. فالعبرة يا إخوة وأخوات، العبرة بالنوايا. هذا دين عنوانه العريض: نية المؤمن خير من عمله. وهذا ليس مبررا على أن نتمنى على الله الأماني ولا نعمل، ولكن هذا حافز لنعرف أن من كرم الله أنه أن المؤمن، طبعا والمؤمنة يعني المؤمن مطلقا، إذا عزم على الخير أعطاه الله الأجر، أصاب العمل أم لم يصبه. كلكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغياب من غزوة أحد قال للصحابة: إن في المدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم مسلكا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. تخيلوا غزوة تبوك، أصعب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة من المدينة إلى حدود الأردن 700 كيلومتر، الصيف لظى والصحراء ملتهبة والرمال نار، وذاك وقت قطف الثمر، وشهر ذهابا ثم عودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن فعل كل هذا: إن في المدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم مسلكا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. لعله رجل عزم على الجهاد فمرض، ولعل رجلا عزم على الجهاد فلم يجد راحلة، ولعل رجل منعه مانع أو حبسه حابس، ولكنه أخذ الأجر كاملا. في المقابل انظر إلى عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله ما عليه، في الدرك الأسفل من النار، وكان يصلي الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. صح العمل وفسدت النية، والله سبحانه وتعالى يعطي على النوايا ما لا يعطي على الأعمال. فلنحسن نوايانا ونجعل دائما نية الخير نيتنا، حتى في طقوسنا الاجتماعية.
حتى في طقوس الاجتماعية ممكن أن نحول العادات إلى عبادات. زيارة أختك التي وضعت مولودا يمكن أن تكون طقسا اجتماعيا، ويمكن أن تذهب إليها بنية صلة الرحم. تساعد أرملة أخيك مثلا، هذه قد تكون صدقة، ولكن اعقد عليها نية إنه أن لا تتصدق كي لا يقول الناس ترك أولاد إخوته. اعقد نية أنك تكفى اليتيم، وعلى هذا كل الأعمال. الله سبحانه وتعالى يا إخوان والله يعطي على النوايا ما لا يعطي على الأعمال. كلكم تعرفون حديث الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا ثم شاء الله له أن يتوب، فجاء إلى عابد فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فهذا العابد نظر إلى الرقم وجده كبيرا، قال لا، قال بلاش، فقتله فأتم 100. ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، ثم عزم على التوبة فجاء إلى عالم فقال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال سبحان الله، ومن يمنعك من التوبة، ولكنك بأرض سوء، إن في القرية الفلانية قوما يعبدون الله، اذهب واعبد معهم. فحمل زاده وخرج، وهو في الطريق أدركه الموت. جاءت ملائكة العذاب تريد أن تأخذه على اعتبار أنه ما تاب وما وصل، وجاءت ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه على اعتبار ما في قلبه ونيته. فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكا يحكم بينهم، فقال قيسوا الأرض، فإلى أي القريتين كان أقرب كان إليها. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى تلك أن تقاربي، وإلى هذه أن تباعدي، فكان أقرب إلى قرية الصالحين فأخذته ملائكة الرحمة. ما سجد لله سجدة، ولا ركع ركعة، ولا أقام تكبيرة، فقد خرج من أرض السيئين إلى أرض الصالحين ليس إلا الله في قلبه. وكانت هذه الوقفة الأولى، فلنحسن نوايانا. أما الوقفة الثانية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاستعداد لفتح مكة، وطلب منهم أن يبقوا الأمر سرا، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم العسكري والميداني. أولا، لأن الذي يملك عنصر المفاجأة قلما يهزم، وقد أراد نصرا سهلا علّه يوفر عليه وعلى قريش سيل الدماء، لأنهم لو علموا أنه آت إليهم لتحصنوا وتدرعوا وتجهزوا، فكان من العسير فتح مكة، ولأدى ذلك إلى ضحايا من الطرفين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم نصرا يسيرا سهلا يأخذ به غايته، يفتح مكة دون أن يسفك دم عدوه أو دم صاحبه. وهكذا كان، وكان كل شيء يسير على ما يرام، ولكن حدثا جللا قد حدث. يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كتيبة القوات الخاصة، علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام. أمر عسكري واضح، اذهبوا إلى روضة خاخ، وهي قريبة من المدينة. روضة يعني ماء وثمار في قلب الصحراء. هناك ضعينة يعني امرأة معها كتاب، أي رسالة، أريد هذه الرسالة. وذهب 3 على جناح السرعة يشقون الأرض شقا في مهمة واضحة ومحددة، فعثروا على المرأة فقالوا أين الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب. قالوا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معك كتابا، لتخرجين الكتاب أو لنضعن الثياب، بمعنى أن نفتشك يعني. فلما رأت أنهم عازمون على تفتيشها رفعت حجابها وفكت شعرها وأخرجت الرسالة من خصال شعرها وأعطتهم إياها، وعادوا بالرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان قد جمع الصحابة وأعطي الرسالة، ففتحها وطلب من يقرأها، فإذا بها من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوكم. خيانة عظمى وخرق أمني خطير،
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، انتظر. قال: إن لي في مكة أهلا ضعافة، فأردت أن يكون لي يد عند قريش حتى يخففوا عنهم، ووالله ما كفرت مذ أسلمت، وإنك رسول الله والله ناصرك. فقال عمر: يا رسول الله ضعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إنه قد شهد بدرة، ولعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشاهد في القصة كلها الوقفة: إنه قد شهد بدرا. لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم معروف صاحبه معه ولا وقفته معه يوم بدر، رغم أن الأمر خيانة عظمى. فهل حفظنا معروف بعضنا مع بعض؟ إذا الزوجة في مرة من المرات قصرت، فكم مرة قد أحسنت؟ لماذا علينا أن ننسى الماضي المشرك كله في أول موقف أسود؟ وإذا الزوج في هذا المرة قصر، فكم مرة أحسن؟ وإذا في هذه المرة عصف، فكم مرة لان؟ وفي هذه المرة إذا رفض مشوارا، فكم قبل غيره؟ فلماذا علينا أن ننسى كل المعروف السابق عند أول لحظة غضب أو أول لحظة خصام؟ إن النبلاء لا ينسون المعروف. وقد قالت العرب قديما: الحر من راعى وداد لحظة. فكيف بوداد عمر؟ كيف في امرأة أنا آكل وأشرب أنا وهي، وبيننا أولاد وبيننا ذكريات وبيننا مشاعر، وعند أول مفترق طرق أو عند أول موقف لا أحفظ لها ودها ولا تحفظ لي ودي؟ سبحان الله، يكون الأخ والأخ يعني في بيت واحد، يجري في عروقهما دم واحد، ضحكا معا ولعبا معا ووقعا معا وأكلا ضربا من أبيهما معا، وذكريات كثيرة. ثم إذا تزوج أحدهما بامرأة سوء أقنعته أن أخاه لا يحبه فصدق، أو العكس يعني أيضا. فكونوا أوفياء، فقد كان نبيكم وفيا، كان لا ينسى لأحد معروفا قط، لا ينسى لأحد معروفا قط. سألته عائشة رضي الله عنها مرة: يا رسول الله، أمر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ كانت عائشة رضي الله عنها تعتقد أن يوم أحد لن يأتي الزمان بمثله، فيه قتلوا عمه حمزة رضي الله عنه، وقتلوا 70 من خيرة أصحابه على رأسهم سيدنا مصعب بن عمير، وشجوا رأسه الشريفة، وأسالوا دمه، وكسروا رباعيته أي مقدمة أسنانه، وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ تخيلوا هذا المشهد، يقتل عمه، 70 من أصحابه، يشج رأسه ويتكسر أسنانه، ويأتي ليصعد الصخرة، لما أحاطوا به يريدون قتله ما استطاع من الجراح التي فيه ومن ثقل الدرعين، لأن لبس درعين، فانحنى طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ثم صعد الصخرة وقال: أوجب طلحة. كانت تعتقد أنه لا يوجد في التاريخ أقصى من هذا المشهد. فقال لها: يا عائشة، ما لقيت من قومك يوم الطائف أشد علي مما لقيت منهم يوم أحد، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل فقال لي: أما وجد الله غيرك يرسله إلي؟ شفتم يا إخوان كيف وصل إلينا هذا الدين؟ هذا الدين ما جاءنا على طبق من ذهب، هذا جاءنا على طبق من تعب. نحن الحمد لله رب العالمين ولدنا مسلمين، حافظ القرآن يكرم، وحافظة القرآن تبجل، والمنتقبة والمحجبة والعفيفة تقصد بالزواج، والطائع أهلا وسهلا،
ولكن هذا الدم، هذا الدين كان ثمنه دماء، وثمنه أشلاء، وثمنه أموال، وثمنه خوف وهجرة ليصل إلينا هذا الدين. سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فوضعوا سلى الجزور على رأسه ليصل إلينا هذا الدين. قومه أخذوا من كل قبيلة رجلا ليقتلوه ليصل إلينا هذا الدين. رجم النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ليصل إلينا هذا الدين، شج رأسه وكسرت أسنانه ليصل إلينا هذا الدين، مات مسموما بسم الشاة التي وضعتها اليهودية ليصل إلينا هذا الدين. يأتي أبو بكر بكل ماله فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. ليصل إلينا هذا الدين يجهز عثمان ثلث الجيش، يقلب النبي صلى الله عليه وسلم المال ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ليصل إلينا هذا الدين تركوا مكة وذهبوا إلى الحبشة في أرض الغرباء. مصعب بن عمير فتى قريش الوسيم والمدلل، كان إذا مر في الطريق من وسامته الفتيات ينظرن إليه من كوهات الأبواب. وسيدة قريش الأولى في ذاك اليوم هي التي رأت مصعب بن عمير، لا التي كلمته ولا التي كلمها. وكان إذا مر في الطريق بقي العطر وهو قد غاب، كانوا يقولون: مر من هنا مصعب بن عمير. كان وسيما جدا، ثريا جدا، ذو حسب ونسب. كانت أمه تجمع ثيابه من كل بلد، الثياب من حضرموت، والنعل من الحبشة، والطيب من الشام. ولكن مصعب بن عمير لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثمانه يوم أحد وقد قطع ذراعاه وهو يحمل لواء المسلمين بكى، قال: كنت أعرفه، كان ألين فتى في مكة، ولكن حب الله ورسوله منعاه. بهذا وصل إلينا هذا الدين. صحابة يا إخوان ويا أخوات الذين خطب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 124,000 صحابي، 10,000 فقط دفنوا في البقيع، و114,000 أجسادهم كالمنارات في بلاد المسلمين كالنولد نحن مسلمين. ها هو أبو أيوب الأنصاري على بعد أمتار منكم. 100 سنة كان عمر أبو أيوب الأنصاري لما جاء إلى هنا لنجلس نحن اليوم ونتحدث عن الإسلام. بهذا وصل إلينا الإسلام، فلا تضيعوه، هذا غالي وعزيز. المهم قال له ابن عبد يليل: أما وجد الله غيرك ليرسله إلي؟ شوف العذاب النفسي. وأطلقوا وراءه السفهاء والغلمان فرجموه، فسال الدم من قدميه الشريفتين فمشى. يقول لعائشة، شوف يا الله، يقول لها: فمشيت هائما على وجهي لا أدري أين أسير، فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. يا جماعة، رسول الله ماشي لا يدري أين يسير، يقول: لا استفقت فأنا في قرن الثعالب. ماشي مسافة كبيرة وهو لا يدري أين يمشي. أراد أن يرجع إلى مكة فمنعوه. كيف تخرج إلى الطائف؟ لن تدخل مكة. لا الغريب قبل دعوته ولا القريب قبل عودته. ماذا يفعل؟ ذهب إلى رجل مشرك يقال له مطعم بن عدي، فاستجار به وقال له: أدخلني في جوارك. وكان رجلا شهما على كفره كثير الولد، أخذ أولاده متقلدي السيوف عند الكعبة وقال له: طف كما شئت يا محمد. فقام أبو جهل فقال: يا مطعم، أمجير أم متبع؟ يعني أنت أسلمت أم أنت أجرته؟ فقال: بل مجير. فقالوا: أجرنا من أجرت. ودارت الأيام ومات مطعم بن عدي. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت غزوة بدر. أول ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر وما كان عنده نص في الأسرى، أول جملة قالها: لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. شفتم الوفاء؟ بقول: لو مطعم بن عدي حي
وعلى شركه، وهؤلاء مقاتلين محاربين جاءوا لقتاله وقال لي يا محمد لأجلي أطلقهم، لأطلقتهم له، لم ينس له معروفه. هذا هو، هو مشرك. فلماذا علينا أن ننسى نحن معروف بعضنا؟ كان وفيا جدا، لا ينسى لأحد معروفا، ضرب أمثلة في الوفاء والله تكاد تكون ضربا من الخيال. في هذا الاتزان الذي تعرفونه، في هذا الوقار الذي كأنه خلق من وقار، يمشي في الشارع ويسير في الطريق فيرى نسوة عجائز قد شرفنا على 80، وهو قد تجاوز، ليس شاب مراهق، تجاوز 60، فيخلع عباءته ويفرشها على الأرض ليجلسنا. يندهش الناس، يقول لمن حوله يبدد دهشتهم: هؤلاء صويحبات خديجة. شفتم الوفاء؟ طب هذا إذا كان يعامل صويحبات خديجة هكذا، كيف كان يعامل خديجة؟ يذبح الشاة، أول ما يقول: أعطوا منها صويحبات خديجة. تدخل هالة بنت خويلد عليه تستأذن أخت خديجة، فصوت السيدة هالة قريب من صوت السيدة خديجة، فيقول: اللهم هالة، يعني ذكرتني خديجة. وتأتي امرأة عجوز فيقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته مع النساء، ويسألها: كيف حالكم؟ هي كبيرة طبعا، أن السيدة خديجة أكبر منه 15 سنة، فالمرأة أيضا كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألها: كيف حالكم؟ كيف أيامكم؟ فلما خرجت المرأة قالت: سيدة عائشة، يا رسول الله، رأيتك تقبل على هذه المرأة على غير عادة ما تقبل عليه. فقال لها: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، يعني من صويحباتها. تخيلوا أنتم التعبير زمن خديجة، كأنه يؤرخ عمره فيها قبل خديجة وزمن خديجة وبعد خديجة. فعلينا أن نكون أوفياء، لا ننسى للزوجة معروفها ولا ننسى للزوج معروفه، نحفظ معروف الصديق ونحفظ معروف الجار، وليس عند أول سوء تفاهم أو عند أول خلاف يعني نفجر في الخصومة. أما الوقفة الثالثة فعنونتها: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فتحت مكة، ففر وحشي إلى الطائف، وكلكم تعرفون أن وحشي هو الذي قتل سيدنا حمزة خوفا من أن ينتقم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه سيدنا بلال إلى الطائف، تعرفوا لأنهم 2 من الحبشة، وكان في الجاهلية تربطهما صداقة. فقال له: ويحك، إلى أين تهرب؟ فقال:

قال لا لوحشي خلص ما تخليني أراك أبدا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقيا بعدها. الشاهد في القصة، صحيح أن هذا الدين مبني على العفو وعلى التسامح وعلى طي الصفحات، ولكن أحيانا يجرحنا الآخرون جرحا يبلغ ليس العظم فقط، يبلغ الروح، والألم يفوق قدرتنا على العفو. نعم قد نسامح وقد نعفو لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن لا نريد أن ترجع العلاقات، لأن الماء إذا غادر مجراه ثم رجع في الغالب عاد غير صالح للشرب. فلا بأس إذا الإنسان عرف أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود أن تنتهي الأمور إلى هنا، وهذا لا علاقة له لا بالحقد ولا لا علاقة له بالحقد ولا له علاقة أنه أنا قلبي أسود ولا كذا. هذا الناس كله، كل الناس تعرفه بفطرتها أنه أحيانا العلاقات تصل إلى طريق مسدود، فإذا لم نستطع أن نمسك بمعروف أي علاقة فلنتركها بإحسان. أما الوقفة التي بعدها عنونتها إياك وحقوق العباد. شوفوا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله لو جئت الله سبحانه وتعالى كل يوم بألف ذنب وأعقبت كل ذنب استغفارا لغفر لك. وما سمى نفسه الغفار إلا للمذنبين. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل؟ إنه كان للأوابين غفورا. عارفين شو عن الأوابين؟ الأواب في اللغة صيغة مبالغة، والآيب هو العائد إلى الله، فلما كان كثير العودة إلى الله اقتضى أن يكون ماذا؟ كثير الذنب. فجاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أذنب، فقال له استغفر الله وتب. فقال يا رسول الله فإني أعود، قال استغفر الله وتب. قال يا رسول الله فإني أعود، قال استغفر الله وتب. قال يا رسول الله إلى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المدحور. الشيطان لا يريد شيئا غير أن يعظم الذنب لك ويقلل رحمة الله في عينيك. ونحن كمسلمين أبدا على بابك يا رب، طائع على بابك، عاص على بابك، غني على بابك، فقير على بابك، مجبور على بابك، مكسور على بابك، لا تبرح باب الله سبحانه وتعالى. لكن لا نبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. والله ألف ذنب يعقبهم انكسار، ولا زلة يعقبها استكبار. ولكن هذا كله تكفره التوبة. أما حقوق الناس فلا يكفرها لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صدقة، هذه لا يكفرها إلا أن تعيد الحقوق إلى أهلها. ما بينفعش أكل ميراث أخوات البنات وأروح كل سنة أحج. صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشهيد يغفر له كل ذنبه مع أول دفقة من دمه إلا ماذا؟ إلا الدين. لماذا إلا الدين؟ لأن حقوق الناس، ولو كان الله سبحانه وتعالى يغفر حقوق الناس للناس لغفر الدين للشهيد أساسا. ولو قرأنا حديث الثلاثة أصحاب الغار بتشوفوا أن كل الوقفات كانت تتعلق بحقوق الناس. هذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر كانوا يتماشون، فألجأهم المطر إلى غار، أمطرت الدنيا فاختبأوا في الغار، فجاءت صخرة من أعلى الجبل انحطت فسدت فم الغار فحبس.

حاولوا دفع الصخرة فلم يستطيعوا، وما شكوا لحظة أنهم قد ماتوا في غارهم. فقال بعضهم لبعض: تعالوا ندعو الله بصالح أعمالنا. يعني يا جماعة كل واحد فينا عامل عمل منيح في حياته، خلنا نسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فقال الأول: اللهم إنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران، ولي صبية صغار وزوجة، وأني كنت أرعى، فإذا عدت من المرعى احتلبت، فحملت اللبن فسقيت أبوي، ثم سقيت صبيتي، ثم سقيت زوجتي، ثم شربت أنا. وأنه في يوم من الأيام قد نأى بي الشجر، ذهب إلى المرعى ليرعى فما وجد عشبا، فقصد ناحية بعيدة، فما عاد إلا وكان الليل قد نزل، فما احتلب حتى كان نصف الليل. بقول يا فدخل فإذا أبواه نائمين، فحمل الحليب وأولاده حوله يتضاغون، يعني يئنون من الجوع. يقول: فكرهت يا رب أن أوقظ أبوي، وكرهت أن أسقي صبيتي قبلهما، وبقيت هكذا حتى بزغ الفجر فاستيقظا فسقيتهما، وسقيت أولادي، سقيت زوجتي، وشربت أنا. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانشقت الصخرة قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه قد كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وتزوجت، فجاءتني ذات يوم قد نزلت بها فاقة تسألني مالا، فقلت لها: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. وتحت وطأة الحاجة قبلت. بقول: فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة، قالت لي: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فشقت الصخرة قليلا لكن لم يستطيع الخروج. فقال الثالث: يا رب إني استأجرت عمالا على فرق أرز، استأجر عمال والأجرة كيس أرز يعني. فذهب عامل قبل أن يتقاضى أجره، فقال: هذا رب العمل، ما أفعل بكيس الأرز؟ فقرر أن يزرعه، فزرعه، ثم حصد، ثم اشترى بأصل المال غنما، ثم جعل يبيع الغنم ويشتري بقرا، حتى ملأ الوادي بقرا. ومرت الأيام وجاء الأجير يريد أن يستوفي حقه، فقال: يا عبد الله عملت عندك ذات يوم على فرق من أرز فأعطني أجرته. فقال له: انظر إلى تلك البقر التي تملأ الوادي، هي لك، خذها. فقال: يا عبد الله لا تسخر مني. فقال: والله ما أسخر منك، هذه لك وهذا أصل مالك. فأخذها ومشى. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانشقت الصخرة وخرجوا يمشون. الأول يا إخوة وأخوات حق البر، والثاني حق حفظ الأعراض، والثالث حق حفظ الأموال. شوفوا أن تقيموا هؤلاء الثلاثة يسلم الناس من الناس. ولا شيخ خالد، هي كيف الناس تأذينا؟ ما هو إما يؤذيني لا يعطيني حقي، يعني لا يصل. إذا أنا أب لا أخذ البر، إذا أنا أخ لا أخذ صلة الرحم، تقطعني أو تعتدي على عرضي، إما فعلا وإما كلمة وإما همزا ولمزا، أو تأخذ مالي وحقوقي وميراثي. فإذا سلم وصلي وسلم عرضي وسلم مالي، فعلى أي شيء نختلف مع الناس؟ فشوفوا الله سبحانه وتعالى نجاهم بحقوق الآخرين. الآن السؤال اللي أنا أسأله دائما لنفسي، وأريد من كل واحد منكم، من كل أخ ومن كل أخت، وأنا أقلكم والله، يسأل نفس السؤال التالي: لو كنت رابع الثلاثة في الغار والأمر متوقف علي، بما كنت سأدعو؟ كل واحد هو أدرى بنفسه. إذا عندك عمل فعلا، إذا قلت
وقلت إن كنت قد فعلت هذا لأجل وجهك يا الله ففرج عنا ما نحن فيه وتشق هنيئا لك، وإذا ما فيه لا راجع نفسك، لأنه عن جد مشكلة. إذا حياتنا قضينا هذه السنوات ما في عندنا عمل، شوفوا بعدين ما في مش أعمال خارقة، موقف بر وموقف حفظ أعراض، ما الأمور ما هي خارقة لهالدرجة يعني. الخبايا الصالحة يا إخوان والله لا يحب الله عملا كما يحب الخبايا الصالحة، هذه التي لا يطلع عليها الناس فتفسد النية ولا تصورها الكاميرات، هذه شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى يبقى بينك وبينه إلى حين تلقاه. هذا وهو رسول الله كان يكثر منه. تقول الصديقة بنت الصديق: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني استيقظت فما وجدته بجانبها. بتعرفوا زمان يعني الحجرات مظلمة، ليل إذا ناموا أطفأوا السراج. قل فالتمسته العتمة تحسس شوف وين زوجة راح، فإذا هو ساجد، ما أمسكت رجله فإذا هو ساجد، وإذا هو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعافيتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي عليك ثناء كما أحصيت أنت على نفسك. هذا رسول الله قام توضأ وصلى، وزوجته في الغرفة، أضيق غرفة في بيوتنا أوسع منها، وما درت به زوجته. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام متسللا لسببين: لكي لا يزعج النائم، ولكي يبقى هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الخبايا يحبها الله، مش كل حسن لازم ترصدها الكاميرات، ومش كل ركعة لازم نخبر عنها، ومش كل ما صمنا يوم تطوع بدنا نلف على البيوت وكل ما حدا ضيفنا صايمين صايمين صايمين صايمين، تمام؟ فأحيانا سبحان الله الإنسان يعني إذا ما أعجبته أعماله، إذا أعجبته أعماله خير له أنه لا يعمل على أن يدخله الرياء. هذا المحدث الشيرازي لما كان صغير بقول: لما كنت صغيرا قمت وأبي لقيام الليل، وحولنا نيام، ناس معتكفين كأنهم نايمين، وقام هو أبوي يصلي فقط. بقول: فقلت لأبي: ما قام أحد من هؤلاء ليصلي؟ فقال لي: يا بني لو نمت لكان خيرا لك من أن تقع في الخلق. فالله سبحانه وتعالى يا إخوان يحب الخبايا الصالحة. سيدنا عبد الله بن المبارك من العلماء الذين جمعوا العلم والجهاد. في علماء الله سبحانه وتعالى فتح الله عليهم فقط في العلم، فكانوا محدثين فقط، كانوا فقهاء فقط. في ناس فتح الله عليهم في الجهاد فقط، يعني ما عرف عنهم الفقه ولا الصدقة، كانوا في الجهاد. وفي ناس الله سبحانه وتعالى فتح عليهم في البابين، مثل مثلا شيخ ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله، كانوا علماء مجاهدين، وكان ابن تيمية وابن القيم في الصف الأول في معركة الشقحب. سيدنا عبد الله بن المبارك أيضا كان من العلماء المجاهدين، وبتعرفوا لهم الأبيات الشهيرة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب كفه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. فخرج يوما في غزاة، وكان من عادته أن يتلثم حتى لا يرى الناس بلاءه، لا يعرفون من هو. فخرج رجل من جيش الروم يطلب المبارزة، فخرج إليه عبد الله بن المبارك وهو متلثم فقتله، ثم خرج رومي آخر فخرج إليه فقتله، فخرج ثالث فقام إليه فقتله، فخشي الروم بعدها المبارزة. فاجتمع المسلمون على هذا الملثم يريدون أن يعرفوا من هو، فقام رجل فكشف اللثام فإذا هو عبد الله بن المبارك. فقال له عبد الله بن المبارك: يا أبا عمرو ما حسبتك ممن يشنع علينا، يعني بقول له أنا ما كنتش أعتقد أنك أنت بدك تفضحني،
شاف هذا العمل فضيحة. كانوا يحبون أن يتركوا الأعمال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وأعجب منها ما كان في جيش مسلمة بن عبد الملك. هذا مسلمة بن عبد الملك بن مروان، يعني ابن الخليفة عبد الملك، إخوته الخلفاء هشام ويزيد والوليد، ولي الخلافة الثلاثة. ومسلمة لم يل الخلافة، وكان أذكاهم وأشجعهم. والسبب أن نظام الحكم في بني أمية أن الخليفة يجب أن يكون أمويا وأمه أموية. لهذا ما ولي الخلافة سليمان بن عبد الملك، لكن وليها، لكن كان قائدا للجيش. وحاصر مرة حصنا من حصون الروم فاستعصى عليهم. والعلم العسكر بيقولوا أن المحاصر يتعب أكثر من المحاصر، لأن ذاك في أرضه وعنده قوته كذا، ذاك في بلد غريب وقد تقطع خطوط إمداده، فتحول من المهاجم إلى المهاجم. فقام رجل من المسلمين بعد أن طال الحصار وتسلل في جنح الظلام وإلى ناحية من نواحي سور الحصن، فحفر نفقا، يعني نقب يسمونه نقب، هو نفق، حفر نفقا وتسلل من تحته وفتح الباب للجيش، ودخل الجيش وفتحوا المدينة. مسلمة بن عبد الملك سأل ما الذي حدث، فأخبروه أنه يعني في أحد من المسلمين حفر نقبا وفتح الباب. فقال: ليخرج إلي صاحب النقب. ما أحد خرج. ليخرج إلي صاحب النقب. ما أحد خرج. قال: حرجت على صاحب النقب بحقي عليه في الإمارة إلا جاءني. وبتعرفوا في الشريعة حق يعني الإمام أو القائد اللي يأمر بالمعروف هذا يعني من طاعة الله سبحانه وتعالى، فما جاء أحد. فلما كان الليل جاء رجل إلى خيمة مسلمة بن عبد الملك وقال له: أقرئ الأمير مني السلام، وقل له جاءك رجل يحمل رسالة من صاحب النقب. دخل الحارس فخرج مسلمة دون عمامته حافيا يريد أن يرى ما قصة صاحب النقب. فقال له: أحمل السلام على الأمير. قال: عليك السلام. قال: أحمل لك رسالة من صاحب النقب. قال: أدخل. فدخل فقال: يا أيها الأمير، أخرج الحرس. فأخرج الحرس. قال له صاحب النقب: يشترط عليك ثلاثا ليخبرك من هو. يشرط كمان. فقال له: ما هي؟ قال: أما الأمر الأول أن لا تكتب إلي إلى أمير المؤمنين في الشام تخبره بالأمر. يعني أول شغلي ممنوع تكتب لأمير المؤمنين رسالة إنه في حدا من الجيش كذا حتى لا يطلبني ويكافئني. قال: موافق. قال: الأمر الثاني أن لا تفرض له أعطي ولا ترقه. يعني مش والله كان جندي تحط قائد فرقة وما تعطي أعطي. قال: موافق. قال: إذا جاء عندك ثم خرج أن لا تبحث عنه. قال: موافق. قال: أنا صاحب النقب وعلى الأمير السلام. وخرج. فكان مسلم بن عبد الملك كلما صلى صلاة بعدها قال: اللهم احشرني مع صاحب النقب. فمش كل شيء إخوة وإخوات لازم يكون يعني مشاعا. أما الوقفة الأخيرة حتى عشان وقت الصلاة عندكم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة ابنته وريحانته فاطمة، فلم يجد عليا في البيت، فقال: يا فاطمة، أين ابن عمك؟ قالت: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء فغضبني وغضبته فلم يقل عندي وخرج. فقال: ابحثوا عنه. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، ونائم في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجد التراب على وجهه وسيدنا علي نائم، جعل يمسح التراب عن وجهه يقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهذه سبب كنية سيدنا علي أنه أبو تراب.
فجاء به إلى البيت وأصلح بينه وبين فاطمة. القصة هذه أخذت معي دقيقة شيء في روايتها، هذه القصة دقيقة، هذه لو أردنا أن نستخرج الدروس والعبر منها والله لا تكفيها ليلة، ولكن خلنا نأخذ أول شيء. شوفوا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء لزيارة السيدة عائشة، صح؟ سيدة فاطمة، عفوا. نحن نزوج أبناءنا بناتنا ولا نتخلص منهن، فيا أيها الآباء وأيها الإخوة وأيها الكرام، لما تزوجوا بناتكم زوروهن. البنت بتحب، لو إن كانت أغنى امرأة في الدنيا في بيت زوجها بتحب دخلت أبوها عليها لو جايب معه علبة راحة بدون فستق حتى. ووجود الأخ في بيت أخته عز، تحب النساء هذا، اسألوه. ما أنت كلكم من تجربتكم، أنت تنفق عليها طول السنة، وإذا جاء أخوها وأعطاها 1000 ليرة عيدية بتصرعك بال1000 ليرة شهر كامل. خلص، هيك هكذا النساء بتحب المرأة أهلها، ومن لا خير أساسا له في أهله لا خير له في أحد طبعا. فنصل أرحمها. شوف الموقف الثاني، السيدة فاطمة شو قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيني وبينه شيء. حتى اللحظة يا إخوان 1400 سنة اجتهد أصحاب السير والحديث والمفسرون والأثر حتى يعرفوا الخلاف الذي كان بين علي وفاطمة، لم يعرفوا. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ولا فاطمة أخبرته. كان بيني وبينه شيء. احنا الآن شوف الحمد لله رب العالمين، المشاكل كلها على الفيسبوك، والله بتفوت على صفحة أي إنسان تعرف حياته كلها، شو أكل وشو شرب ومع مين تخانق ومين قال له مين كذا، حتى لما ما بدها تحكي المرأة بتروح حطيت لك بالستوري حسبي الله عليهم، عشان شو؟ تروح أنت تسألها وتصير تفتح الموضوع مرة ثانية. فيا جماعة، كل البيوت يحدث فيها المشكلات، حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت علي وفي بيت عمر وبيت أبو بكر وبيت عثمان، ما انداش تحدث بيني وبين زوجتي أو بينك وبين زوجتك. لكن في فرق بين خلاف النبلاء، الناس اللي بتختصم بنبل، وفي ناس تفجر في الخصومات. احنا ما بدنا بيوت ما فيها خلافات لأنه هذا مستحيل، لكن بدنا بيوت لا تفجر في الخصومات. والله كانت البيوت قديما، ليش أخذكم عن الصحابة كذا، يتشاجر الأب والأم، الأولاد في البيت لا يدرون في الموضوع، خلاص أغلقوا المشكلة البيوت على مشكلاتكم. المشكلة مهما كانت صغيرة إذا خرجت من عتبة البيت كبرت، مثل كلكم حاضرين توم وجيري، لما هذه كتلة الجليد تنزل من أعلى الجبل، كل ما نزلت كبرت، وهكذا المشكلات إذا خرجت من ومهما كانت كبيرة تبقى صغيرة إذا بقيت في البيت. فما في داعي الناس كلها تعرف، ليش امك بدها تعرف شو سبب المشكله، وانت ليش امك بدها تعرف شو سبب المشكله بينك؟ ليش تعرف اساسا انه في مشكله؟ والوقفه الثالثه يا اخوان واخوات، سيدنا علي لما تشاجر مع سيده فاطمه ما فتح الباب ومسكها من شعرها ورماها، هو اللي خرج. البيت للمراه والمراه لا تخرج من البيت، وما في احد عنده نبل يرمي عرضه في الشارع. خلاص اتضايقت، روح اطلع برا ساعة ساعة ونص بتروق. لا يصح ان نقف امام بعضنا كديك، امك امك، اختك اختك، ولما نأتي نصلح المشكلة نكتشف انه اتفه شيء في المشكلة هي المشكلة. ما هم عشو بدي يختلفوا، اما تأخرت في الاكل، اما ما كوت له القميص، اما قالت له جيب لي معك شيء وهو نسي، هيك عشو بنختلف احنا يعني في البيوت؟ هذا اللي بنختلف عليه. بده يأخذها زيارة وهي اليوم تعبانة، وهي بدها تروح على السوق وهو بهلا، هذا تختلف عليه. فكل شيء كلها توافه، ولكن اللي قلناه بعدين هو الكبير هو العظيم. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صهره والسرداء ورجعوا إلى البيت، مش زي ما تيجي البنت زعلانة بيصير أبوها وإخوتها بدهم يكسروه، بقول لك قال لك هيك بدنا نكسره، لك يا عم كيف بدك تكسره؟ هذا حامي عرضك يعني. هو كمان الطلاق انتم مفكرينه شيء يسير، هو من اليسير يعني انه المرأة كل يوم تنكشف على رجل يعني؟ سئلت امرأة
كيف استمر زواجكما 50 سنة؟ قالت نحن من جيل لا نرمي شيئا يمكن إصلاحه. شفتوا كيف جداتنا وأجدادنا زمان؟ أي شيء بتصلح ما برموه، وحتى لو ما بتصلح بقولك بفك منه قطعة بركبها لشيء ثاني. إحنا إذا المروة حصرت طلع صوت من نرميها. فالقصد إنه نخذ في العلاقات، يعني دامت العلاقة قابلة للتصليح ما مفرطة. وعلى الإنسان سبحان الله، وبها نختم بقينا 4 دقائق على قصة الفجور في الخصومة، لأنه هي المشاكل تحدث في البيوت وتحدث بين الأصدقاء. هذا كان بين الحسن البصري رحمه الله وبين محمد ابن سيرين شيء من الجفاء، كان بيناتهم قطيعة. وسبب هذه القطيعة يا إخوة باختصار، والأخوات معنا أيضا، تعرفوا التنافس اللي بيصير بين الأقران، هذا لا يكاد ينجو منه أحد. كلكم اتحكمتوا عند طبيب وما طبتم، أخذتم الروشيتة والدواء ورحتم لطبيب ثاني، أول كلمة بقول لك إياها مين اللي كتب لك هالدواء؟ صح؟ هذول هم أطباء ونخب مجتمع، فشو تتوقع من غيرهم؟ فالتنافس هذا لا يكاد ينجو منه أحد، ما في صاحب دكان يعرف صاحب الدكان اللي قباله. هذه النفس البشرية كذا، والعلماء والشعراء والأدباء كذا، أصحاب الكارات المتشابهة في بينهما تنافس. فكان شيء من هذا بين الحسن وبين ابن سيرين رحمهم الله. وما زاد الطين بلة أن الحسن كان من هذيل، يعني عربي أصيل، وهذيل من أرفع القبائل نسبا، إليها جاء الإمام الشافعي ليتعلم البلاغة. أما ابن سيرين رحمه الله فكان من الموالي، أي أن أهله كانوا عبيدا فأعتقوا، وكانوا يعملون في حياكة الثياب. والعرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام ترى أن العرب لا يشتغل إلا في الرعي وفي التجارة فقط، المهن كان العربي يستقبحها ويقول هاي للعبيد والموالي. طبعا هذه عادات وعرف اجتماعي، أما الأصل فهو الأصل المعيار الحلال، فأيما عمل در حلالا فنعم العمل ولو كان كناصا للطريق، وأيما عمل در مالا حراما فبئس العمل ولو كان وزيرا. فالعبرة عندنا الحلال والحرام. وكان إذا ذكر ابن سيرين في مجلس الحسن كان الحسن يقول دعونا من أبناء الحاكة، يعني شو بدنا بولاد الخياطين هيك، والناس يا شيخ خالد فيها خير من زمان بتنقل كلام. ومش سهل على ابن سيرين كان انه يسمع انه يتركونا اولاد الخياطين. والقطيعة ماشية الى حد ان حدث عجيب. يرى الحسن البصري رحمه الله نفسه في المنام عاريا في وسط الطريق، وامامه اكرمكم الله مزبلة وبيده عصا ينكت المزبلة، فقام فزعا. طب من يفسر؟ ابن سيرين. وابن سيرين بنقول عنه ابناء الحاكة والخياطين، وما احد فينا بحط طواطي، بتعرفوا انتوا كيف. فعمد الى الحيلة، جاب احد تلاميذه وقال له اذهب الى ابن سيرين واخبره بهذه الرؤية على انك انت الذي رأيتها. قال حاضر. فذهب فدخل المسجد فاذا ابن سيرين جالس وتلامذته حوله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.

0: خمس دقائق بس
1: ليك العشر.
0: تمام.

لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول.

0: دائما وابدا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث الدرجة العالية الرفيعة، بعث المقام محمود الذي وعدته ودرجة عالية الرفيعة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم انصر أهلنا في غزة يا رب العالمين، اللهم انصر أهلنا في غزة يا رب العالمين، اللهم خفف عن إخواننا في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. الله. طيب يا إخوة وأخوات، نكمل إن شاء الله. فقلنا فلما رأى الحسن الرؤيا عز عليه أن يذهب بنفسه، فأرسل أحد تلامذته، فذهب هذا التلميذ إلى ابن سيرين، وكان الإمام جالسا بين تلامذته، فقال: السلام عليك يا إمام. قال: وعليك السلام. قال: يا إمام، رأيت الليلة كأني أقف عريانا في الطريق عند مزبلة بيدي عصا أنكتها، فما تأويلها؟ فقال له ابن سيرين: أقرئ الحسن مني السلام، وقل له لا تسأل عنها أبناء الحاكة. فعاد إليه، فلما أخبره قام فزعا وذهب إلى ابن سيرين، فلما رآه قام إليه فتعانقا وتصافيا وتصالحا، ثم أخذا ناحية من المسجد. فقال له الحسن: أخبرني عن هذه الرؤيا، أهمتني. قال: يا أبا محمد، كنية الحسن لا تضرك، فأما عريك فهو عريك من الدنيا، وأما المزبل فهي الدنيا، وأما العصا فهو دينك، فأنت تنكتها تبعدها عنك. فالآن أعجب، قال: رحمك الله، فما أدراك أني صاحب الرؤيا؟ قال: لا أعلم أحدا في البصرة أتقى لله منك أن يكون رآها. وشوف سبحان الله، النبلاء نتعلم من خصامهم أكثر مما نتعلم من وفاقهم، لأن سبحان الله الناس في الوسع كلهم نبلاء. يعني هو اللي جاب لك هدية أنت بدك تضربه؟ أخلاقك الحقيقية تظهر لما تختصم، في الخلاف تظهر الخلافات الحقيقية. فشوف الدرس سبحان الله العميق من الموضوع، أن على الخلاف الذي بينهما، أن الحسن لما رأى الرؤيا ما أنكر على ابن سيرين علمه، بالعكس علم أنه أعلم الناس بالأمر وقصده، وإن لم يكن بطريقة مباشرة. وأيضا ابن سيرين على خصامه مع الحسن ما أنكر دينه وفضل، بالعكس حتى أولها على أنها هذه الرؤيا لا يراها إلا أصلح رجل في المدينة وهو الحسن. فإذا اختلفنا كما قلنا لا نفجر في الخصومات ونترك للصلح مطرحا، فأحبب حبيبك هونا علك تفارقه، وأبغض بغيضك هونا علك تراجعه. فشاكر لكم حضوركم الكريم، شاكر للجنة هذا المسجد المبارك بكل أعضائها، لأخينا الحبيبنا الشيخ خالد هذه الاستضافة الكريمة، وحياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله يرضى عليكم. الله يسعدك شيخ خالد، الله يبارك فيك ويرضى عنك. هو حقيقة هي فقط في دقيقة، سبحان الله، يعني أهل وضع أهلنا في غزة هو ليس سبب، هو نتيجة، هو نتيجة بعدنا عن الله سبحانه وتعالى جميعا كأمة، ونتيجة لأننا نحن أمة مستضعفة. هو الذي ينظر إلى غزة معزولة عن أحداث التاريخ كلها لم يستطيع أن يفهم غزة، ولكن الذي يرى غزة بعين التاريخ وبسنن التدافع يفهم ما الذي يحدث في غزة. المغول يا إخوان قديما لما دخلوا إلى بغداد، من الهوان الذي كان في المسلمين، كان التتري يقول للمسلم: قف مكانك، إذا ضربوا في الطريق حتى أذهب وأحضر السيف، فلا يمنعه إلا أن يقف وينتظر، يخاف أنه يذهب وينتقم من أهله. هذا الهوان اللي وصلنا إليه. تخيلين أنتوا على الأقل في غزة كنا نرى الشباب، الله يتقبل من استشهد ويحفظ من بقي، يقاتلون قتال الند بالند. فغزة ليست سببا، كما كانت بغداد ليست سببا. هذه نتائج مسؤول عنا أنا وأنت وهي وهي وهي وهي، إنه نشوف دورنا وين، أين نستطيع أن ننصر نحن. وكل إنسان مسؤول عما يملك وبقدر ما يستطيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يخفف عنهم وأن لا يؤاخذهم بما فعلنا. والله السلام عليكم.
1: جزاك الله خير دكتور أدهم على المحاضرة.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استطر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وظرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. رواه أبو داود وأحمد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة فقد أعرضت المسألة، يعني لئن أوجزت الكلام فالمعنى كبير. أعطق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. رواه ابن حبان والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. والتقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء الصور والنبطية ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، ووقعت كذلك غارة على محيط بلدة عين التينة في البقاع الغربي شرقية لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان مساء أمس الجمعة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، واعتبر الجيش الإسرائيلي ذلك خرقا فاضحا للاتفاق وإنه سيقوم بالرد بغارات على ذلك. كان مراسلنا قد أفاد بأن لبنان تسلم من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة لبنان السيادة على أراضيه. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في الشرق الأوسط. كانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف

0: جزيرة فاطمة خميسي. أولا أبدأ معك كاترين، هل توقفت الغارات الإسرائيلية المتلاحقة التي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان؟
1: محمود، لم نفد خلال الدقائق الأخيرة عن غارات إضافية في جنوب لبنان أو في شرقه، ولكن الساعات الماضية لا سيما الساعة الأخيرة كانت شهدت غارات مكثفة ومتتالية طالت عددا كبيرا من البلدات في الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي المحاذي للقطاع الشرقي من جنوب لبنان. 3 شهداء و23 جريحا بينهم أطفال ونساء ومسعفون كانت حصيلة أولية وفقا لوزارة الصحة اللبنانية لهذه الغارات، كون فرق الإسعاف لا تزال تعمل في أكثر من موقع مستهدف بحثا عن مصابين ومفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة. إذن هي غارات مكثفة استهدفت بالتحديد أولا مرتفعات علي الطاهر ومن ثم عددا من البلدات المحيطة بها ككفر رمان وميفدون والنبطي الفوقة وتلة الدبشة، بالإضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري في قضاء صور وصولا إلى محيط بلدة عين التيني في البقاع الغربي الشرقية البلاد. وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول السبب، لا سيما وأن الغارات صحيح أنها لم تتوقف بشكل كامل على مدى الأسابيع والأشهر الماضية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، ولكن هذه الوتيرة وتوقيت أيضا هذه الغارات يطرح هذه الأسئلة الكثيرة هنا في لبنان، وتزامنها أيضا مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن إحكام سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، بالإضافة إلى الذريعة التي سمعناها من الجيش الإسرائيلي هذا المساء عن إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية في الجنوب. كل هذا لا يعلق عليه حزب الله كما يحصل في كل مرة، كما أنه لم يعلق كذلك على مسألة إحكام السيطرة العملياتية للجيش الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر. لبنان بالتوازي أيضا محمود كان اليوم انشغل بتسلم الجيش اللبناني 5 محتجزين لبنان لدى إسرائيل. جميع هؤلاء المحتجزين المحررين هم من المدنيين، وهذا الأمر عد هنا في لبنان لسيما على المستوى الرسمي خطوة مهمة واختراقا في الجمود الذي كان سائدا على مستوى التفاوض المباشر مع إسرائيل. ولكن طبعا ما يجري ميدانيا في هذه الأثناء في الجنوب، وأيضا يعني هناك أسئلة كثيرة تفرضها هذه التطورات الميدانية ناحية الخطوات اللاحقة التي يطالب لبنان بتنفيذها في إطار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بحيث أن المطالب لا تقتصر على إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. أولا هناك محتجزون وأسرى آخرون، ثانيا هناك مطالب أخرى أساسية بالنسبة للبنان، أولها تثبيت وقف إطلاق النار وأيضا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من البلدات المحتلة والانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية، بالإضافة إلى عودة النازحين ومطالب أخرى. ولكن هل تتوقف المبادرات الإسرائيلية على هذه الخطوة التي تمثلت بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين، أم سنكون أمام خطوات أخرى لاحقة في الأيام المقبلة؟ هذا ما يترقبه لبنان وتتطلع إليه السلطات اللبنانية وفق ما عبر عنه اليوم الرئيس اللبناني عندما التقى السفير الأمريكي في بيروت، شكره على الجهود التي بذلتها بلاده لتحقيق خطوة إطلاق المحتجزين اللبنانيين، ولكنه طالب أيضا بضرورة الانتقال إلى تحقيق الخطوات الأخرى ضمن صيغة الإطار الثلاثي الذي وقع في نهاية شهر حزيران يونيو الماضي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كانت معنا من بيروت. تتحول إلى مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا يوضح فيه أسباب هذه الغارات التي يقوم بها، وقال إن إطلاق مسيرة من حزب الله باتجاه قواته يعد خرقا فاضحا، وإنه سيواصل الغارات ردا على ذلك. ما التفاصيل؟
2: صحيح محمود، قبل قليل بالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيان يوضح من خلاله لماذا شرع سلاح الجو بتنفيذ غارات على أنحاء متفرقة من جنوب لبنان، وهو يتهم حزب الله بإطلاق مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة في إطار المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. هذه المسيرة جرى اعتراضها ولم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية المستهدفة بحسب البيان، وبالتالي اعتبر الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة

0: أنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وبناء على ذلك تم تنفيذ هذه الغارات الجوية. أيضا هو توعد حزب الله بالمزيد من العمليات التي تطال عناصر الحزب، على اعتبار أنهم يحاولون استهداف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هم في البيان الإسرائيلي الصادر عن الجيش تم ذكر محاولات متكررة من قبل حزب الله لاستهداف القوات الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعمل على إحباط هذه العمليات بشكل حازم وبشكل قوي، وبأن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة بناء على هذا البيان في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان من أجل حماية القوات الإسرائيلية ومن أجل حماية البلدات الحدودية. والجيش سيواصل العمل بما يلزم تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار وبناء على البنود التي تم التوافق عليها. وطبعا هذا الأمر أيضا يضمن ما يسمى بحرية العمل العسكري وإحباط التهديدات المتبلورة. كل هذا يتقاطع أيضا مع آخر التطورات الميدانية المتعلقة باستحكام السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. إسرائيل تعتبر هذه الخطوة بأنها بمثابة إنجاز عسكري مهم، خاصة وأن هذه المنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية. ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدمير المنشأة تحت الأرض في تلك المنطقة، ومن ثم يعمل على تقييم للوضع الأمني ويعيد نشر القوات بعد هذا التقييم محمود. كما أيضا كان هنالك خطوة على المسار السياسي، ألا وهي إطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين. إسرائيل تصف هذه الخطوة على أنها خطوة تقع في إطار حسن النوايا، وتحاول عبر هذه الخطوة أيضا دفع لبنان إبداء المزيد من المرونة في إطار المفاوضات المباشرة، تعزيز موقف الحكومة اللبنانية في الداخل اللبناني وإضعاف حزب الله. ولكنها في ذات الوقت لا تزال تتعنت وتتمسك بمواقفها الرسمية الرافضة لتنفيذ أي عمليات لسحب القوات من جنوب لبنان، على اعتبار أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقدرة الكافية لنزع سلاح حزب الله. فبالتالي إسرائيل لا تزال تتمسك بمطلب نشر قواتها حتى تحقيق هذه الغاية الكبرى، ألا وهي نزع سلاح الحزب.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، كانت معنا من رام الله. معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا من حيفا الدكتور امطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي. أبدأ معك دكتور عماد سلامة، الغارات الإسرائيلية المتلاحقة على لبنان في مناطق متفرقة أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين وإصابة أكثر من 20 بجروح، والسبب لهذه الغارات كما يقول الجانب الإسرائيلي أن مسيرة أطلقت من حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية، دون الحديث عن أي خسائر، دون الحديث بالتفاصيل عن وجود دليل أن حزب الله أطلق هذه المسيرة. هل تقرأ في بيان الجيش الإسرائيلي تهديدا أمنيا حقيقيا، أم مجرد ذريعة تلجأ إليها إسرائيل من آن لآخر لاستهداف لبنان؟
2: يعني دائما إسرائيل تلجأ إلى ذرائع متعددة للتصعيد، وخاصة عندما ترى بذلك حاجة سياسية داخلية لها أكثر منها أمنية. واليوم نلاحظ أن كل المؤشرات تشير إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، وهذا يعطي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة دوافع جديدة لخلق ذرائع والقيام بتصعيد عسكري في الداخل اللبناني، لكي تقول للداخل الإسرائيلي بأنها تقوم بكل ما يلزم لحماية الأمن الإسرائيلي. وكل هذه بالحقيقة لا تستند إلى أي طرف ثالث يقوم بالتحقيق الشفاف وإعطاء حقيقة من هو يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
1: إذن السؤال المنطقي ربما في هذا الإطار، كيف يمكن التفاوض مع جهة تملك هذا التفوق العسكري الكاسح وتمارس هذا التفوق العسكري الكاسح تحت ذرائع ربما تبدو وهمية؟ كيف يمكن إدارة مفاوضات مع هذه الجهة التي تتمسك بالاحتلال؟
2: ليست المفاوضات بالأمر السهل، وخاصة بين لبنان وإسرائيل، ولبنان لا يملك يعني قدرة عسكرية لمواجهة إسرائيل ولا أدوات ضغط على هذا الجانب. ولكن في نهاية الأمر إذا كانت إسرائيل فعلا تسعى لبناء سلام وحماية مواطنيها إن كان في الشمال أو في الداخل الإسرائيلي، فهي بحاجة إلى أن تبرم اتفاقية سياسية تحقق لها السلام، وإلا فهذه المناوشات ستبقى وسيبقى هناك من يواجه إسرائيل، خاصة إذا كانت تحتل الأرض، وإذا لم يكن حزب الله ستكون هناك مقاومة غير حزب الله تريد تحرير الأراضي، وهناك اليوم الكثير من الطرق التي يستطيع منها أي مقاوم استعمال طرق بدائية، يعني إذا صح القول.
1: طيب سؤالنا إذا للدكتور شحادة، دكتور طالس شحادة، دكتور هل فعلا تسعى إسرائيل لبناء سلام أم في الحقيقة تريد استفزاز حزب الله بأي طريقة من الطرق للرد وتوسيع نطاق هذه العمليات للاستفادة منها سياسيا أو غير ذلك، أو استفزاز إيران التي هددت بالرد بقوة في حال اقتحام منطقة علي الطاهر وقد أقدمت إسرائيل على ذلك؟
3: الخير عزيز تحياتي. يعني إسرائيل تقول إنها تريد استسلام عمليا، هي لا تبحث عن سلام حقيقي، إنما ما تريد فرضه كأمر واقع هو استسلام لبنان، استسلام حزب الله، وعدم وجود أي نوع من أنواع المقاومة داخل لبنان للاقتلال الإسرائيلي. يعني إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع وحجج، كل يوم تقوم بقصف في لبنان، والآن تستغل ذريعة جديدة بالمسير وما إلى ذلك عمليا توجيه ضربات إلى جنوب لبنان. إسرائيل تريد احتلال كامل دون أي مقاومة، تريد احتلال كامل بموافقة لبنانية، هي تريد أن تنتزع هذا من الحكومة اللبنانية عبر المفاوضات، وتريد أن تفرضه كأمر واقع أمام حزب الله، أي سترد كما تفعل وتقول إسرائيل على أي عملية عسكرية من قبل حزب الله بشن هجوم غير متناسب مع حجم الهجوم اللي قام به حزب الله، أو التهديد كما تقول إسرائيل الذي يعمل أو يقوم به حزب الله. بهذا المعنى إسرائيل الآن تستعمل فقط الأدوات الأمنية والعسكرية، لا تعرض أي خيار آخر، لا تريد أن تعرض أي خيار آخر. وإسرائيل تقول أن وفقا للعقيدة الأمنية المستحدثة بعد 7 أكتوبر تريد الاحتفاظ بنقاط ما تسميها نقاط دفاع داخل الأراضي اللبنانية وداخل الأراضي السورية وفي غزة كذلك. بذلك عمليا إسرائيل تقول أنها ستستمر باحتلال جنوب لبنان في جميع الحالات، إذا كان يعني احتلال واسع أو احتلال على مساحة أضيق وإقامة شريط أمني مع تواجد عسكر إسرائيلي في جنوب لبنان. ولكن الفرق الآن عن الاحتلال السابق أن إسرائيل قامت بتهجير غالبية سكان القرى والمدن والبلدات في جنوب لبنان. طبعا هنا تتداخل الاعتبارات الأمنية والهاجس الإسرائيلي لما حصل بالسابع من أكتوبر، وتقول إسرائيل أنها تريد أن تمنع أي احتمال ولو كان ضئيل قدر الإمكان في المستقبل لتكرار هذه الأحداث وفي هذه الحالة من جهة لبنان، وطبعا تتداخل مع ذلك مصالح وأهداف سياسية وانتخابية.
1: طيب. سؤالنا
3: لا يمكن يعني فصل الأمرين عن بعض في هذه
1: سؤالنا المحطة. للدكتور عماد سلامة، هل تمثل خطوة الإفراج عن 5 من المدنيين اللبنانيين المخطوفين من أراضي لبنان من قبل إسرائيل بواسطة السفير الأمريكي، هل تمثل في تقديرك يعني خطوة حقيقية يمكن البناء عليها والإفراج عن مزيد من الأسرى كما يأمل اللبنانيون، أم كانت مجرد خطوة رمزية لإعفاء السفير الأمريكي من الحرج كي لا يرد صفر اليدين من وسطته؟
2: نعم، هي جرعة إيجابية بالدفع للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ويعني اعتماد الاتجاه الدبلوماسي لحل الأمور المتنازع عليها ومنها فك أسر المعتقلين، وهذه خطوة أولية هي رمزية ما تزال حتى هذه اللحظة، ولكن ممكن أن تتطور في حال كان هناك ضغط أمريكي حقيقي على الجانب الإسرائيلي للانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية ويعني العمل حقيقة على ما تم الاتفاق عليه ضمن هذه الاتفاقيات والمفاوضات التي تمت بين لبنان وإسرائيل عبر عدة مراحل، واليوم ندخل للمرحلة 8. كل هذا حتى هذه اللحظة لم تقدم إسرائيل أي شيء حقيقة، فهي تفرج عن
1: يعني هل تبدو بالنسبة لك دكتور عماد، هل تبدو هذه المعادلة عادلة أن تفرج إسرائيل عن 5 مدنيين هي من اختطفتهم في مقابل الإقدام على تنفيذ غارات بهذه الصورة تقتل 3 من اللبنانيين وتصيب أكثر من 23 وتدمر مناطق واسعة من الجنوب، وكذلك تقتحم منطقة علي الطاهر وتكرس احتلالها بحجة هذه المناطق أو الأحزمة الأمنية التي تضعها في أراضي غيرها.
2: سيدي، ليس هناك أي نوع من العدل في ما تقوم به إسرائيل، إن كان تجاه الشعب اللبناني ولا الفلسطيني ولا السوري ولا بكل تاريخها. هي دولة قائمة على يعني أخذ حقوق شعب آخر وتهجير الشعب اللبناني والفلسطيني من أراضيه، فليس هناك عدل. وهي دولة تصرف على العسكر والجيش يعني مبالغ ضخمة وطائلة، لا يمكن يعني الحديث هنا عن عدل بين لبنان وإسرائيل في هذه المعركة. ولكن هناك أمور شائكة يحاول الطرف اللبناني التعامل معها. أولا، أنه يعرف تماما أنه هو الطرف الضعيف في هذه المعركة، فيعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط. طيب. ويقدم قدر الإمكان يعني ما يمكن بأنه هو فعلا الطرف الذي يمكن الاعتماد عليه في أي عملية، لأنه يمثل الأكثرية اللبنانية من الشعب. يعني هذا ما
1: دكتور شحادة،
2: لبنان في هذا المفاوضة،
1: الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة عن تلة علي الطاهر، هل هو أمر مرتبط بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية أم أمر متجذر في العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا علاقة له ببنيامين نتنياهو وبقائه في السلطة أو رحيله؟
3: لا طبعا، يعني الأمران مرتبطان ارتباط وثيق، وخاصة في التوقيت الآن في يعني فترة مع اقتراب موعد الانتخابات، ومرتبط أيضا بالحسابات الإسرائيلية أمام إيران كذلك. وإيران تقول وإسرائيل تقول أن هناك مستشارين إيرانيين موجودون أو كانوا. يعني المفارقة أنه لا نعرف بالضبط ماذا حدث بتلة الطاهر. هل يعني إسرائيل احتلت كافة المنطقة؟ هل ما زال هناك قوات من حزب الله متواجدة، أو كما تدعي إسرائيل وإيران تلمح إلى ذلك بوجود يعني عسكريين إيرانيين في المنطقة؟ لا نعرف ماذا حصل، ماذا حل بمن كان هناك، هل خرجوا، هل كان في تفاهم ما؟ الأمور غير واضح. ولكن إسرائيل تعتبر أن هذه المنطقة منطقة استراتيجية من ناحية أمنية، وتريد يعني إكمال السيطرة على كافة منطقة جنوب لبنان أمنيا، وإخراج قدر الإمكان قوات حزب الله من المنطقة. وطبعا التضخيم بالحدث ويعني بشكل احتفالي في داخل إسرائيل هو يخدم مصلحة بالأساس سياسية وانتخابية لنتنياهو. ولكن طبعا إسرائيل تقول في العقلية والذهنية الإسرائيلية أن الهدف الأساسي هو هدف أمني، طبعا يجند الآن للحملة السياسية والانتخابية بكل تأكيد.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إمطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي، كان معنا من حيفا. وأشكر ضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، شكرا لكما. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري، مرحبا بكما. أبدأ معك نور الدين بتصريحات الرئيس مسعود بازشكيان وفي أي سياق جاءت.
4: بكل تأكيد محمود، هناك محاولة لمعالجة والسيطرة على الوضع الداخلي هنا في إيران من خلال تشريح وتوضيح ماذا يحدث بالذات بعد العقوبات الأمريكية. بكل تأكيد هنا كل الأطراف الحكومية السياسية تعترف بأن هذه العقوبات لها تأثير على الداخل الإيراني، لكن السؤال المطروح كذلك إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه العقوبات وهذا الحصار البحري الأمريكي على الداخل الإيراني، خاصة أن التقدير العسكري هنا محمود يقول بأن السياسة الأمريكية الحالية لا تعتمد فقط على منهج العمل العسكري كما كانت في السابق، ولكنها عبر عملية معقدة تتمثل بالحصار، بالعقوبات، بتعزيز الضغط الداخلي، بخروج احتجاجات بالشارع على الوضع الداخلي، بتحريك الحدود الأورانية سواء منها الحدود الغربية أو الحدود الحدود الشرقية. كل هذا السيناريو يبدو أن الجانب الإيراني يفهمه، وبالتالي نرى بأن الحكومة الإيرانية، الرئيس بيزشكيان المتحدث باسم الحكومة والخارجية ومجلس الأمن القومي، كل هؤلاء يتحدثون على أنه رغم هذه الصعوبات التي يمكن أن تواجهها إيران، لكنها قادرة على الأقل بما تمتلكه من مواجهة للعقوبات التي فرضت عليها منذ اندلاع الثورة الإيرانية أو انتصار الثورة الإيرانية منذ عام 1979، أنها قادرة للتأقلم مع هذه العقوبات. لكن هذا لا ينفي أن هذه العقوبات لها تأثير كبير على الوضع الداخلي، وبما أن هناك تقدير عسكري محمود لدى الإيرانيين بناء على ما يتم الحديث عنه سياسيا هنا من قبل الحكومة، هناك التقدير كذلك العسكري الذي لا يستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري بناء على الأجواء الداخلية. وكذلك سمعنا من الجيش الإيراني يتحدث عن العمليات الاستباقية، بمعنى إيران ستتخذ مجموعة من الخطوات. وإذا ما أردنا أن نستقصي الوضع هنا من إيران، كيف تمشي الأمور خاصة حينما نتحدث عن تحركات؟ هناك محاولة لضبط الداخل، وهو ما تحدث عنه الرئيس وما رئيس البنك المركزي اليوم بمحاولة ضبط الداخل الاقتصادي والاجتماعي هنا في إيران. هناك كحديث كذلك عن القوات البرية التي تتحدث سواء بالحرس الثوري الإيراني أو بالجيش الإيراني على ضبط الحدود الغربية والحدود الشرقية. وهناك حديث الجيش اليوم الذي يتحدث، وهو استمرار للاستراتيجية العسكرية التي تحدث عن العمليات الاستباقية، بمعنى ضرب أي نقاط عسكرية تكون منطلقا أو ستكون منطلقا لأي هجمات على إيران. كان هناك عملية استباقية نفذتها إيران في وقت سابق ضد الأردن، هنا لا تستثني الجانب الإيراني، لا يستثني أي منطقة يمكن أن تكون منطلقا لأي عمليات عسكرية. إذن هو نوع من التحدي على مستويين، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهناك تحدي على المستوى العسكري. وكنقطة أخيرة محمود، هناك تحدي قد يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي سعي الولايات المتحدة الأمريكية والثلاثي الأوروبي نقل الملف النووي الإيراني من مجلس حكام الوكالة إلى مجلس الأمن، وهذا له تداعيات ربما خطيرة، لأننا ربما قد نشهد عودة الملف النووي إلى دواليب مجلس الأمن الدولي، وربما الذهاب إلى عقوبات، وأكثر من ذلك ربما قد نرى رد فعل إيراني ربما قد يكون نوعا ما أكثر راديكالية، ربما يتمثل أكثر بمحاولة الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي. وهذا مطروح بحسب المعلومات التي لدينا، مطروح كذلك على مجلس الأمن القومي الإيراني، ويدرس في هذه الأثناء، ربما قد يكون كرد فعل على أي محاولة لنقل الملف إلى مجلس الأمن.
1: نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران، تحول إلى واشنطن، ومعنا من هناك أمينة السريري. أمينة، ما تفاصيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية قصف منطقة جبل رأس الفأس الإيرانية قريبا؟
5: نعم محمود، يعني هذه التصريحات تأتي ضمن مجمل تصريحات أخرى أعطت انطباعا بأن الإدارة بالفعل تقترب من مسألة إنهاء هذا الصراع، بناء على تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين لوسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع كبار مساعديه استراتيجية إدارته للتعامل مع إيران واحتوائها في العامين المقبلين ضمن تحالف دولي وإقليمي في الفترة المقبلة. الرئيس ترامب حتى في حديثه عن هذا الصراع وهذه الحرب حريص على استخدام صيغة الصراع مع إيران وليس الحرب، وهو ذات التأكيد لربما الذي وضعه أيضا نائبه يوم أمس وعدد من المسؤولين في إدارته الذين حرصوا على عدم استخدام كلمة حرب لا لشيء، فقط لأن تداعياتها على الداخل الأمريكي سواء من حيث الاقتصاد أو حتى داخل المؤسسة التشريعية من حيث شرعية استمرار هذه الحرب بعد 6 أسابيع التي انتهت فيها يعني رسميا دون حاجة الرئيس الأمريكي للجوء إلى الكونغرس والحصول على موافقته للاستمرار في هذه العمليات. الرئيس اليوم يعود ويقول بأن هناك إمكانية لشن ضربات على جبل الفأس، وهو ما يتقاطع مع ما صدر قبل يومين تقريبا نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك خطة وضعت على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها بعض الأهداف العسكرية، وأخرى أيضا تتعلق بمنشآت نووية وتحركات نووية في جبل الفأس بشكل أساسي، وأخرى أيضا تتعلق بعمليات إنزال بحري في عدد من الجزر الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. بالتالي كل هذا التضارب في التصريحات أو ما يسعى البيت الأبيض للتأكيد على أنه يندرج ضمن نطاق استراتيجية أو الغموض الاستراتيجي الذي ينهجه الرئيس الأمريكي نظرا لعدم رغبته في إعطاء أي تصور على الخطوة المقبلة التي يمكن أن تنهجها إدارته، وهو ما أكده أيضا نائبه جي دي فانس عندما قال بأننا لن نفصح عن كيف سنتعامل مع إيران سواء خلال هذه الفترة أو خلال الفترة المقبلة. لكن كل هذا لربما قد نوعا ما يشتت الانتباه أو بالعكس يعني يعطي انطباعا لدى الرأي العام الأمريكي بأن الأمور بدأت تهدأ. لماذا؟ لأن ضغط هذا الصراع بدأ يطال جيوب المستهلكين الأمريكيين، خاصة وأن أسعار المحروقات بدأت ترتفع بالرغم من كل الاستراتيجيات والخطوات التي تعتمدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء هذا الصراع. لربما نطلع أكثر خلال هذا التقرير. كان الوضع ليكون أسوأ من هذه الأسعار لولا الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لضبط إيقاع أسواق المحروقات، هكذا قال نائب الرئيس جي دي فانس. لكن كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لم تنجح لحدود اللحظة لضبط إيقاع الارتفاع المتزايد الذي تشهده محطات الوقود في مختلف الولايات الأمريكية. سعر الجالون الواحد للبنزين ارتفع إلى أكثر من 4 دولارات بعد أن كان في حدود أقل من 3 دولارات قبل بداية الحرب، وسعر الجالون للديزل أيضا ارتفع إلى حدود 6 دولارات تقريبا بعد أن كان في حدود 4 دولارات قبل بداية الحرب، وهذا بطبيعة الحال سينعكس أيضا على الأسعار والسلع الأخرى في ربوع الولايات المتحدة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تقول بأنها تقوم بإجراءات لربما قد تظهر لاحقا على أسعار البنزين في المحطات الأمريكية، مثل الإعفاءات ضمن قانون جونز الذي يسمح للسفن الأمريكية بنقل النفط عبر الموانئ الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى التحفيز الذي قدمه الرئيس ترامب والتحذير لكبرى شركات النفط وتكرير البترول لضرورة اتخاذ إجراءات تضمن بها انخفاض أسعار البنزين والديزل في المحطات الأمريكية. لكن السؤال الأبرز لدى المواطن الأمريكي ليس ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية، بل متى سينعكس ذلك على مدفوعاتهم الشهرية. أمينة السريري، الجزيرة، واشنطن.
1: معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من ولاية ماساتشوستس الأمريكية الدكتور جاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور صدقيان. الولايات المتحدة، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا تسعى إلى إصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. لماذا هذا الخبر يبدو مزعجا للقيادة الإيرانية لدرجة التهديد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟
6: هذا الموقف هو موقف سياسي، لأنه ليس فيه جانب عملي. أولا، إذا ذهب إلى مجلس الأمن الدولي، مجلس الأمن الدولي لا ينعقد، والآن الرئيس ترامب قضى على المجلس الدولي، لا يوجد هناك مجلس أمن دولي. إذا هم عقد،
1: لا يوجد مجلس، يوجد مجلس أمن دولي ويصدر قراراته،
6: لكنه غير فعال.
1: يمكن أن تقول أن مجلس الأمن الدولي فيه الصين وفيه روسيا تتمتعان بحق النقد وسوف تنقضان،
6: لم يجتمع ولم يصدر أي قرار. يعني منذ الآن، منذ مجيء ترامب الآن سنتين، إحنا لم يصدر. أما هذا هل جانب،
1: لكن بما للولايات المتحدة من نفوذ تستطيع أن تحيل هذه الأمور أو أمورا غيرها بنفوذها إلى مجلس الأمن ويستصدر قرار يترتب عليه أشياء. لكن هل يمكن استصدار قرار عمليا من مجلس الأمن في وجود الصين وروسيا ضد إيران؟
6: لا يمكن. هذا هو.
1: لماذا إذن تبدو القيادة الإيرانية أو الجانب الإيراني منزعج من هذه الخطوة؟
6: الرئيس ترامب بالتأكيد هو الذي يضغط على الدول الأوروبية من أجل تقديم مثل هذا المشروع أو من هذا القرار الذي يصدر من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي هم يريدون, يعني الرئيس ترامب الآن هو يريد أن يعني يدفع بكل الثقل الذي يمتلكه, سواء كان الحرب العسكرية أو الآن كما قالت الجزيرة أنه يريد ضرب جبل الفأس, وجبل الفأس لا يوجد لديه شيء لكنه يريد أن يحصل على ورقة. نعم. وبالتالي حرب عسكرية, حرب اقتصادية في مجلس الأمن الدولي, مراهنة على الشارع الإيراني, هذه القضايا الذي يريد أن يفرضها على إيران ويدفع إيران. أنا لا أدري ما هو الهدف من كل هذا الأمر. إذا كان يريد أن يدفع إيران إلى الاستسلام أو رفع الراية البيضاء, الإيرانيون, ثقافة إيران, حضارة إيران, تاريخ إيران, لا يمكن رفع الراية البيضاء ولا يمكن الاستسلام. أما إذا كان يريد أن يصل مع الإيرانيين إلى حل, يجب أن يكون تكون طاولة المفاوضات موجودة, وأن يكون هناك قاعدة في هذه الطاولة, قاعدة رابح رابح, مصالح مشتركة, احترام متبادل. غير ذلك لا يمكن له أن يصل بنتيجة في كل هذه المسارات التي يريد أن يدخلها. وبالتالي كلنا يعلم الآن دخل الحرب مع إسرائيل لم يحقق شيئا, لم يغير النظام, لم يغير سلوك النظام, هذه نقطة مهمة. الحرب الاقتصادية في العام 2018 انسحب من الاتفاق النووي, وبالتالي فرض عقوبات في دورته الأولى وفرض عقوبات في دورته الثانية, وكانت العقوبات في الدورة الثانية في حدودها القصوى, وإيران لم تستسلم. الآن دخلنا في قضية أخرى, يريد تسليح الانفصاليين الإيرانيين في أقاليم معينة قومية, وسأله عندما سألوه عن هذا التسليح قال لا أتحدث, وهو يريد تسليحهم. وبالتالي حتى الشارع الإيراني هو لا يستطيع ذلك وسوف يفشل به. وبالتالي أنا أعتقد هو يعني استطاع أن يمسك بالمجتمع الدولي, بالمجتمع الإقليمي أيضا, يخطف المجتمع الدولي والإقليمي من أجل تحقيق أحلام لن تتحقق. لأنه هذا الحرب التي شنها على إيران, هو كان يبحث عن البرنامج النووي والأسلحة النووية, والآن
1: جيد جيد العادة الحديث عن البرنامج النووي الإيراني. دكتور جاري سيمور, ما جدوى هذا الضغط الأمريكي بالإضافة إلى 3 دول أوروبية لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل عدم جدوى هذه الخطوة عمليا في وجود روسيا والصين في مجلس الأمن؟
7: دكتور جاريس, فعلا نتوقع بأن الصين وكذلك روسيا سيلجؤون إلى الفيتو أو حق النقض, حتى وإن كان هنالك تقارير من أجل إحالة الملف من قبل وكالة الطاقة بسبب منع إيران عمليات التفتيش على منشآت نووية, لكن لا أعتقد بأن هذا الأمر سينجح, وأتوقع بأن هذا الأمر لن يحصل.
1: ماذا إذا أقدمت إيران على الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ولديها أكثر من 400 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60%, وحسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن هذه الكمية إذا ما زيد في درجة تخصيبها فإن إيران تكون قادرة على صنع 10 أسلحة نووية؟
7: حسنا, إيران تهدد بالانسحاب ولديها مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% مثل ما تفضلت, والتي بالإمكان تحويلها ربما إلى معدات لصناعة قنبلة نووية. لكن الإشكال بالنسبة إيران والتحدي الفني الأكبر هو أن ليس لديهم أدوات تخصيب بعد حرب يونيو في 2025. ومن أجل تصنيع أسلحة نووية ستحتاج إلى إعادة بناء منشآت جديدة للتخصيب. ونقطة استفهام الكبيرة إن كانوا فعلا قادرين على ذلك بما تبقى من المعدات والأدوات بعد حملتي الحرب عليها. وأعتقد بأن أي تحرك من هذا القبيل سيتسبب في هجوم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. أعتقد بأنه لا تزال هناك طموحات في إيران لإعادة بناء الترسانة النووية، ولكن
1: الترسانة النووية
7: هي مخاطرة.
1: يعني الجانب الإيراني لم يعترف قط ولم يخل قط أنه يبني ترسانة نووية. كل هذه كانت ادعاءات من جانب الولايات المتحدة، وإسرائيل لا تساندها وقائع على الأرض، وقالت إيران أكثر من مرة أنها لا تسعى أبدا لبناء سلاح نووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت هذا الكلام.
7: حسنا، أعتقد بأن آية الله علي خامنئي كان لديه اعتراض ديني وفتوى ضد بناء سلاح النووي، ولكنه لم يوقف البرنامج النووي ولم يوقف القدرة على التخصيب. والسؤال يتعلق بالنظام الحالي بما في ذلك مجتبى خميني، إن كان لديهم ربما نفس التعلق بهذه الفتوى أم لديهم الطموح لتطوير القنبلة النووية. أعتقد
1: دكتور
7: الأمر
1: دكتور
7: ليس واضحا.
1: دكتور محمد صدقيان، ما تعليقك على هذا الكلام ولكن باختصار لو تكرم؟
6: يعني إذا كان الإيرانيون لا يمتلكون، والجانب الأمريكي دمر كل الأجهزة لأجهزة التخصيب وأجهزة البرنامج النووي كما يقول الضيف، لماذا هذه الحرب؟ دمرتم البرنامج النووي الإيراني انتهى، لماذا هذه الحرب؟ ماذا يريد الرئيس ترامب الآن؟ يريد غلق مضيق هرمز؟ يريد أن يختطف مصالح الدول الإقليمية؟ يريد أن يختطف سوق الطاقة؟ يريد أن يختطف مصالح الدول الأخرى المستهلكة للنفط؟ هو ماذا يريد بالأصل؟ يريد المضيق نسميه باسمه ويرتاح وتنتهي الأمور. هذا الأمر حقيقة شيء مقرف، بأنه يقول بأنه يعني الآن عندما نسأل الرئيس ماذا تريد؟ ماذا يريد يقول؟
1: طيب، أيضا لدينا سؤال دكتور جاري سيمور، ولماذا قتلت الولايات المتحدة وإسرائيل الرجل الذي قلت إنه كان يصدر الفتوى تلو الفتوى بتحريم تصنيع قنبلة نووية؟ إذا كان الهدف هو منع إيران من تصنيع قنبلة نووية، لماذا قتل الرجل الذي كان يحرم ذلك؟
7: الرئيس ترامب يعتقد بأن التهجم على رموز النظام وكذلك قتل القادة وأن ذلك كان سيتسبب في قلب النظام وانهياره، تلك كانت هي الغاية من استهداف القادة، ولكن حساباتهم كانت خاطئة. والآن ترامب يحاول وضع نهاية لهذه الحرب، ورغم استخدام القوات العسكرية فإنه يخشى استخدام القوات البرية، ويبقى الآن الهدف بالنسبة له إعادة الفتح الكامل.
1: كيف يسعى لإنهاء الحرب، وحتى بل إنه يقول حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية إنه يبحث إعلان انتهاء هذه الحرب ولو من جانب واحد، كيف يستقيم ذلك مع كلامه اليوم بأنه سيضرب جبل الفأس قريبا جدا؟
7: حسنا، حسب وجهة نظري لا أدري ما الذي يجري في جبل الفأس، ولكن حسب بعض التقارير ربما قد يكون هنالك بعض مواقع للتخصيب أو ربما قد يكون هنالك إخفاء اليورانيوم المخصب، ولا أعتقد بأنه ليس هنالك أي قيمة عسكرية للتهجم، ربما تكون مجرد تهديدات.
1: طيب دكتور صدقيان، في النهاية وباختصار لو تكرمت، لماذا تهدد إيران من جانبها بضربات استباقية؟ هل واقعيا إيران قادرة على ذلك؟
6: إيران تعتقد بأن الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة يهيئون لهجوم جديد، سواء كان هذا الهجوم الجديد قبل الانتخابات النصفية أو بعدها، لكن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة عند الجانب الإيراني تتحدث عن أن هناك تحركات عسكرية ونقل وانتقال طائرات، سواء كان في الأردن أو في قواعد عسكرية لا زالت تعمل من أجل مرة أخرى قيام هذه الطائرات أو الولايات المتحدة تحدى باستهداف إيران. لكنني إذا سمحت لي أرد على الضيف، هو قال بأن يتحدث عن اعتقاد ترامب، ويتحدث أيضا عن استراتيجية كانت له ترامب عندما هاجم إيران، لكن المشكلة هو لا يمتلك لا استراتيجية ولا اعتقاد. المشكلة هو نتنياهو الذي أقنع الرئيس ترامب بمهاجمة إيران، وبالتالي كما يقول الديمقراطيون أنه يحارب من أجل جهة طرف ثالث، وهذه الحرب هي ليست حرب أمريكا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد صالح صدقيان، كان معنا في الاستوديو، وأشكر ضيفنا من ماساتشوستس الأمريكية الدكتور جاري سيمور، شكرا لكما. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن، إذ تقول القوات الحكومية اليمنية إن سلاح الجو التابع لها استهدف ب15 غارة جوية مواقع لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. يستمر الجدل إذن بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود، كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض تلك العقوبات.
8: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حاليا. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة، ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين: إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: نتحول إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن سلاح الجو دخل المعركة وقصف للمرة الأولى مواقع ميليشيا الحوثي بجبهة حيس غربية تعز. وأضافت القوات الحكومية اليمنية إن الطيران الحربي استهدف 15 غارة مواقع لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي بتعز والحديدة. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية للتصعيد والانتهاكات، وأضاف أنه لن يسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد مرحبا بك. إلى أي مدى يعد دخول سلاح الجو اليمني التابع للحكومة اليمنية مغيرا أو تغييرا في قواعد الاشتباك في هذا الصراع؟
9: هو مهم بالتأكيد لأنه يدخل لأول مرة في هذه الحرب، خاصة وأن هناك جدل هل هو يتبع الحكومة اليمنية أم يتبع جهات أخرى. وكانت الحكومة اليمنية صرحت وقالت بأن هذا سلاح الجو هو يتبعها، وكان طبعا هناك بعض الطائرات القديمة وأعادت إصلاحها. لكن في هذه الحرب إذا ما رأينا أن هناك 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية حدثت سواء في جبهات حيس الحديدة أو في جبهات غربي تعز، هذا يدل على أن تنوع الوسائل. يعني في البداية كان هناك دخول للطيران المسير من قبل الحكومة اليمنية، دخل الحوثيون بطيرانهم المسير، قامت الحكومة اليمنية بالدخول بطيران مسير. الآن بدأت القوات الحوثي تدخل بالحرب البرية والمواجهات البرية، دخلت الحكومة اليمنية بالطيران الحربي. إذن تنوع في الوسائل والأدوات، لكن أنا أعتقد بأنه هناك 3 دلالات لدخول هذا السلاح، وخاصة في هذه الجولة من المعركة البرية. أولا، من الواضح أن الحكومة اليمنية يعني كان حجم الهجوم الحوثي كبير على مناطق غربي تعز وأيضا جنوبي الحديدة، مما أدى إلى دخول هذا السلاح الجو. أي أن الحكومة اليمنية ترى بأن هذا الهجوم كبير جدا، وأنها لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الهجوم إلا بالطيران الحربي الذي يمكن أن يعيد الحوثيين مرة أخرى إلى مستويات ما قبل هذا التقدم الذي حققه. الأمر الثاني يبدو أيضا أن الحكومة، هذه الدرجة الثانية، الحكومة اليمنية تريد أن تحتوي طبعا كل الهجمات البرية الحوثية، وتريد أن تدخل الطيران البري على الخط مثل ما أدخلت الطيران المسير. طبعا يأتي الدرجة الثالثة طبعا بأن هناك طبعا بالإضافة إلى الطيران البري، بالإضافة إلى التعزيزات التي دخلت إلى المنطقة، طبعا أتحدث عن غرب تعز والمواجهات التي حصلت الخميس الماضي وحصل فيها تقدم للحوثيين، يعني أن هناك قوات جوية وهناك قرار عملياتي وهناك أيضا إمدادا من قبل قوات درع الوطن والويت العمالقة.
10: ألم تكن قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تقدم هذا الإسناد الجوي؟
9: يبدو خلال هذه في تلك الفترة الماضية طبعا كان هناك طبعا طيران من بعد عاصفة الحزم في 2015 التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والتحالف العربي، كان هناك طبعا طيران حربي يقوم بقصف مواقع عسكرية للحوثيين، ولكن يبدو أن الحكومة اليمنية ستمتلك هذا الطيران الحربي. وقلت لك سابقا هناك جدل حول هذا الأمر، ولكن الحكومة اليمنية تؤكد الآن بأن هذا الطيران الحربي دخل على عملياتها وأنها ستكون قادرة على التعامل معه، خاصة وأن الكثيرين يعتقدون بأن الطيران الحربي لا يكفي لحسم المعارك البرية. خلال السنوات الماضية منذ 2015 كما تعلم لم يحسم الجو أي عمليات يعني باتجاه العاصمة صنعاء، باتجاه أيضا مواقع الحوثيين. فإذا يحتاج إلى التكامل بين الطيران الحربي والقوات البرية، هذا يعني أننا ربما ننتظر عمليات ربما أكثر من ما يحدث الآن.
10: طيب إلى متى ستفضي هذه العمليات في تقدير المراقبين والمحللين؟ اتساع نطاق المواجهة أم قناعة الطرفين بأن هناك إمكانية للجلوس إلى المفاوضات؟
9: لا أعتقد أن هناك إمكانية للجلوس إلى المفاوضات حاليا. الآن الحرب هي من تعمل، أدوات الحرب هي من تعمل. طبعا سلطنة عمان أعلنت أنها لم يعد هناك يعني وساطة من قبلها أو بهذه الطريقة، أو المملكة العربية السعودية. المبعوث الأممي أيضا أعلن هذا الأمر. وبدأت الحرب منذ السادس من أغسطس عندما قام الحوثيون بإطلاق الطيران والصواريخ على القوات اليمنية، ثم قامت الحكومة اليمنية بالرد بالطيران المسير على المواقع الحوثية، والآن نحن دخلنا موجة اشتباك جديدة من قبل الحوثيين يريدون تغيير شكل المعركة يعني التعامل مع غربي تعز الذي يطل على ساحل البحر الأحمر، على المندب، على المخا، بغية السيطرة النارية أو بغية التقدم في هذه المناطق. وبالتالي فخيار السلام أصبح ضعيفا، خيار الحرب الآن يتقدم، خاصة عندما نرى التعزيزات والحشود في كل المناطق سواء من قبل الحوثيين أو من قبل الحكومة اليمنية. الحوثيون طبعا في هذه المرة يوم الخميس الماضي بالأمس، منذ فجر الأمس قاموا بعملية كبيرة متعددة الأنساق من جميع الجهات، سواء ما يتعلق من محور الحديدة أو من محور تعز، وقاموا بقضم بعض المناطق التي يعني تتمركز فيها القوات الحكومية. والآن طبعا نحن بصدد عمليات برية تقودها ألوية درع الوطن وأيضا العمالقة، ويعني من الواضح أن الأمور تسير
10: بالتفاعل. لهذا السبب جاء بيان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بتحميل الحوثي هذه المسؤولية وتأكيده بأنه لن يسمح لإيران بالسيطرة على مضيق باب المندب عبر وكلائها. طبعا
9: بالتأكيد طبعا رئيس مجلس القيادة يعني الحكومة اليمنية دائما تتحدث عن علاقة إيران بهذا الأمر، وهم يعتقدون طبعا بأن هذا الأمر لا يمكن أن يفصل عن بعضه، خاصة وأن الحوثيون صرحوا بهذا الأمر وبعلاقتهم بإيران وبعلاقة أيضا الحديث الإيراني دائما عن أن هناك توقيت لإسقاط باب المندب بيد الحوثيين وبيد الإيرانيين، باعتبارها أيضا يعني جزء من يعني عملية أيضا إسقاط مضيق هرمز. وبالتالي هذا الحديث من قبل رشاد العليمي هو ليس بجديد، الجديد هو ما سينبني عليه من عمليات عسكرية وعمليات قتالية وتعزيزات عسكرية وإمدادات لهذه المناطق التي يخوض فيها الحوثي حربه البرية واشتباكاته. وطبعا الدليل على ذلك أن اليوم نحن نشهد عمليات حربية وطيرا حربي يقصف مواقع الحوثيين، وهذا يدل طبعا على أن الأمور تتقدم نحو الحرب وليس إلى أي مجال آخر.
10: إذا أردنا باختصار إجمال نقاط المواجهة المتوقعة خلال الفترة المقبلة فما هي؟
9: أولا طبعا كان خلال الشهرين الماضيين كان هناك مجموعة مراكز ثقل، لديك المخا ساحل البحر الأحمر والمندب، لديك غربا طبعا، لديك شرقا مأرب والجوف، ولديك أيضا تعز هذه المنطقة، ولديك مناطق تماس مثل الضالع مثل شبوة مثل بعض هذه المناطق. الآن دار الكثير من المواجهات في هذه المناطق. الآن اختار الحوثيون غربي تعز لتكون أيضا مركز ثقل آخر.
10: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
5: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
4: منهج ومنهج واضح.
6: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
5: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلعش؟ ما أحمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى، عايزين جيل يعتمد عليه، لازم نلتفت لأولادنا شوية.
5: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
6: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
7: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه. أسأل الله أن نكون من هؤلاء، لأن ما جلسنا إلا لله تبارك وتعالى، وما بذلنا الوقت اللي احنا بننفقه هنا إلا لله تبارك وتعالى، وما أحببنا بعضنا البعض إن كان هناك عاطفة قرب إلا لأننا نحب الله تبارك وتعالى، فأحبنا الله تبارك وتعالى فيما بيننا. عشان كده مهم قوي الزيارة والخروجة تبقى في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تاخد عليها أجر. انتوا زرتوا اصحابكم كتير وخرجتوا معاهم كتير وكلتوا مع بعض كتير، لكن تعرف ان خروجة محددة لها المعنى اللي بنتكلم عليه ده بتوجب حب الرحمن اليك فتصل الى الجنان وانت تمشي على الارض. زرت ناس كتير من اصحابك، خرجت معاهم، اتفسحت معاهم، لكن انهي خروجة من الخروجات دي اللي لها ممشى في الجنة وربنا جعل لك منزل في الجنة عشان رحت زرت فلان؟ زرت صاحبك ليه؟ عشان مجرد صاحبك اللي بيخرج معاك، اللي وقف معاك في الوقفات، اللي انت بتحبه وبتعزه؟ لا، اراد رجلا ان يزور اخا له في الله، واحد حب يزور واحد، فقيض الله ملكا في طريقه. والملك ده معنوي، مش لازم الملك بجسده تشوفه، لكن كمعنى. وانا رايح ازور احمد او حسين او عبد الرحمن او او او او ما الى ذلك، انا رايح ليه؟ ده يبقى الملك موجود وربنا بيشهدني بمحبته. فقيض الله له ملكا في صورة انسان يسأله اين تريد؟ قال ان ازور فلان، رايح ازور فلان. قال له الك نعمة تربها عليه، في حاجات مشتركة بينكم او مال فيما بينكم؟ قال لا. قال لما تريد انت رايح تزوره ليه؟ قال ما ازوره الا سوى اني احبه. في الربطة اللي بيني وبينه طاع ربنا سبحانه وتعالى، بحبه او صديقه صاحبي، بس الراجل ده اول ما بشوفه بيقربني من الجنة، شكله كده وتصرفاته واسلوبه وطريقه. فاصفر الملك عن وجهه فقال ان الله احبك لمحبتك فلان. تصور، من احبه الله تبارك وتعالى لم يعذبه ابدا. خلاصة القول أريد أن أقول، الصحبة، الناس اللي حوالينا مؤثرين فينا، تأثيرهم إيجابي ولا سلبي، للجنة ولا للنار؟ النقطة الثانية، مشيت في طريق

0: الالتزام الصحبة تحول لفظة اخوة، والاخوة عندنا الطريق الالتزام محبة، والمحبة عشان بنوصل بعض الطريق ربنا سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، المحبة دي تقتضي صفاء القلوب، وانه مدام بيعني على طاقة ربنا في سبيل ده هفوت له حاجات كتير، وان انا نفسي المحبة دي توصلني لدرجة ان انا اوثر صاحبي ده في بعض بالاوقات بحاجات انا عاوزها لنفسي بس سايفه انه محتاج لها فبقدمها له. اقل الايمان ان احب له ما احب لنفسي. وشفنا امثلة الصحابة، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، سيدنا اسيد بن حضير وسيدنا سعد بن معاذ، سيدنا حتى عمر بن الخطاب واتكلمنا عليه في الهجرة، اما حب يهاجر ما هاجرش لوحده، عياش بن ابي ربيعة، سيدنا هشام سافر معاه. وشفنا ان الوليد بن المغيرة او عقبة بن ابي معيط او ابو جهل اللي اوردهم التهلكة الصحبة اللي كانوا فيها. وبالتالي محتاجين نشوف اللي حوالينا. سلاح الاخوة والمحبة في الله والقرب من الله تبارك وتعالى فيما بيننا والرابط اللي بيننا ده احد اكبر الاسلحة اللي تقدر تتسلح فيها في طريق الالتزام. يقول الحسن البصري، اخواننا احب الينا من اهلينا واولادنا. اخويا وصاحبي اللي بيدفعني لطريق ربنا عند الحسن البصري اغلى من اهله واولاده. ليه يا حسن؟ لما تقول ذلك؟ ده تقليل لصلة الارحام؟ لا، اهلنا واولادنا يقربون الى الدنيا ويذكروننا دائما بالدنيا، اما اخواننا فيذكروننا بالاخرة. ده مفهوم. عشان كده دايما الشاعر بيقولك اذا وجدت ودا فتمسك به. اول ما تلاقي واحد خايف عليك وقلقان في سكتك فتمسك به تمسك البخيل بماله. شوف البخيل بيبقى ماسك على فلوسه قد ايه، تمسك على صاحبك واخوك اللي بيقربك من ربنا سبحانه وتعالى قدر المستطاع، لان سكة الالتزام طويلة محتاجة حد يقولك خد بالك، يدور عليك انت ما جيتش ليه، انتظامك في صلوات الجماعة ليه حصل فيها خلل، وردك اخباره ايه، يجي يقولك انا نفسي النهاردة نصلي ركعتين. هو حرام ان الواحد يقول لصاحبه تعالى النهاردة نصلي ركعتين مع بعض، وحلال ان لازم نخرج ونتفسح ونروح ونيجي؟ ما ينفعش انا وانت اصحاب نقعد نقرأ ربعين قرآن، تقول لي تذكرة من التذكرات، تقول لي نروح لدرس، ولا هو الحلال فقط في الصحبة والصداقة والاخوة يا سيدي ان انا بس اخرج واروح اتفسح وضيع وقت معاك ونتكلم على ده ونتكلم على دي ونروح لده ونتكلم على ده؟ من اكتر المعاني اللي تساعدك دايما في طريق الالتزام الاخوة. دور عليها. حاول النهاردة درسنا العملي انك تدور بقى على واحد تمسكه من ايده كده وتقول له معا الى الجنة، مع بعض خلاص متفقين. من غير ده مش ينفع. الذئب لا يأكل الا القصية. الديب دايما او الذئب اما يحب يأكل خروف من الخرفان في قطيع ما يخشش جوه القطيع، يجيب السرحة هناك دي. والشيطان عندما يريد احدا من البشر مش هيروح للي عنده اخ ولا صديق قريب منه، هيروح للي ماشي لوحده. عشان كده دعوة الحاضرين نتعرف على بعض. منين نتواصل طول الاسبوع؟ لان انا مطلب من الناس انهم يغيروا صحبتهم، ده موضوع انا عارف انه صعب، بس مش هتقدر تغير صحبتك الا ما تلاقي صحبة جديدة، لان تغيير الصحبة ده من الحاجات اللي بتوقف الواحد كتير. لكن يوم ما الاقي واحد واثنين وثلاثة بيجوا الدرس يوم الثلاث او بيروحوا الدرس يوم الخميس في حتة معينة او بياخدوا ويدوا مع بعض، ساعتها هيبقى المسألة اسهل. عشان كده نتذكر دائما مواقف الصحابة مع الاخوة والصداقة، نتذكر هذه المعاني الايمانية العليا التي كان يفعلها. نتمنى ان احنا نلاقي صديق يطبطب على قلبك ويقول لك يعني احوال قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى. اسأل الله تبارك وتعالى الحنان المنان بديع السماوات والارض القاهر فوق عباده الذي بيده كل شيء ودونه لا شيء، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جلسنا إليك ساعة من ليل فاجعلها في ميزان حسن.
1: حسناتنا. ثقل اللهم بها موازيننا، قرب بيننا وبين الجنة، باعد بيننا وبين النار، اذكرنا عندك بعض انفضاضنا. نقسم بك عليك ألا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضيق الصدر إلا فرجت صدره، ولا مهموما إلا فرجت عنه همه، ولا ضيق الصدر إلا وسعت له صدره، ولا مهموما إلا أزحت عنه همه. اللهم وما من مدين إلا قضيت عنه دينه، وما من مريض إلا شفيته، وما من طالب مطلبة فيها رضا الدنيا والآخرة إلا لبيته له. اللهم جئناك لأنك تغفر الذنوب فاغفر لنا ذنوبنا كلها، جئناك بأن بيدك الرحمة فارحمنا، جئناك بيدك التوبة فتب علينا، جئناك لأنك صاحب الحوائج فلبي لنا حوائجنا، جئناك اللهم لتظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. نقسم بك ما جمعنا إلا إياك، وما اجتمعنا إلا لطاعتك، وما كان بيننا صلة رحم أو أموال فيما بيننا، فاجعلنا اللهم في تلك المكانة التي يغبطنا فيها الأنبياء والشهداء. اللهم ازرع حبك في قلوبنا، وحبب بعضنا إلى بعضنا البعض، واجعلنا إخوة على سرور

رغبة في هداك فاهدنا، رغبة في محبتك فأحبنا، رغبة في أن نسير في طريق الالتزام فألزم قلوبنا بكلمة التقوى. اللهم أنت من هديت وأرشدت هذه القلوب إلى القدوم هاهنا، أنت من اخترت هذه القلوب لتتجمع في هذا المسجد وأنت من أرشدتها. اللهم كما جمعتنا اليوم فجمعنا مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن كل واحد منا يعالج نفسه الضعيفة في نقطة من النقاط. اللهم ما من جالس منا إلا وله ذنب مقيم عليه أو يحاول أن يتركه أو يرجع إليه كل حين. اللهم قوي هذه النفوس على طاعتك. اللهم قوي نفوسنا لتحمل طاعتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجبر تقصيرنا.

0: هنا يغفر الله الذنوب فاغفرها لنا، هنا يرحم الله عباده فارحمنا، هنا يجبر الله المكسور فاجبر كسرنا، هنا يساعد الله عباده فساعدنا، هنا يقوي الله الضعفة من عباده فقونا، هنا يغني الله الفقراء من عباده فأغننا، هنا يعز الله الأذلاء من عباده فأعزنا. اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي بيده كل شيء ودونه لا شيء، ندعوك اللهم لإخوة لنا في العراق وفلسطين ومشارق الأرض ومغاربها محاصرون ففك حصارهم، اللهم إنهم مجوعون فأطعمهم، معطشون فأشربهم، مهزومون فانتصر لهم. اللهم إنا نسألك أن تعينهم ولا تعن عليهم، وأن تنصرهم ولا تنصر عليهم، خذلهم البعض فلا تخذلهم. اللهم إن البعض قد تفبطوا من أن يساعدوهم، فاللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، طال عليهم الحصار ففك الحصار عنهم، وأطعمهم من طعامك وأشربهم من شرابك، وتقبل اللهم الشهداء منهم. اللهم خارت قوى الأمة جميعا ولم يبقى إلا أنت القوي فساعدهم. اللهم إنا نستنفر طاقة الأمة إليك أن تقوم فتنتصر، فأرنا بأعيننا عز الإسلام. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واجعلنا جندا من جندك يوما ما. اللهم إنا نسألك ألا نكون قد قصرنا في مساعدتنا لإخواننا، وألا نكون ممن صبطنا إلى مساعدتهم، وأن نكون ممن لم يتحول عنهم. اللهم إنا نسألك أن هناك نساء وأطفالا وشيوخا وشبابا ورجالا قد منعنا من أن نساعدهم فساعدهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وحرر اللهم المسجد الأقصى من دنس اليهود الملاحيد. اللهم عليك بالكفرة واليهود والمشركين ومن عاونهم. اللهم من كاد للإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نسألك أن تستخدمنا ولا تستبدلنا، وألا نفتن بعد انفضاضنا من هذا المجلس، واجعل هذا المجلس جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم منا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الصحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه؟ وهل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه، ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين إنهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما احمد ياسين طلع،
4: رانتيسي طلع،
2: نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عايزين امه في المستقبل اقوى، عايزين جيل يعتمد عليه، لازم نلتفت لاولادنا شويه.
2: دي رسائل بتوصل لاولادنا بشكل او باخر. هناك برامج للاولاد نقدر نعلم اولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من اعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفع ضرايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية في الوسائل الفعالة لتحقيق أهداف التربية. وقد تحدثنا في دروس سابقة عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتلقين والعادة، وعن التربية بالموعظة، وها نحن ننتقل إلى التربية بالملاحظة. قد لا أبالغ إذا قلت إن الملاحظة من أخطر وسائل التربية، فالأب الغافل عن حالة ابنه، عن ما يقرأ ابنه، عن من يصاحب ابنه، عن ذهاب ابنه وإيابه، الغافل عن أحوال ابنه، قد تنتهي به الأمور إلى ضياع الولد. والذي يضبط هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بالمناسبة أن أولاد الإنسان هم قدره، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، أعجبه أم لم يعجبه، هم قدره، فإما أن يسعد بهم وإما أن يشقى بهم. أشياء كثيرة في حياة الإنسان يتخلى عنها، يلغيها من حياته، أتعبته فألغاها، أزعجته فألغى وجودها، أما ابنك يبقى ابنك، ماذا تعمل؟ فإما أن تربيه فتسعد به، وإما أن تهمله فيكون سبب شقاء والديه. وهذه الآية تنطلق من هذا المعنى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن سيدنا علي بن أبي طالب ماذا فهم من هذه الآية؟ قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: تنهونهم عما نهاكم الله عنه، وتأمرونهم بما أمركم الله به، فيكون بذلك وقاية بينهم وبين النار. أتيتكم بفهم سيدنا علي وفهم سيدنا عمر، يعني أن تربيهم وفق منهج الله. الآن الله عز وجل حينما يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، معنى ذلك أنه قد يفهم أن هناك تقصير في أداء الصلوات. لا أنسى أن سيدنا عمر حينما طعن قبل أن يتوفاه الله عز وجل من قبل هذا العدو ابن ملجم وغاب عن الوعي ثم صحى، فقال رضي الله عنه: هل صلى المسلمون الفجر؟ ما الذي أقلقه صلاة المسلمين؟ وأنا دائما أتساءل، قد يأتي الأب إلى البيت مساء يسأل الأم زوجته: هل تناول الأولاد طعام العشاء؟ تقول له نعم. هل كتبوا وظائفهم؟ تقول له نعم. خلاص أكلوا وأدوا واجباتهم المدرسية. كم أب من المئة أب يسأل زوجته: هل صلى الأولاد العشاء قبل أن يناموا؟ هنا المشكلة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، لم يقل واصطبر عليهم، واصطبر عليها، يعني واصطبر حتى تكون صلاتهم مقبولة عند الله، واصطبر على الصلاة حتى تصبح صلاة حقيقية، واصطبر على الصلاة حتى تؤدى كما أمر الله، واصطبر على الصلاة حتى تكون أداة اتصال بينهم وبين الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، في ملمح في الآية قد يغفل عنه معظم الناس. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني بيت يصلي فيه أفراد الأسرة هذا بيت مرزوق. البيت إما أن يكون قبرا وإما أن يكون مسجدا، إما أن يذكر الله فيه وإما أن يذكر الشيطان فيه. بيت فيه أدوات له، فيه مسلسلات وتمثيليات وفضائيات وما إلى ذلك، وليس فيه ذكر لله. احرص على أن يكون بيتك بيتا تؤدى فيه العبادات. هذا الكلام أتمناه لكل واحد منكم، وأتمناه أنا أيضا لنفسي. من حين لآخر ما الذي يمنع أن تؤدى الصلاة جماعة في البيت؟ أن يستيقظ أهل البيت جميعا ليؤدوا الصلاة، هذا هو الكمال. فكلما أديت الصلاة في البيت كان هذا البيت أقرب إلى الله، وكان هذا البيت مشمولا برعاية الله، محفوفا بعناية الله. بيت مرزوق بين قوسين، الإنسان يتمنى الرزق الوفير، يتمنى الرزق الوفير. فمرة سألني أخ: كيف أرفع مستوى رزقي؟ قلت له: بأن تؤدى الصلوات في البيت. طبعا الصلوات الفرض تؤدى في المسجد، أما في البيت تؤدى النوافل وتؤدى السنن ويؤدى الوتر. أن تصل رحمك يزيد الله في رزقك، أن تكون أمينا فالأمانة غنى، أن تكثر الاستغفار فالاستغفار يزيد في الرزق، أن تكثر الصدقة فالصدقة تزيد في الرزق. فهناك أسباب كثيرة تزيد في الرزق، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة تزيد في الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتقوى الله، الوقوف عند حدود الله يزيد في الرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار يزيد في الرزق، الصدقة تزيد في الرزق، صلة الرحم تزيد في الرزق، إتقان العمل يزيد في الرزق، أداء الصلوات في البيت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، يزيد في الرزق. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من حديث طويل، من هذا الحديث: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. يعني أحيانا مداخلة طريفة، أحيانا يترنم الإنسان بكلمة مسؤول كبير، لو دقق في معناها لانخلع قلبه خوفا، لو دقق في معناها لارتعدت فرائصه. مسؤول كبير، أي سوف تسأل سؤالا كبيرا، سوف تسأل عن كل شيء، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به، عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه. هذه أسئلة لا بد منها. من هذه الأحاديث أيضا: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. في عنا أمر تكليفي وعنا أمر تأديبي. الأمر التأديبي أن تأمر ابنك بالصلاة بسبع سنين حتى إذا كلف بها كان قد ألفها، أن تأمر ابنتك أن تتحجب قبل أن تكلف بالحجاب. هذه سماها العلماء عبادة تأديبية، تؤدب أولادك على الصلاة والصيام، وتؤدب بناتك على الحجاب قبل سن التكليف، فإذا جاء سن التكليف كان الأولاد متقبلين لهذا الذي أمر الله عز وجل. وينطلق هذا الدرس أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. نعم. ولا زلنا في الأحاديث الشريفة التي تدعو إلى التربية. يقول عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. لعل معاهد تحفيظ القرآن التي أكرمنا الله بها تنطلق من هذا: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. آل بيته، هؤلاء الذين كانوا حول النبي من قرابته أو من صحابته، كيف كانت أخلاقهم؟ لا بد من أن تقص على أولادك سير أصحاب رسول الله وسير أهل بيت رسول الله، لأنهم فعلا أبطال. هناك كتب كثيرة حول أصحاب رسول الله. لا أقبل من بيت مسلم ليس فيه كتاب سيرة لأصحاب رسول الله. كتاب السيرة يبعث في النفس القدوة. الطفل أيها الإخوة في سن معينة يبحث عن مثل أعلى، فإن لم تقدم له أصحاب رسول الله كمثل عليا تلقف ما على الشاشة من مثل ليست عليا ولكنها دنيا، قد يجعل لاعب كرة مثله الأعلى، وقد يجعل ممثلا أو ممثلة قدوته الكبرى. هذه مشكلة كبيرة. تعلق الصغار بمثل عليا شيء حتمي، يعني هذا قدر الصغار. حتى بعض الأمثلة في الجاهلية: كل فتاة بأبيها معجبة. طبيعة الطفل يتعلق بمثل أعلى، طبيعة الطفل. فأنت إذا قدمت له المثل الأعلى تعلق به فكان قدوته، وإن أهملت أن تقدم له المثل الأعلى هو اختار عشوائيا مثلا أعلى. ما من خطر على الطفل يفوق صاحبا سيئا. هذا الصاحب السيء مدمر لا للابن وحده بل للأسرة بأكملها. فإما أن تقدم له المثل الأعلى، وإما أن يتعلق هو عشوائيا بمثل أعلى. يعني مرة التقيت مع أخ في مكان معه ابنه وصديقا ابنه، فسألته عن ذلك فقال: أنا اخترت له صديقيه لأنه لا بد من صديق، أنا أحسنت اختيار صديق ابني، حتى يتلقف الابن من صديقه الكمال. انتقى صديقين منضبطين من تربية أسرية جيدة فجعلهما صديق ابنه. لذلك أهم شيء عند الأب أن يختار هو صديق ابنه. الطفل يحتاج إلى صديق، الطفل يحتاج إلى رفيق، الطفل يحتاج إلى مثل أعلى. لذلك حينما يكون في المناهج قصص بطولات في التعليم الإعدادي لا تصدق كم هي مؤثرة في الطفل، أنه في مثل أعلى أمامه يقتدي به. والحقيقة علامة إيمان المؤمن أن مثله الأعلى هو رسول الله، والدليل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا أقول دائما الإنسان له شخصية يحبها ويتمنى أن يكونها، وفي حياته شخصية يكرهها ويكره أن يكونها، وفي حياته شخصية يكونها هو. يعني أنت لك شخصية وهناك نموذج من الشخصيات تتمنى أن تكونها، وهناك نموذج من الشخصيات تشمئز أن تكونها. البطولة أن تسأل ابنك ماذا تتمنى أن تكون. بالتعليم الابتدائي دائما الموجه التربوي إذا زار مدرسة ودخل إلى أحد الصفوف، يعني سؤال تقليدي من 50 سنة، يوقف أحد الصغار: يا بني ماذا تتمنى أن تكون؟ يعني بحسب قيم المجتمع بيقول طبيب أو طيار مثلا. فزار موجه تربوي مدرسة قريبة من الحدود، فأوقف طالب سأله: ماذا تتمنى أن تكون؟ قال له: مهرب أساس. يعني هذا مثله الأعلى. أخطر شيء المثل الأعلى. هذا معنى حديث رسول الله: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. من هذه الأحاديث أيضا ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني شبيبة يعني شباب، متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة. مضياف كان عليه الصلاة والسلام. فظن أن اشتهينا أهلينا. أدرك كيف أن النبي واقعي. هذا الشاب أقام عنده 20 يوما، لا شك أنه حن إلى أهله وإلى أولاده. قال: فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرنا. يعني أنت متزوج يا ابني؟ قال له: نعم. كم ولد في عندك فرضا؟ فالإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء حيث أهله والمرء حيث رحله. يعني معلق بأهله ومعلق بماله. إذا كان له مال بالميناء بتلاقي مشوش، يا ترى البضاعة سليمة صافي عليها خطر مثلا؟ فإذا قال له بضاعة لم يستطع تخليصها في عنده مشكلة كمان. فالمرء حيث رحله والمرء حيث أهله. فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرنا. قال وكان رفيقا رحيما. فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا توجيه النبي. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كماله في أعلى درجة. النبي الكريم يسع الكبار والصغار، وهذا من جوانب عظمة شخصيته صلى الله عليه وسلم. ما دنا منه أحد إلا ظن أنه أقرب الناس إليه. ما بتقدر تعملها أنت، كل ما التقيت بإنسان يظن هذا الإنسان أنه أقرب الناس إليك. بل إن جوانب عظمة شخصية رسول الله أن الطفل إذا جلس معه النبي الكريم تنازل إليه. النبي كان يمشي في الطريق يرى صبيان يقول السلام عليكم يا صبيان، كان يدعو الصغار إلى ركوب ناقته. يعني عجيب الشخصية العظيمة اللي قادت أمة كانت ترعى الغنم فأصبحت تقود الأمم. هذا الشخص العظيم كان مؤنسا للصغار. لقد أخبرنا أنه في الجنة باب يدخله من يفرح الصبيان، لأن الصبيان يعنون المستقبل. فلذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. هكذا وجهه الأب. في هذا الدرس ينبغي أن يكون دقيقا في ملاحظته لابنه، يلاحظ ذهابه وإيابه. في تأخر، أين كنت؟ أعطى رواية الابن، يجب أن يحقق، ولو كلفه التحقيق أن يذهب إلى مكان معين. وجد مع ابنه قلم، من أين هذا القلم؟ أعطاني صديقي إياه. ينبغي أن يتصل الأب بوالد صديق ابنه، هل ابنك أعطى ابني هذا القلم أم أخذه خلسة؟ إذا الإنسان ما حقق تقدم له روايات مقبولة. والأطفال أحيانا أذكياء يكونون، يعرف نمط أبوه يقدم له روايات مقبولة دائما، يتعلم الكذب والأب يقبل. ما في مروة يحقق، لأن التربية تحتاج إلى جهد. لو وجدت مع ابنك 5 ليرات أو 10 ليرات لم تعطيه أنت إياها، يقدم لك رواية فجأة. فأما إذا حققت والتحقيق كلفك تذهب إلى مدرسته وتسأل أستاذه أو زميله، فهذا بده جهد. أما أنت إما أن تقبل هذه الرواية فألف الكذب واستمرأه، وإما أن تضربه ظالما، إما أن تضربه بقسوة وظلم، وإما أن تقبل كذبه. أما لابد من التحقيق. والابن إذا علم أن أي رواية تقدم له لأبيه لابد من أن يحقق فيها، ساعتئذ يعد للمئة قبل أن يكذب على أبيه. هذه الملاحظة، أن تكون أعين أنت، ينبغي أن تكون أعينا وآذانا، أن تستشف ماذا يخبئ ابنك. أحيانا تذهب البنت إلى المدرسة، أنا أقول كلام يعتصر له القلب، وتعود ظهرا. لو أن الأب ذهب إلى المدرسة واكتشف أنها من 5 أيام ما داومت، في مشكلة كبيرة جدا. ففي تسيب، في إهمال، يجب أن يكون هناك اتصال مستمر بين المدرسة وبين البيت. ينبغي أن تكون هناك ملاحظة. اجعل الأكل ما أكل إطلاقا، يعني ليش ما أكل؟ معنى أكل بالطريق، مين أطعمه؟ مع مين ذهب؟ مين دفع ثمن الطعام؟ من هو صديقه؟ أو جاء متعبا، أو الشمس أثرت في وجهه. كان بالمدرسة، كان معنى ما كان بالمدرسة، كان بملعب. لو ما أنه أعلم علم اليقين أن هناك آلاف بل عشرات الآلاف من حالات الانحراف الخطير عند الأبناء والآباء في غفلة. أساساً ما في انحراف في أسرة إلا بسبب غفلة الآباء، ما في انحراف ضمن الأسرة إلا بسبب غفلة الآباء، ما في انحراف مالي أو أخلاقي أو جنسي إلا بسبب غفلة الآباء. والله أيها الإخوة، في هذه الأيام يعني يحتاج الأب إلى دقة تفوق أي دقة. عم بيقلب المحطات، ظهرت محطة إباحية، فالأب فوراً قلب إلى محطة ثانية، طفل عادي. بعد الساعة الثانية عشرة أوى الأب إلى فراشه والأم كذلك. هناك من استيقظ وفتح وقلب حتى وصل إلى هذه المحطة، ثم انتهى الأمر إلى فاحشة في البيت. هذا بسبب غفلة الآباء. طبيب يعالج مريض أصابته أزمة قلبية، رأى الساعة وحده معنى عاد أولاده إلى البيت، وفي غرفة النوم فيلم لا يرضي الله، فضرب نفسه من شدة القلق، فذهب فوجد الفاحشة في البيت. أنا أقول لكم كلام لا من فراغ، من قصص عرضت علي، من اتصالات هاتفية وصلتني. قد يكون في انحراف خطير جدا والأب غافل والأم غافلة، فلا بد من دقة بالغة، لا بد من حرص شديد، لا بد من متابعة. الآن من ملاحظات النبي في التربية الاجتماعية، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم، يعني إذا كنتم مضطرين إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

723 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 54 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، دي الحلقة رقم 54 من حلقات تدبر سورة البقرة. تدبرنا قبل ذلك قول الله تعالى لبني إسرائيل في الآية رقم 84: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وتدبرنا مبارح الآيتين 178 و179: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى آخر الآية. والآية 179: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فطالما تكلمنا عن المسلم المقتول امبارح، هنتكلم بقى بالمرة عن أحكام المسلم اللي مش مقتول، اللي بيموت موتة عادية على فراش الموت. اقرأ بقى معايا من الآية 180 إلى الآية 182، ودي هي آيات حلقة الليلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إيه بقى موضوع الآيات دي؟ هذه الآيات أولا لازم نكون فاهمينها نزلت قبل آيات المواريث، لذلك هي منسوخة حكما، يعني لا يجوز إننا نطبق اللي فيها دلوقتي. في نهي أصلا عن الوصية لوارث. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى خلاص ما ينفعش ان انت توصي للوالدين، ما الوالدين بكل واحد منهم بياخد السدس، لان خلاص نزلت آيات المواريث. طب سؤال، ليه لم تنسخ لفظا هذه الآيات؟ مش خلاص الأحكام اللي فيها؟ وربنا قال، يعني هو ممكن يعني ربنا قال ان في آيات بتنسخ لفظا. ربنا قال في الآية 106: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقلنا اللي بينسخ لفظا ربنا بيمحوها تماما من ذاكرة النبي وذاكرة الصحابة، وحكينا الكلام ده قبل كده، اسمها إنساء، ربنا بينسيها الناس خلاص. طب ليه لم تنسخ لفظا وربنا ينسينا هذه الآيات طالما خلاص الأحكام اللي فيها ما احناش محتاجينها؟ وده وارد ان ربنا ينسي النبي عليه الصلاة والسلام الآيات المنسوخة. ربنا قال في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لكن آيات الوصية في سورة البقرة نسخت حكما فقط وبقيت لفظا لحكمة، وهو إن فيها دروس تربوية وأخلاقية يجب أن تبقى علشان نتعلم منها. اقرأ كده معايا الآية 180 وتعالى بقى إيه نتدبر ونفهم الآيات دي مع بعض. كتب عليكم، قلنا مبارح في التكليفات الله سبحانه وتعالى كتب القانون أو التكليف أو الأمر، وإنت كتبت على نفسك إن ده يكون قانونك يوم ما ارتضيت بالله ربا، يوم ما ارتضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يبقى ارتضيت بشرع الإسلام. لذلك هذا الشرع انت مطالب بيه، لكن نجد كتب عليك

0: عليكم بصيغة المبني للمجهول، وليس كتب الله عليكم كما في آيات القدر، زي مثلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ليه؟ لأن أنت هنا كتبت أيضا، كتبت على نفسك، ده يبقى شرعك. ربنا لا يطالب بآيات الوصية ولا آيات المواريث ولا آيات الصيام، لا يطالب بها الكفار، لأنهم لم يرتضوا به ربا، إذن لم يرتضوا به مشرعا، هيحاسبهم بقى على الكفر. إنما أنت كتب عليك، ربنا كتب عليك هذا القانون وهذا الأمر، وإنت كتبت على نفسك إن ده يكون شرعك. فأنت هنا يعني في نوع من التشريف للمؤمن في كتب عليكم دي. طبعا ده رأي من الأراء يعني اللي في التفسير، الرأي عجبني جدا الحقيقة، وفي تدبر جميل يعني. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، يعني إذا حضر، ده أكيد هيحصل، كل واحد فينا يموت، إذا ده ظرف زمان، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ترك مالا، واحد ما عندوش ولا حاجة خالص وسايب ديون وما هيكتب ايه خلاص، لكن إذا ترك مالا، وكلمة خيرا تأتي بمعنى المال في القرآن أحيانا، يعني مثلا في سورة العاديات ربنا قال سورة العاديات، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. ماشي طيب، إذن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، كتب عليه بقى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليه إنه يوصي الواحد قبل ما يموت، طالما عنده مال، والمال مش يعني فلوس كاش، لا، المال يعني أملاك، مالي، مالي اللي بملكه، ما لك، ما لك أنت اللي تملكه أنت. بالتالي المال بيشمل الفلوس الكاش، ويشمل الذهب، ويشمل الأراضي، ويشمل كل الممتلكات. فاللي عنده مال وهو بيموت أو قبل ما يموت لازم يوصي ويقسم الفلوس على والديه وأولاده وزوجاته وإخواته وأقاربه، يقسم بقى. فبيقسم إزاي؟ بالمعروف، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هو عارف مين محتاج ومين فقير ومين غني، فيعطي مثلا لشعبان 10 لأن عنده عيال كتير ودخله على قده، ويعطي عاطف 5 لأنه غني وعنده فيلا، فيقسم بالمعروف. ده حق على المتقين، حقا على المتقين. وإحنا قلنا إن هدفنا من تدبر السورة، سورة البقرة، إننا نصبح من الفئة التي تعاملت صح مع الهدى، اللي هي فئة المتقين اللي ذكرت في أول السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلما ربنا هنا يقول حقا على المتقين، يعني أنت لو عايز تبقى من الفئة دي يبقى لازم تتبع الأوامر دي وتتبع هذا الشرع، تمام؟ يبقى لازم اللي عنده مال يوصي بطريقة توزيع ماله، ما يسيبش كل ماله ومثلا لأولاده وهو عنده أب وأم كبار في السن ويقول أنا هعتمد بقى على أخواتي بركة فيهم هم بقى يصرفوا عليهم، لا طبعا، لازم يوصي بحاجة لأبوه وحاجة لأمه. طبعا الكلام ده نسخ بآيات المواريث، خلاص النهاردة سورة النساء بتعطي الوالدين حقهم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ما يقدرش يروح يوصي بأقل ولا بأكتر، ما يقدرش، خلاص فيش أصلا، ممنوع أصلا يوصي الوالديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ممكن توصي يكون لواحد مش بيرث، واحد مش من الورثة، ده ممكن توصله ملجأ أيتام مش عارف إيه، أو توصي لأبوك أو لأمك لو كفار. ما هو الكافر لا يرث، الكافر والمسلم لا، ما بيتوارثوش. فبقاء هذه الآية يصبح حق عليك انك توصي لابوك الكافر او امك الكافره عشان ما يشحتوش بعد ما تموت.
1: معقول؟
0: دول كفار. اوعى تنسى ان ربنا قال لك في سوره لقمان: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فتوصي لهما بالمعروف: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. لسه ساري هذا الحكم إذا كان الوالدين كفار، والأقربين بالمعروف. شفت بقى مين أرحم؟ الله سبحانه وتعالى بيرحم والديك الكافرين في الدنيا، لأن هو الرحمن، والرحمن رحمته واسعت كل شيء، بالرغم أنهم ملحدين مش مؤمنين بوجوده أصلا، أو مشركين بيعبدوا بقرة أو بيعبدوا صنم أو بيعبدوا بوزة أو بيعبدوا الصليب. ربنا بيلزمك تترك لهم نصيب يعيشوا منه بكرامة. أدركتم بقى ليه الآيات دي لم تنسخ لفظا وبقيت رغم زوال الحكم؟ بقيت لبقاء الحكمة، فيها حكمة كبيرة جدا هذه الآيات. الحاجة التانية اللي قلناها امبارح هي أنه دايما كان كتب عليكم، دايما هتجد كتب عليكم بتجيب معها لكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن ربنا بيكلفكم بتكاليف ويلزمكم بتشريعات يا بني أدمين لصالحكم برضو يا بني أدمين. يعني امبارح قلنا إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، جابت معاها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلما ربنا يكتب علينا شيء هو لصالحنا، كتب عليكم لأن فيها لكم مصلحة. هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلا ما هي للوالدين والأقربين، لصالح الناس. فدايما ستجد كتب عليكم بعدها لكم. طيب اقرا مثلا بقى، اقرا بقى، تعال نقرا الايه 181. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. الكتابه كانت قليله جدا ونادره، ففي معظم الوقت كانت الوصيه شفهيه. انا كده انا بموت بقول اللي حواليا قرب قرب عشان صوتي مش طالع، تعبان. ابويا ياخد 10,000، امي تاخد 10,000، مراتي تاخد 10,000، العيال كل واحد ياخد 25,000، والواد الصغير لانه لسه ما دخلش جامعه ولا اتجوز زي اخواته ولا صرفت عليه كفايه يدوله 25,000 زياده، والباقي طلعوه الملاجئ الايتام وام ميت. كتبتش حاجه، سمعها مني نفرين ثلاثة جنبي كده أصبحت أمانة في أعناقهم. سمعها مني واحد بس، خلاص واحد ممكن وصيته. الواحد ده يبقى حمى عيل من عيالي، فعايز جوز بنته يورث أكتر، يقوم مبدل كلامي ويخلي 25,000 الزيادة بتاعت الواد الصغير ياخدها الكبير جوز بنته. في الحالة دي بقى الإثم على مين؟ على من بدل وصية الميت، مش على الميت. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. لكن يجوز تبديل الوصية وتغيير رغبة الميت إذا أوصى بحرام، إذا أوصى بشيء غلط، بشيء حرام، يعلن هذا ويتم التبديل هذا. اقول لك على حاجه، مثلا وصى لوارث، وصى لوارث ولا وصيه لوارث، بس هو وصى لوارث، لازم اللي سمع ده يروح لمثلا الوارث ده، مثلا ليكن مثلا اخوه، ويقول له انت اخوك وصلك بكذا، بس انت حقك كعصبة بالنفس انك تاخد كذا، انقذ نفسك وانقذ اخوك من النار، ده مش حقك، رجع الكلام ده للورثة. يبقى هنا يجوز تبديل الوصية طالما انها حرام. طيب، ربنا سمع وعلم تفاصيل الوصية ويعلم الغش والخداع والكذب اللي حصل في تنفيذ الوصية، فربنا ينهي الآية ازاي؟ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ومش هيفلته، إن الله سميع عليم. هو ما كانش بيسمع لوحده، ده سمع، والله كان والله سمع معاه، سميع عليم، عليم بالخداع اللي هو عمله. افتح بقى 182. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الجنف يعني الخطأ الغير مقصود، نسي حد هو بيوصي مثلا. الإثم يعني خطأ مقصود، تعمد أنه يظلم أحد الأقارب. يعني إيه بقى من خاف من موص جنفا أو إثما؟ ما هو وصى خلاص. الكلام هنا عن اللي بيسمعوا الوصية من الموصي قبل ما يموت، لو حد منهم خاف ان الموصي يكون بيظلم حد لازم يتدخل ويصلح الامر، لأ مش بيوصي بحاجة لوالديه خالص وسايب كل حاجة لزوجته وعياله، يتدخل ويذكره ان العدل انه يترك لوالديه نصيب. او مثلا عارف ان الراجل عنده مشكلة مع ابن من ابنائه، قال له ما تتجوز، لازم تتجوز بنت عمك وإلا أحرمك من الميراث، والواد ما تجوزهاش وخلاص، فهو بيموت فعلا بيحرمه من الميراث، فعلا مش بيوصي بأي شيء للولد دوة. هنا يتدخل ويصلح بينهم، يقول له خلاص بقى مسامح كريم، الموضوع ده مالوش معنى، الموضوع ده خلاص إدم بقى، فيصلح ليتجنب الجنف والإثم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. أنتوا يا جماعة لا يمكن تشوفوا في أي قانون في العالم الجانب الإنساني ده، دايما الجانب الإنساني موجود في قلب القوانين الإسلامية، لأن المشرع الله سبحانه وتعالى اللي شرع هذا مهتم جدا بالعلاقات بين الناس، مش بس بالحقوق، الحقوق والعلاقات إنها تكون علاقات جيدة بين الناس. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. العمر ده مش حرام، إن في ناس ممكن تفهم إن هو ليه يكلم الراجل وهو بيموت، ما كان يسيبه يقوله اللي هو عايزه خلاص. لا، اللي عمله صح فلا إثم عليه، مش غلط فلا إثم عليه. زي ما قلنا محدش يروح يطبق الكلام ده دلوقتي ويوزع التركة بمزاجه، لأن آيات المواريث يجب أن هي اللي تطبق. هنا احنا في الغرب دلوقتي، عشان طبعا ما فيش شريعة إسلامية مطبقة، فالناس بتكتب، المسلمين هنا بيكتبوا وصيتهم طبقا لأحكام المواريث ويتركوها مع محامي عشان نضمن ان شرع ربنا يطبق عند الوفاة. اجي انا دلوقتي اشوف مين، لو انا مت دلوقتي مين الورثة اللي يورثوني، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، دي لو انا مت دلوقتي دي التركة تقسم كده، اقوم كاتب الوصية بالشكل ده، بعد سنة بعد اتنين حد من الورثة توفي، اقوم اعمل تعديل على الوصية وبنود الوصية وعدلها عند المحامي. خلاص، ده لازم كل مسلم بيسمعني عايش في الغرب يعمل كده، هو مسؤول عن هذا أمام الله. قبل ما نقفل الحلقة بقى، جالي سؤال في حلقة امبارح، ما الفرق بين القصاص والحد والتعزير؟ أنا قلت امبارح جبت سيرة التعزير والقصاص، وبرضو في حد سألني يعني إيه حد، يعني كلمة حدود. الحد هو عقوبة منصوص عليها في القرآن أو السنة، وهي حق لله، لا يجوز إسقاط هذه العقوبة أو تغييرها أو تخفيفها. لما سيدنا زيد رضي الله عنه شفع للمرأة اسمها فاطمة المخزومية اللي سرقت حتى لا تقطع يدها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي حد من حدود الله يا زيد؟ هو أصلا بيشفع عليه، لأن النبي هو اللي علم الصحابة تشفع للناس عشان يؤجروا وربنا يقضي حوائج الناس. لكن ما ينفعش حد يشفع في حد، ما ينفعش إنسان يشفع في حد من حدود الله، في عقوبة حدية. فقال له: أفي حد من حدود الله يا زيد؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما أقدرش، مش في إيدي. ولا يملك النبي نفسه عليه الصلاة والسلام إنه يتنازع عن حد من حدود الله. التعزير هو حق للقاضي، يجوز له إنه يخفف الحكم أو يلغي الحكم خالص حسب المصلحة. القصاص هو المعاقبة بالمثل، ويجوز إسقاطه وقبول الدية، وده اللي احنا شرحناه امبارح. فهو القصاص قريب جدا من الحد، إنما الفرق الوحيد هو إنه يجوز لأولياء الدم أو للمظلوم إنه يتنازل عن العقوبة اللي هتقع بالشخص المجرم ويقبل الدية. ده الفرق بينهم هم الثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله. بعد بكرة هنأخر الحلقة ساعة، خلاص هتبقى 9:30 بتوقيت القاهرة وتوقيت القدس الشريف، وكله على المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وارزقنا ختم هذا التدبر في المسجد الأقصى المبارك، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ذكرنا في الحلقة الماضية الصنف الأول من طلاب العلم كما صنفهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه، أمين. أما الصنف الثاني، موضوع حلقة اليوم، فهو الذي قال فيه الإمام الغزالي: ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال، وهو عالم بذلك، مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخصة مقصده، فهذا من المخاطرين، فإن عجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة، وبقي أمره في خطر المشيئة، وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل التحق بالفائزين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعود يعني في رحاب الإمام الغزالي رضي الله عنه، وفي شفافية هذا الإمام الجليل الذي كتب عن العلم في أكثر من كتاب، وربما كان يشعر بالشفقة على هذا الإرث الذي ينبغي أن يحمل كإرث عن النبيين ينطلق به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينقلب هذا الإرث ليكون مطلبا لحاجة دنيوية أو لحاجة نفسية، بدل أن تكون زاده في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى تكون هي العقبة التي تحول بينه وبين الله عز وجل. هذا الصنف الآخر الذي ذكره الإمام الغزالي، وهو يعني حالة بين حالتين، بين إنسان الذي فاز بالعلم الذي اتخذ هذا العلم زادا إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الإنسان الذي تسفل أكثر من هذا الصنف الثاني، والذي أصبح العلم عنده لحاجات أبعد من حاجة عاجلة يستعين بها فقط على على على أمر الحياة. فهذا الصنف الثاني، رجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة، فهذا ممن عصى الله سبحانه وتعالى. وبينا نحن أن هذا المقصد ما لهذا يطلب العلم، ولا ينبغي للمسلم أن يكون القصد من طلب العلم أن يطلب الإنسان العلم ليحصل به دنيا،
0: ولكن للأسف هذا معظم حال المتعلمين المسلمين.
1: لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه يعني في نصيحته الشهيرة: أيها الولد المحب، وهذا طالب من طلاب العلم، نعم، استنصح الإمام الغزالي رضي الله عنه، بيّن له الإمام الغزالي هذه المسائل ووضح له الإمام الغزالي لماذا يطلب العلم، ثم بعد ذلك أرشده الإمام الغزالي أن الذي يسلك في طريق العلم لا بد له من شيخ مرشد، لأن الإنسان لماذا الشيخ المرشد؟ أنا أقول أن الإنسان الآن أي مؤسسة تنطلق، أي إنسان ينطلق في أمر ما، تجد أن لهذه المؤسسة محامي، تجد لهذه الأسرة طبيب،
0: نعم،
1: وما شبه ذلك. الإنسان أصبح في هذه الحالة مع نفسه قد يتساهل الإنسان، فالإنسان حينما يجد في أمر معين قد يبرر لنفسه وقد يلتمس لها الأدلة والحجج ليبرهن ماذا يريد من هذا الأمر. أما الشيخ هو الذي يوقف الإنسان فعلا على أخطاء نفسه أو على مقاصده التي لا ينبغي أن تكون أصلا. ولذلك الإمام الشعراني رضي الله عنه في كتابه العهود المحمدية حينما يقول: أخذ علينا العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل كذا، اعتبر الإمام الشعراني طبعا في كتابه هذا، وهو يعني طريقة محببة، اعتبر أن كل حكم من أحكام الشريعة هو عهد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يقول حينما تفحص الأمر وتفكر وجد أنه كل إنسان لابد له من شيخ، فوجد أن الشيخ الحقيقي لهذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عهد كل أمر بلغنا إياه هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم هو عهد بيننا وبينه. بعد ما يذكر هذا الأمر يقول وهذا الأمر لا بد فيه من شيخ مسلك أو ما شابه ذلك. لماذا؟ حتى يستعين الإنسان، لأنه قد يضعف ولا يقوى على مواجهة يعني النفس الأمارة بالسوء، لا يقوى على مجابهة الشهوات التي تكون تنطوي عليها هذه النفس، لا يقوى على ذلك، إنما يحتاج إلى من يحرض هذا الإنسان على أن يتجاوز هذه المرحلة، أو أن يبصر هذا الإنسان بعيوبه. الإنسان أحيانا قد لا يستشعر، نحن قلنا أن الأمراض الظاهرة المحسوسة قد يشعر بها الإنسان وقد يدركها كل من يعيش من حوله، ولكن الأمراض الخفية الباطنة قد الإنسان لا يشعر بها أنه مريض، قد يكون مريضا ولكن لا يشعر أنه مريض، وقد يوجد من حوله من إخوانه من يتزلف له بأن يلتمس هو أيضا له المعاذير أو أن يثني على أخطائه من أجل أن يتقرب إليه أو أن يتودد إليه أو ما شابه ذلك، بينما الإنسان المربي الشيخ المرشد هذا الإنسان لن يجامل هذا الإنسان في هذا الأمر، وبالتالي سيوضح له ما هو صواب ويوضح له ما هو خطأ، طبعا بطريقة تربوية لائقة تستطيع أن تنقل هذا الإنسان من حالة المرض إلى حالة العافية بإذن الله.
0: قد يسأل سائل مولانا أين لنا بالإمام الغزالي أو من يشبه الغزالي في عصرنا هذا؟
1: طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه مع أنه يرشد إلى المرشد هو يقول هؤلاء أندر من الكبريت الأحمر في عصره،
0: فكيف بعصرنا
1: اليوم؟ وهو يقول أن هؤلاء الأطباء قد أصيبوا بالأدواء أيضا، فهو يقول هذا في عصره، لكن هذا لا، طبعا نحن حينما كل عصر له إمامه، فحينما نقول نذكر الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أئمة عصرهم، حينما نذكر أئمة عصرنا ليسوا كالأئمة الأربعة، ولكن لا شك أنهم حالة مهمة في هذا العصر، فكل عصر له رجاله، لا شك ليس هناك يعني من الناس من تألق كالغزالي أو ما شابه ذلك، لكن يبقى في الناس بقية يقيم الله تعالى بهم الحجة على الناس، حتى تبقى الحجة قائمة وحتى يبقى الإنسان. لا شك أنني قد لا أجد إنسانا مثل الإمام الغزالي، مثل الإمام الحارث المحاسبي أو ما شابه ذلك، لكنني أجد من هو أفضل مني، وبالتالي ينبغي الإنسان، العلماء علماؤنا رضي الله عنهم ما كانوا يأنفون لا أهل الحديث ولا الفقهاء ولا أهل التزكية، كانوا يلتمسون الصواب عند الكبير وعند الصغير، وكان الواحد يتعلم من كل من يعيش حوله، فلذلك هم هكذا كانوا يقصدون. طبعا لما أجد أنا إنسان أكمل أتوجه للأكمل، لكن ليس معنى ذلك إذا لم أجد الأكمل لا أتوجه للإنسان الذي هو أعلى مني حالا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وشجعنا أن نلتمس الجليس الصالح، وقد يكون إنسانا عاديا هذا الجليس الصالح لأنه يرشح من حاله وأخلاقه على أحوالنا وأخلاقنا، فالإنسان بالمعاشرة لابد الذي يعيش في وسط أو في بيئة معينة هذه البيئة سترشح على أخلاق هذا الإنسان وستنطبع كثير من أخلاق هذه البيئة على هذا الإنسان. إذا كان هذا الجليس الصالح فمعنى ذلك هناك من هو أعلى من الجليس الصالح، طبعا هذا الإنسان قد يكون ناقصا بالنسبة إلى الأئمة السابقين، ولكنه أنا لا أنظر يعني قد لا أحتاج أنا في صحة نفسي من هو في مرتبة الإمام الغزالي، أحتاج إلى من هو أعلى مني حالا. فإذا لم أجد إنسانا كالغزالي أجد إنسانا ينفعني في هذه الحالة. لذلك هذا الأمر كما قلنا نحن العلم أصلا يطلب للعبادة، العلم أصل له ثمرة ولهذا يطلب، وإلا كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حينما يبين لهذا الطفل أو لهذا الولد أو الطالب العلم الذي أراد أنه إذا كان لم يطلب العلم للثمرة معنى ذلك فأين فائدة قول الله مثلا عز وجل وقل اعملوا، أين يعني الأوامر التي أصدرها الله عز وجل، أصدرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي شجع فيها مثلا على قيام الليل، شجع فيه على هذه، أين تذهب فائدة هذا النداء أو هذا الأمر إذا كان العلم لا يطلب لهذا العمل؟ لذلك لا بد للإنسان أن يطلب هذا العلم لغاية. ولذلك الإمام الغزالي يقول لهذا الولد: العلم بغير عمل جنون. العلم
0: بغير عمل جنون،
1: بغير عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. هذا الضابط، طبعا بعض العلماء يقول العمل بغير علم جناية، والعلم بغير عمل وسيلة بلا غاية. فلابد من هذا العلم أن يكون له ثمرة. ولذلك يقول: اعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي، لا يحملك على الطاعة، لن يبعدك غدا عن نار جهنم.
0: يا لطيف.
1: يعني هذا العلم إذا لم يعمل الإنسان بهذا العلم لن يستطيع أن يتدارك على نفسه، وبالتالي إذا ذهبت الأيام وانقضت الأيام فرجعنا نعمل صالحا ما بقى في مجال
0: فتى الأمل،
1: هذا الأمل انتهى. ولذلك المسألة تحتاج إلى أن يطلب العلم ليستعان به على الطاعة، لا ليستعان به على الدنيا. قد تأتي الدنيا، ونحن نعلم أن من طلب الآخرة أتته الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل، فلا تكون الدنيا هي محط الرجاء، ولا هي محط الطمع، ولا هي المكان الذي يتوجه إليه الإنسان، إنما طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الصنف من الناس الذي دخل في هذا الأمر والذي طلب العلم لتحصيل أمر عاجل وما شبه ذلك، هذا الصنف مستشعر أنه فعل خطأ.
0: وهذا من سلامة نية الإمام الغزالي، لأن البعض يعتقد بأن هذا لا يشعر بقلبه ركاكة حاله ولا قصة مقصده في هذه الأيام.
1: الذي لا يشعر ينتقل إلى الصنف الثالث
0: مباشرة.
1: ولذلك الإمام الغزالي فصل أن هذا إنسان بقي عنده شيء من الحياة، وبقي عنده شيء من استشعار أنه يدور في دائرة التقصير،
0: يعني يرتجى منه خير.
1: نعم، وهو يدرك ركاكة حاله، وربما يتألم من هذه الحالة، لذلك لم تنقطع به السبل، ولم تسد عليه كل المنافذ الذي قد يتوجه من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن مطلوب منه أن يأخذ المبادرة،
0: يتدارك. نعم.
1: وأن يتدارك على نفسه
0: قبل،
1: وأن يحسن هذه النية قبل أن يدركه الأجل. فهذا الإنسان، يعني الإمام الغزالي ينبه هذا الإنسان أنك بما أنك تعلم من حالك أنك مخطئ، فلماذا تدوم على الخطأ؟
0: صح.
1: ولماذا تستمر على هذه الحال؟ هذه المسألة، يعني هذه بداية خير. هذا الاستشعار، وهذا الشعور، وهذا الإدراك، هذا بداية الطريق لأن يصحح هذا الإنسان، ولكن عليه أن لا يسوف. نحن قلنا أخطر ما يكون عند الإنسان وأخطر ما يعاقب به الإنسان هو تسويف التوبة. والإنسان حينما يعني لا يتذكر حالة الأجل التي ذكرها الإمام الغزالي رضي الله عنه، أن الإنسان قد يدركه الأجل على هذه الحالة، حينما لا يتذكر الموت، لا يتذكر هذه الرحلة، يعاقب بأمور من هذه الأمور تسويف التوبة. تسويف. وهذا التسويف هو عقوبة في الحقيقة، وهو يعني حبل الشيطان الذي يسوق به الإنسان من تلقاء نفسه إلى أن يهلك، إلى مواطن الهلاك من حيث يشعر أو لا يشعر. فإذا على الإنسان أن يعلم أنه ليس بالتسويف ممكن أن يتجاوز هذه المرحلة، لأن العمر له نهاية، والنهاية لا يدرك هذا الإنسان،
0: يسارع إلى التوبة.
1: عليه أن يسارع إلى التوبة، لأن هذه الحالة إذا لم يدركها الإنسان ربما استحكمت فيه ومات فيه هذا الشعور أنه هو فعلا يدور في حالة من الركاكة والبعد عن الله، وحالة ما كان ينبغي أن يطلب العلم من أجلها.
0: يعني هنا الخوف عليه أن يرتكب ذنوبا أخرى إضافة إلى هذا الذنب، لأنه سهل عليه الأمر.
1: الإنسان الذي يعيش في دائرة المنكر قد يألف المنكر. يعني الإمام الغزالي يقول لهذا الإنسان: بما أنك تستشعر بركاكة حالك وتستشعر أن ما تقوم به ليس هو المطلوب الذي طلبه الله عز وجل منك، فإذا اغتنم هذا الشعور وصحح هذا الأمر، غدا قد تألف هذا المنكر، وقد تنتقل من هذه الحالة التي فيها بعض منافذ النور لأن تنقلب إلى حالة يسد عليك كل منفذ من هذه المنافذ، فتصبح في حالة لا تستشعر يعني وحشة البعد عن الله عز وجل، لا تستشعر ألم المعصية، لا تستشعر ركاكة حال من يطلب العلم للدنيا. وهنا الخطورة التي ينبه إليها الإمام الغزالي، يعني أنت بين حالين، ممكن أن تقلب هذه الحالة إلى زاد كما كان النوع الأول، وممكن إذا استمر بك هذا الحال أن يقسو القلب. ونحن قلنا أن من عقوبة أهل العلم الذين لا يعملون بعلمهم أن تقسو القلوب، فإذا قسى القلب قد تنتقل إلى الحالة الثالثة وتصبح أشد هلاكا، وتصبح في دائرة الخطر الأكبر الذي تكون أنت معه في الخسارة الكبرى. نعم، هذا الذي أراده الإمام الغزالي رضي الله عنه في من هذا الإنسان.
0: هل نقرأ الصنف الثالث حتى يكون المستمع معنا متابعا؟ ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطره، وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكان لاتسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي والمنطق مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا، فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين، إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، فقيل ما هو يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام علماء السوء.
1: نعم، هذا الصنف الثالث الذي إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل فهو صاحب الخسارة الكبرى. الخسارة الكبرى عند هؤلاء الذين ذكرهم الإمام الغزالي في هذا الصنف هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلم هذا العلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فهذا الإنسان بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد عرف الجنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هؤلاء من أهل النار. هؤلاء هم الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنا المشكلة أن الإنسان، قلنا نحن الإنسان عنده نفس لوامة، النفس التي تلوم، لكن لو أصبحت هذه النفس لا تشعر بألم المعصية وتستلذ بهذه المعصية وتستلذ بالبعد عن الله سبحانه وتعالى وتستحكم هذه النفس لتصبح هي أمارة بالسوء، فهنا المسألة. هؤلاء ينطبق عليهم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء، ليس له غاية، ليس له هدف، في الأصل هو انطلق إلى العلم ليس له نية صالحة، انطلق إلى العلم غايته هدفه هو أن يماري به السفهاء وأن يكاثر به العلماء، يجادل هنا حتى يلفت النظر إلى نفسه ليصرف وجوه الناس إليه. هؤلاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العاقبة لهم، أدخله الله تعالى النار. هؤلاء في الحقيقة جهلوا حقيقة الجنة، جهلوا حقيقة الدنيا، جهلوا حقيقة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك ساء اختيارهم إلى هذه المرحلة. وهؤلاء يصح فيهم قول الإمام يحيى بن معاذ الرازي رضي الله تعالى عنه حينما كان يخاطب بعض الناس فيقول لو كانت الدنيا تبرا يفنى، يعني لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باقين. فهذا الإنسان لا يدرك حقيقة الدنيا بجانب الآخرة، لا يدرك حقيقة اللقاء مع الله عز وجل، لذلك هذا الإنسان يعني بحاجة. ولذلك الإمام الهيتمي رحمه الله تعالى الإمام ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي المعروف في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر اعتبر الذي يطلب العلم لهذه الغاية من مرتكب الكبائر لا شك، والذي يستعرض الأحاديث ويستعرض ما
0: يصل إلى هذه النتيجة،
1: يصل إلى هذه النتيجة فعلا أنها من الكبائر. ونحن ذكرنا سابقا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لأن أشتري الدنيا بالرقص أو الغناء أهون علي من أن أشتري الدنيا بالدين. يعني أن يشتري الإنسان الدنيا بالدنيا، لكن أن يشتري الدنيا بالدين هذا أفظع. وطبعا الإنسان مطلوب منه في الأصل أن يشتري الآخرة بهذه الدنيا، لأن الدنيا هي مزرعة للآخرة. ولكن أن يصل الحد بهذا الإنسان أن يتجاوز أخطاء الناس العاديين، لأن الإنسان العادي يشتري الدنيا بالدنيا، أما هو أصبح يشتري الدنيا بالدين، وهذه لا شك أنها كبيرة وأنها معصية خطيرة. ولذلك المسألة تحتاج يعني سيدنا الإمام علي رضي الله عنه يبين أن هذه فتن، وهذه الفتن ستمر على كثير من الناس. وهذه الفتن التي الإمام علي رضي الله عنه ما يسميها فتن، وهي تكون في مجموعة من أهل العلم، ولكن لماذا هي فتنة على الأمة؟ لأن إذا ابتلي هؤلاء بهذه الفتنة بلاؤهم سيعود على على على الدائرة العامة وهي الأمة. لذلك ذكر يوم من الأيام سيدنا علي الفتن، فقال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما، قال متى ذلك يا علي؟ قال إذا تفقها لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا الأمر الذي نتحدث عنه، وتعلم العلم للدنيا كما قلنا أنه ذكره الإمام ابن حجر على أنه من الكبائر. ولذلك نحن نتصور أنه كيف الصحابة يجلسون يتذاكرون هذه الفتن، وكأنها الفتن أشد من الحروب. يعني فتن ستكون وستحدث في الأمة، هم في حالة شفقة على ما سيكون من هذه الفتن الخطيرة التي ستنزل بالأمة من جراء ذلك.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها. نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وتكلمنا عما في هذه الآية من قول الله لله ملك، وكان الملك في الدنيا قد يوزع الله أسبابه في أيدي خلقه وهو غائب عنا ملكوت آخر لله التصريف فيه، فشاء الله أن ينهي هذه المسألة في الأرض من مبررات الخلافة للإنسان على الإنسان، فينهي أيضا هذه المسألة فيقول لله الملك. كان لله الملكوت ولكم بعض الملك وظواهره في نسبة الأشياء إلى أسبابها، ولكن هذا اليوم انتهى فيه كل شيء، ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقلنا لماذا قال وما فيهن، مع أن سيد ما فيهن وهو من الإنسان وهو عاقل، فكان من حقه أن يغلب يقول ومن، فقال الله وما فيهن ليدل على أن الكل أصبح لا اختيار له وأصبح مقهورا على المراد منه، والله على كل شيء قدير. وبهذه الآية ختمت سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، وهي من آخر ما نزل من القرآن، وفيها التشريع وفيها التكاليف وفيها الأحكام وفيها ما يتعلق بكل السور المدنية من حجاج أهل الكتاب، اليهود مرة والنصارى مرة، ذل لوحدهم وذل لوحدهم، ومرة يجتمعوا في شيء فيتخاطب وياهم. وبعد ذلك جاءت بعد هذه السورة سورة الأنعام وهي مكية، فجاءت المكية بعد المدنية في الترتيب المصحفي الذي انتهى إليه آخر معارضة القرآن في آخر رمضان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل. ومن المعلوم أن القرآن له ترتيب نزولي وترتيب مصحفي. ترتيب النزول طبعا لازم تكون المكيات الاول والمدنيات الثاني، علشان في خلاف بين مكي يعني ايه ومدني يعني ايه، ولذلك تجد يقول لك دي مدني ودي مكية، مع ان مثلا آية مثلا ايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي مثلا نزلت في ايه في عرفات، وبعد ذلك يقول لك دي مدنية. يقول له انت لازم تفهم الاصطلاح بتاع مدني يعني ايه ومكي يعني ايه. هل المدني ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة؟ طب وما نزل بينهما؟ يبقى القريب من ده يبقى مكي والقريب من ده يبقى مدني، فأخذ اصطلاح. طب واللي نزل في بين السماء والأرض؟ الله، نقول له لا، ده الاصطلاح جه على إيه؟ على أن المدنية ما المكية ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة وإن نزل بمكة، وخلاص ينفض الإيه النزاع على هذه المسألة ويبقى مكي ومدني يعني. فإذا القرآن له ترتيب إيه؟ نزولي وترتيب مصحفي. ترتيب نزولي، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعدل ميزان الكون الإنساني المضطرب. كون الإنسان المضطرب ده إما أن يكون بواسطة أناس لا يؤمنون بإله، أو أناس يؤمنون بإله ويشركوا معه غيره، ناس يعبدوا أوثان، ناس يعبدوا النار، او ناس برضو تابعين لمنهج سماوي بس حرفوا فيه شوية. بالله لو نظرنا الى هذه المسألة نقوم نجد اقرب الناس الى روح الاسلام هم الذين لا يؤمنون بإله، هم الذين يشركون مع الله غيره، هم الذين يعبدون الاجناس، هم الذين يعبدون النار، ولا اقرب الاجناس اليهم هم الذين يؤمنون بإله والإله يرسل رسل والرسل معهم معجزة والمعجزة وفيه كتاب، كتاب منهج اللي هم أهل الكتاب، يبقى دول أقرب إلينا ولا مش الأقرب؟ يبقى كان المنطق إننا نيجي نواجه دول الأول قبل ما نواجه الناس اللي ما بيقولوش بإله والوثنيين والأصنام، ولا الأول نواجه دول وبعدين نبقى نصف المعركة مع إيه

0: دول يبقوا ايه؟ قريبين ولهم الف بنزول السماء الى الارض في مناهجها وبواسطه الوحي والى اخره. فاذا في النزول كان الامور المكيه هي اللي شغله لانها تتعلق بالعقيده الاساسيه. قامت الوهيه واحده تحكم الكون. وده كان فين؟ كان في مكه. لكن لم وبعد ذلك لما انتهينا الى المدينه صادفنا اهل كتاب هناك، فكان ولا بد ان نروح بقى لاهل الكتاب ونقعد نناقشهم في الايه؟ في المسائل بعد ما يستتب لنا امر الايه؟ امر التوحيد. ولذلك تجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه منطقيين مع هذه الحقيقه. بقى العالم فيه موجتين اتنين، موجه الحاد وموجه تغيير في منهج الله السماوي، برضه هو تغيير. فكانت قلوب المسلمين وقلوب رسول الله مع من؟ مع اهل الكتاب، لانهم على الاقل بيؤمنوا بان في اله وانه بيرسل رسل وانه بيدي لهم معجزات وكلهم بيضحكوا في الحكايه دي خلاص، حتى المنحرفين منهم. ولذلك لما حدث ان واجهت الروم فارس في الحرب، فلما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار. ليه المسلمين حزنوا والكفار فرحوا؟ لأن الرومان كانت بتمثل أهل الكتاب اللي هم المسيحيين، فمعنى ذلك انهزم منطق السماء أمام منطق الإلحاد، فلازم المؤمنين إيه؟ يزعلوا، الكفار إيه؟ يفرحوا. فأراد الله في هذه الحادثة أن يصور لنا هذا الموقف، وإنه يودي قلوبنا فيه، يودي قلوبنا إلى الناس اللي بيؤمنوا برضو اللي فيه إله، ولو كان أخطأوا في تصور الإله أو أخطأوا في البلاغ عن الإله أو أخطأوا في تأويل ما جاءت به الرسل. فقال ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. غلبت الروم يعني غلبت الروم أمام مين؟ أمام الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بقى احنا نفرح بنصر الروم على فارس؟ قال لك اه. ليه؟ لان دول لهم علاقه بمين؟ لهم علاقه بالسماء، ولهم علاقه بالرسل، ولهم علاقه بالمناهج، ولهم علاقه بالوحي. الله. وانظروا بقى جعلها الله هكذا عشان يبين موقفنا، وايضا ليجعلها اعجازا لكتابه ولرسوله. ليه؟ ام قال رسول الله قاعد في الجزيره، وطبعا ما عندوش علم ولا عنده سفارات ولا عنده مخابرات ولا عنده مكتب حربي علشان يقعد يقول له على الاخبار ويقول له لا معلش اوعى تزعل من ان الروم انهزموا، ده الروم عندهم لسه عدد هتطلع بعد شهرين او بعد سنتين ويعملوا كبسه على فارس. ما عندوش حاجات من ده ابدا. قول لي انسان قاعد في الجزيره العربيه ولا عندوش لا معلومات ولا مخابرات، ثم يتحكم في معركه مقبله، ويا ريت المعركة تحدث بكرة، كنا نقول ده عارف ان فيه مدد جاي، ده معركة تحدث بعد 7-8 سنين، مين اللي يتنبأ بمعركة بعد 7-8 سنين دي؟ حد يقدر؟ والله ولا اي قرن استشعار يستطيع ان يتنبأ بهذه. لكن هو يقولها كده، في بضع سنين غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، بضع لحد 9 لحد 10 مثلا، مين يقدر يتحكم في معركه بشكل ده بين دولتين ملوش صله بهم، ولا يعرف مدى قوه ده قد ايه، ولا هيعمل ايه، ولا ليه الكون هيتغير في ايه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر. حتى من قبل ومن بعد، حتى ان ابو بكر يراهن يقول له انا قلت بعد 7 سنين، قال له كنت وسعها شويه، ما هو البضع اكتر من 7، كنت وسعها شويه كده. الله، كلام كده، كلام الواثقين، كلام الواثقين. وقران يتلى، وقرآن يتلى ويصلى به، ويصلى به ومكتوب في في في في الكتب. ايوه مكتوب في الكتب، ده دليل على ايه؟ ده دليل على انه واثق ان القرآن ده مش هيكذب ابدا، وان لا يكون هذا الا اذا كان الذي قال هذا يملك ميزان الكون كله. ما يمكنش. سيغلبون وفي بضع سنين. دي مساله اعرضوها كده على الحربيين في الدنيا كلها، علشان واحد يتحكم في مصير معركة بعد بضع سنين، وبعد ذلك يقول لك ده اللي هيغلب. هو انت عارف ايه اللي هيحصل؟ قال لك لا، اللي قال عارف. اللي قال ايه؟ قال لي عارف، قال ويقول قرآن يتلى ويطلب في الصلاة كده ويقعد يكرر فيها عشان الناس ايه تثبتها الذهنية. بالله لو كان قايلها كلمة كده يعني كانت تقعد تتكرر كده وتسجل وتعيب. لا لا، ده واثق تمام الايه، تمام الوثوق. اذا كانت روحنا مع مين؟ مع اهل الكتاب. ليه؟ لان احنا وهم يجب ان نواجه ايه، نواجه خصم الحاجي. ولذلك حتى هذا كان في اهل الكتاب، مش انا بقول ده فينا احنا بس، برضو اهل الكتاب لما بقوا اهل الكتاب اللي هم اليهود في المدينة يتنكفوا مع المشركين في المدينة اللي هم الاسوة الخضراء، يقول لهم طيب استنى، والله اطل زمان نبي، يعني قرب زمان نبي يبعث من هنا، وسنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. اذا احنا معه وهم برضو ويانا، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا بي، لانه هيسلب منهم بقى السيادة والسلطة الزمنية والبتاع، ودخلت الخيبة اللي فرختهم من بعض. اذا فنزول القرآن كان اولا المدنيات، وبعد ذلك جاءت المكيات، لكن في الترتيب المصحفي شاف جاب المدنيات الاول، لان غاية في الترتيب المصحفي جاءت المدنيات اللي قلناها الاول اهي، وبعدين هتيجي المكيات. نقول الله ده مخالف للترتيب النزولي، نقول لا، لان اصل الايمان باله والايمان بالسماء والايمان بالوحي والايمان بالرسول، كل دي فايدته ايه؟ احنا فايدته ان نظام يحكم الحياه، سواء امنت بانه باله ولا من غير اله، المسلمين يسيطروا هذا النظام، واللي يامن يامن واللي ما يامنش. اذا المهم النظام، المهم النظام اللي يحكم ايه الحياة. فجاب النظام اللي يحكم الحياة ده كله في الصور المدنية اولا، وبعد ذلك ما يغفلش بقى الصور الايه المكية، علشان ايه؟ علشان يجيب لك انا واليهود والمسيحيين نبقى جابها علشان نواجه مين؟ نواجه التانيين. فتجد بقى شوف، مع ان دي مدنية ودي مكية، انظر الى السياق بينهما، يقول ايه؟ لله ملك السماوات والارض. الملك ده يمكن اغتصاب، خدوا كده شدوا من حد كده يعني، وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ايه وقدير؟ وتملك وتاخد وتعمل كل حاجة. قال لك ده مش انا واخده كده افتياتا، ده انا خلقت السماوات والارض، اللي خلق السماء والارض، وانا اللي جعلت الظلمات والنور، يبقى انا خدت اللي ليا. يبقى انا خدت اللي ايه اللي ليا. وقبل ما يقول لي على اللي خدت اللي ليا، نجد بدأها بقوله الحمد لله. بدأها بقوله ايه؟ ساعة تسمع كلمة الحمد تفهم كلمة المدح، تفهم كلمة الثناء، تفهم كلمة الشكر. الله، وبعدين يقول لك لله. الله، انت قعدت كده وبعدين قلت ايه؟ المال لزيد. انت تقول العبارة دي امتى؟ المال لزيد، اكني اذا لقيت مال، اذا كان في مال موجود وبدي بدك توجهه، تقول المال لمين؟ لكن ما فيش مال تقول لزيد. يبقى لما تقول الحمد لله بدك توجه الحمد لمين؟ فكأن في حمد، يجب ان يوجد في الكون حمد، بس الى من يتوجه الحمد؟ فقال وجهوه لله. الله، إذن فالحمد أمر فطري موجود يجب أن يوجد في النفس البشرية، أن يوجد حمد. الاختلاف فيه نواجه الحمد لمين؟ لبعض، للي يملك لشيء وعمل لشيء أوجه له الحمد، ولا لمين؟ أم قال لك لا، خد الحمد كله ووجهه لمين؟
1: لله.
0: لأن الذي أمدك بشيء من أسبابه حين تسأله عن مسلسلات ما أمدك به تجدها في الأخيرة منسوبة إلى الله. يبقى أي حمد يجب أن يتوجه لمين؟
1: لله.
0: أب أن إنسانا وقعت به طائرة في مكان، والمكان ده موحش، فيش في حاجة أبدا من أسباب الحياة، وقعد شوية عايز يشرب وعايز يأكل وعايز يستتر عشان ينام وعايز يأنس، ما فيش. وبعدين أخذته سينا من النوم لطفا به فنام، ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة من الطعام عليها كل ألوان الطعام والمية، ومش عارف، وجد خيمة حلوة كده معمولة فيها فراش وفيها غطا وفيها مش الله الله، ووجد فيه برضو حنفية محطوطة كده عشان حبي يتوضى ولا يغسل. طب بالله ساعة ما يشوف دي
2: بالله يبتدي ياكل ولا يبتدي يفكر دي جت ازاي؟
0: اول ليه؟
2: الله دي ازاي دي ايه؟ منين اللي جاب دي؟
0: الله ما فيش حد قدامه ابدا ابدا. وبعدين وهو كده في الاثناء فوجئ بين واحد جاي له قال له يا شيخ دي بتاعت مين؟
2: قال له انت مالك ما تاكل الاول؟ قال له لا بدي اشكره الاول
0: يعني العمل الحكايه دي. فكانك حين واجهت الكون فوجدت اشياء تخدمك ولا عمل لك فيها ولا للسابقين عمل فيها لان حد ما ادعهاش. فوجئت كده بكون فيه شمس وفيه هواء وفيه ميه وفيه ارض بتزرع وفيه مش عارف ايه. الله ولا فيش حد عملها. ادم لما فوجئ بالحكايه اللي بتخدمه دي، واحنا لما ولدنا وفوجئنا بشيء. طب ده احنا حته مصباح كهربائي انتفعنا به اخيرا من ايام اديسون. طيب عرفنا ترعه ازاي وعمل فيه ايه وقامت ضجه ومش عارف حته مصباح قد كده. طب الشمس دي بقى اللي عملها ما يقوليش ده فلان. ايش الحكايه دي؟ ده اي اختراع السمع قعدوا يقولوا ده مين اللي عملها ومين اللي مش عارف ايه دي مش عارف مين اللي عملها. الله كل مبتكر الذي ابتكره لم يترك حد انه ترك الناس ولم يقل انما هم قالوا ده فلان اللي عملها وفلان اللي عملها وفلان اللي عملها وفلان. الله طيب يا اخي سلسلها بقى. اذا كنا عرفنا اللي عمل المصباح لازم نعرف اللي عمل النيون، لازم نعمل اللي في عمل الفرنس، لازم نعرف اللي عمل مش عارف ايه، لازم نعمل. وبعدين يعني الشمس ما عرفناش مين اللي عملها دي. ما تسالوش مين اللي عمل ايه، ده دليل على ان مفيش حد منا عملها ابدا ولا حد ادعى انه عملها. يبقى كان يجب بقى ده احنا اللي عمل المصباح بنعمل له حفلات تكريم وبنعمل له مش عارف ايه وبنقول له يوم ونعمل له الله الله الله الله. بقى اللي عمل الحكايه دي ودي بتنور كام في كام؟ دائره نصف قطرها كام؟ 20 متر. طب اللي بتنور نص الكره الارضيه. طب وبتنكسر وبعدين نجيب لمبه غيرها وبتنفسد وبعدين نجيب ناس يصلحوها وبتعمل ودي لم فسدت ولا جرى لها حاجه وعملت مد الكون بقى. ايه ده كان يجب اننا نشوف ايه الحكايه دي لازم عشان اقول له كتر خير اللي عملت الحكايه دي. اذا فالحمد حينما استقبل الانسان هذا الوجود استقبله بكل مقومات الحياه التي لا يمكن ان تخضع لقدره بشر ولا لادعاء بشر. مش لقدرته بس ولا لادعائه. كان يجب بقى اننا نلتفت ونقول مين دي. قال لك اذا فالحمد يجب ان يوجد في الوجود بس الخلاف نوجهه لمين. فقال الحمد لمين؟ لله. الحمد لله. تجد بقى ايات القرآن اللي بدأت بالحمد اللي هي خمس سور تجدها كلها بتتركز حول شيئين. اما لانه رب العالمين وكلمة رب معناها الذي تولى الخلق وتربيته الى غايته والى مهمته. والتربية الخلق دي عايزة مقومات مادية وعايزة مقومات قيمية روحية ومنهجية مش كده. فمرة يجيبها الحمد لله رب العالمين كل العالمين هو ربهم سيدهم مالكهم مربيهم. ومدام مربيهم يبقى لازم ايه ينشأهم تنشئة تجعلهم يؤدون مهمتهم. اما ببنيانهم يبقى للقوت واما بقيمهم تبقى بمناهج الايه السمع. وبعد ذلك مرة يجيب المنهج لوحده بقى رب العالمين دي شاملة الايه الاثنين. يقولك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب يبقى ده للمنهج بس. هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور يبقى للمنهج المادي للمساله الماديه. يبقى مره يجيب كلام للايه للعام كله للمنهجين ومره يجيب حاجه تختص بالمنهج ومره يجيب حاجه تختص بمين بالمد. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه. يوم فاطر السماوات والارض دي منظوره وجعل الملائكه مثلا وثلاثة ورباع. الله نقول له دي مش منظورة. يبقى بيقول لك ان في عالم مادي قدامك وفي عالم تاني غير ايه غير مادي غير منظور وفيه منهج ثلاث اشياء. فيجيب كل صورة تتعلق بايه بشوى واحدة تشمل الايه تشمل الكون كله اللي هي فاتحة الكتاب. ولذلك بتقول مجموع فيها كل الكتاب فاتحة الكتاب، ومرة نجيب المنهج في سورة الكهف مثلا، ومرة نجي هنا في سورة الأنعام يجيب الكون المادي السماوات والأرض والظلمات والإيه والنور، ومرة يجيب برضه الكون المادي ويجيب الكون المعنوي اللي متداري، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة إيه؟ الله الله، كل سورة تيجي بالحمد من ناحية. إذن فالحمد مستحق مستحق، بس يوجه لمين؟ أم قال لك لله؟ أم قال لك حتى وإن كانت أسبابه غير الله نقول له آه، وأنت مهما وجهت وإن وجهتها لبشر فهي مصروفة إلى مين؟ لأننا زي ما قلنا هو قدم للرغيف أكل. الرغيف ده جايبه منين يا سيدي؟ والله اللي جايبه من عند البقال. البقال جايبه منين؟ من عند الطابونة. والطابونة جايبها منين؟ جايبة الدقيق من الحتة الفلانية، وجايبة الفرن اللي فقل من الحتة الفلانية، تمشي فيها كده كده تلتفت تلاقيها إلى إيه؟ إلى قوة غيبية وصلت إلى الله. يبقى كل حمد مهما عملت وصل لمين؟ إلى الله. الحمد لله الأول. هنا بقى خاص بالخلق، بخلق بالملك. الحمد لله ليه؟ الذي خلق السماوات والإيه؟ والأرض. السماء والأرض دي هي ظرف الكائنات فيه، وبعدين عمل إيه؟ خلق السماء والأرض، وبعدين وجعل الظلمات والنور. احنا قلنا الخلق إيجاد من عدم، والجعل يجي الشيء هو مخلوق ويوجهه إلى الغاية منه، ويوجهه إلى الإيه؟ إلى الغاية منه. طيب الظلمة والنور لما نيجي عشان نعرفها، نجد الظلمة والنور دي في أمر عدمي وأمر إيجادي ملكي، ملكة يعني. النور بيبدد الظلمة، يبقى الأصل وجود النور ولا وجود الظلمة؟ ظلمة مثلا في في في في المحاق غير ظلمة في غير المحاق، ظلمة في البحر غير ظلمة في الايه؟ في البر. ولذلك الظلمات بعضها ايه؟ فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد ايه؟ لم يكد يراها. ايده مع ان ايده دي عارفها ايه؟ اخراج ايده دي من الممكن يعرف اتجاهها فين؟ مش ايد غيره؟ لا، اذا اخرج يده لم يكد ايه؟ لم يكد يراها. قال لك الله. تبقى اذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض لانها ظرف الكائنات، وبعدين جعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور قال لك اه، لانه وجه شيئا الى غايته. هم قال لك شوف الحكمه بقى، قال لك الظلمات جمع والنور مفرد. الظلمات جمع والنور. لذلك العلماء قال لك ما تاخدش الظلمه دي بس على انها الظلمه الماديه دي اللي ما بتشوفش فيها الاشياء، ولا النور، النور الحس ده اللي انت بترى به الاشياء، ده خد الظلمة على انها كله. حتى ربنا لما جاب ايه يخرجهم من الظلمات برضو جاب الظلمات جمع وايه والنور ايه. ام قال لك لان الظلمات تتعدد اسبابها، لكن النور ملوش الا سبب واحد. النور ملوش الا سبب واحد. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شوف تبع السبل جمع، فتفرق بكم عن ايه؟ لان سبيل الله واحد، وسبل الشيطان متعددة، وسبل الناس دون الشيطان متعددة بتعدد اهوائه. ده هوا من هنا، وده هوا من هنا، وده هوا من هنا، انما سبيل الله ايه. ولذلك عادة لما هيجعل الهداية نور والضلال ظلمة، املك الظلمات اسبابها ايه؟ متعددة وكتير، ولكن النور حاجة واحدة. فبرضو جابها في الايه؟ في الامر الايه؟ في الحسي. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لما انت تيجي تعدد جميلك على واحد تقول انا صنعت معه كذا وكذا وكذا وكذا، ثم ينكر هذا كله، اكنك بتستبعد بعد الذي حدث منك ان يحدث منه هذا. فثم تأتي دائما للاستبعاد. ذلك العطف بتاع بين شيئين وبعض، ان كانت قريبه نجيب الفين، ان كانت بعيده نجيب مين؟ نجيب ثم. شوف اماته فاقبره، اماته بنجيب القبر بعد ما يموت على طول, ما بنقعدوش ليلتين ثلاثة نأنس بيه كده عندنا يعني وبتاع, لا ساعة ما يموت يبقى أحد الأحباب هو الذي يعجل بمين؟ يعجل. وذلك لما تلاقي واحد محموق قوي على واحد مات منه ولا بتاع تقول له طيب ما فيش معنى خليه الليلة وياك كده, خليه الليلة وياك وسيبه وياه ليلة كده ما يطيش, يبقى بنته أماته فإيه؟ شوف بقى, ثم إذا شاء أنشره. يجي القيامة بقى, يبقى بعيدة شوية ولا مش بعيدة؟ يبقى إذن الفه بتيجي إيه؟ للأمر القريب, وثم تيجي للأمر البعد. قد يكون البعد بعد رتبة وبعد منزلة. يقول أنا خلقت, ربنا بيقول سبحانه جل جلال خلق السماء والسماوات والأرض وجعل الظلمات والنور, وبعد ذلك شوف البعد بقى, ثم الذين كفروا بربهم, يعني بعد ما عملت ده وده وده وده وده شوف البعد بقى دي, ثم الذين كفروا بربهم ايه يعدلون. انت ساعات تسمع الذين كفروا بربهم يعدلون, قد تفهم ان كفروا, كفروا بمين؟ كفروا بربهم. يبقى يقرا الايه كده, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني ايه؟ يعني يسوونه بغيره ويجعلوا شركاء. تبقى المسألة بعيدة ولا مش بعيدة؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, أو تقول ثم الذين كفروا وبربهم, دي مش متعلقة بكفروا, متعلقة بيعدلون. يعدلون بربهم غيره, يعني يساوون غير الله بمين؟ بالله. يبقى الذين كفروا بربهم تستطيع أن تجعلها من متعلقات كفروا, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عن الإله إلى غير الإله, من العدول, من الإيه؟ من العدول. وإن قلت ثم الذين كفروا يعدلون بربهم سواه ويجعلونه إيه؟ له شركاء, يبقى كده تنفع وكده إيه؟ كده تنفع. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كلمة الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدها من إيه؟ من عدم. طيب مدام هو اللي أوجدها من عدم, يبقى ألي أحد أن يجترئ ليقول كيف خلقت السماوات والأرض؟ قال لك ربنا جه في آية تانية قال لك خد بالك, ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. خد بالك بقى, ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض يعني ما كانوش موجودين. ليه؟ لأن السماء والأرض دي ظرف الكون, وقبل ما يوجد الإنسان والأشياء دي كلها لازم يوجد الظرف اللي هيكونوا فيه. يبقى اتخلقت قبله ولا ما اتخلقتش؟ يبقى اتخلقت قبله. يبقى مدام انخلقت قبله ما فيش حد منهم, ومدام حد شافها يبقى ما يصحش يقول ده انخلقت ازاي. اما نخد المعلومات دي من مين؟ ممن خلقها. الله, مدام المعلومة دي ممن خلقها, قال لك لا, لكن سيأتي اناس يفترون على الله الكذب ويقول لك والله اصل الارض انفصلت من الشمس, كأنهم كانوا قاعدين كده وشافوا الحكاية دي بقى, والارض ساعة انفصلت من الشمس ولذلك مش عارف بتبرد, والكات حته حره كده وقعدت تدور ومش عارف وبتاعه ايه, واقعدوا يتكلموا في البتاع. فربنا قال اوعوا تسمعوا كلام هؤلاء, وسمهم مضلين. وقولهم هذا دليل صدق القران فيما قال, بالله لو لم يقولوا هذا كان يقول مضلين, كنا نقول مضلين ايه, ما حدش اتكلم ولا اي حاجه. انما ما كنت متخذ المضلين عضدا يدل على انه سيوجد ايه, مضلون يقولون في هذه القضية غير حقيقة, لأنهم إيه؟ لم يشهدوها. وكان من الواجب أنهم طرأوا على شيء ألا يخوضوا فيه, ويدعون من خلقه ليقول كيف خلقته. إنما احنا بقى نقول لا دي حصل كذا وحصل كذا, نقول له لا أنت مالكش حق وإلا بقيت مضلون. يبقى خلق الإنسان وخلق مين؟ وبعدين يقول لك خلق الانسان ده اصله كان قرد, ده كان مش عارف ايه, ده الماده الاولانيه الطفيليه دي, وش اللي بيقولوها دي. نقول له يا اخي ربنا قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين الذين يقولون فيهم ما يقولون عضدا يساعدونني حتى اقول ده هم جم من ورايا وقالوا للناس على الحكاية، ما كانوش ويايا ولا كنت ولا كانوا شركاء ويايا وعرفوا ايه. ولذلك قول ولا تقف ما ليس لك به ايه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه، كان عنه مسؤول. يبقى احنا هناخد الخلق زي ما وجد الخالق قال كذا يبقى هو كذا. هو الذي خلقكم من طين، يبقى تكلم عن السماوات والارض اللي هي محل اللي هيبقى فيها كلام، وبعد ذلك تقال هو الذي خلقكم من طين، خلقكم من طين. في ايات تقول من تراب مش كده ولا لا، وبرضو قلنا من حمأ ايه مسلوب، وقلنا من صلصال كالايه كالفخار. قلنا الكلام ده وقلنا ان ديا ما يصحش ياخدها الذين يتصيدون للقرآن ويقول لك القرآن مرة قول من تراب ومرة قول من طين مرة قول من صلصال ومرة قول من حمأ مسنون. هو من ايه بالضبط؟ نقول له يا اخي هذه متقابلات ولا متكاملات؟ ليه؟ ام قال لك لان لما نقول كل شيء خلقته من مية نقول مية وبعدين اتحطت على التراب يبقى طين، يبقى نقال خلقتني من تراب يصح، من ماء صح، ومن تراب ومن طين اللي هو جامع بين النار. طب والطين ده خلقته من ساعة من بقى طين ولا استنيت عليه شوية لما عطن كده وزي ما نقول الخلطة كالخلطته وبقى حمأ مسنون، ولا سيبته لما يجف كده وبقى صلصال كالفخار؟ اذا دي كلها علاقات ولا مش علاقات؟ يبقى هل الكون من صلصال كالفخار ما كانش حمأ؟ طب ما هي مرحلة انه يكون حمأ، واذا كان حمأ الم يكن طينا؟ طب ما هو كان طين، واما كان طين ما هوش هو تراب ومية؟ يبقى المسألة حلقات ولا مش حلقات؟ يبقى حلقات. الموت نقد مين؟ نقد الحياة. طيب اذا اردت ان تنقض شيئا كيف تنقضه؟ تنقضه على عكس بنائه، تنقض الشيء على عكس بنائه. ازاي يعني؟ قال لك انت بنيت بيت وعايز تهده، ازاي تهده؟ تهد اللي انبنى الاول ولا اللي انبنى الاخر؟ الله، يبقى اللي انبنى الاخر ده الاخر، يبقى لما نهد نبتدي نعمل ايه؟ من فوق. يبقى على عكس بنائه ولا لا؟ طب لما بتيجي تهد بتهده على خشب وشبابيك وازازه، ولا الاول بتشوف الازاز وتطلعه وبعدين الخشب وتطلعه مش كده ولا لا؟ والآداء مش عارف ايه بتطلعه. الله، يبقى بتنقض الشيء على عكس ايه؟ على عكس بنائه. طيب الموت نقض للحياة، وربنا قال لنا في الحياة كيف وجدت فينا، اننا كنا ايه؟ مية واتحطت على تراب وبقت ايه؟ طين، وبقت حسابه لما يخمر كده ببعضه بقى حمأ ايه؟ مسنون، وبعدين جف بقى صلصال كالايه؟ كالفخار، وبعدين سواه كده ونحته زي ما التمثال كده، وبعدين نفخ فيه الايه؟ الروح. اخر حاجه راحت للانسان ايه؟
1: الروح.
0: الله، تبقى لما يحب ينقض ذلك الانسان يعمل ايه؟ يبقى نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. وما دام الإنسان قد بني هكذا، ماء اختلط بتراب فصار طينا، ثم ترك الطين فصار حمأ مسنونا، ثم جف الطين فصار صلصالا كالفخار، ثم سوي ونفقت فيه الروح فصار إنسانا. ننقض كده لازم تيجي على عكس البناء، اللي دخل الآخر يطلع الايه؟ يبقى خرجت الروح خلاص. وبعدين تلتفت تلاقي جسمه شضب، مش بتقولوا كده شضب؟ ادي ايه؟ صلصال كالفخار. وبعدين حصل ايه؟ انه نتن وعفن وبقى رمة، ادي حمأ مسنون زي الطين الماير. وبعدين شوية المية اللي فيه طلعوا تبخروا، والباقي بقى شوية تراب. دي بنشاهدها ولا ما نشاهدهاش؟ بنشاهدها. اذا دليل على صدق الله في الخلق من اطوار ماء وتراب وبقوا طين وبقوا ايه؟ حمأ مسنون، وبقوا صلصال كالفخار، واذا سويته ونفخت فيه من روحي. ولا احنا بنشوف الموت، فما دمنا راينا الموت هكذا روح تخرج خلاص، ماده تتصلب ثم ترم وتبقى جيفه، ثم يخرج منها الماء ثم يصير الآخر إلى تراب، نقول صدق الله إذ قال أنني خلقتكم كذا وكذا، لأنه حين أماتنا رأينا بأعيننا نقضا للبناء على عكس ما كان البناء. يبقى إذا من صدق بقى كلام مين؟ كلام حد. السماء خلقت كذا والأرض خلقت كذا، نقول له يا كذاب اسكت وما كلفت هذا الأمر. ربنا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه؟ المضلين الله. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. الله قضى أجلا ما قالش مسمى عنده، إنما في الثاني قال إيه؟ أجل مسمى عنده. بالله لما نيجي واحد مثلا تلتفت تلاقي قلبه عمال بإيه يهبط يهبط يهبط، ويجي الدكتور يقول لك ده فاضل له ساعة، ها ساعة ويتوكل. يبقى استطاع أن يتحكم في المدة ولا لا؟ هل نقدر نقول إن ده؟ قال لك ده بمقاييس، انما الشطاره ما كانش ينزل المقاييس دي ويقول ده هيموت بعد قد كده، خلوه قاعد في عيادته وقولوا له الواد ده هيموت امتى، يقول لك انا اعرف. فالشيء اللي له مقدمات ما يقالش انك انت علمت فيها غيب. انا لما ادي الولد تمرين الهندسه ويحله اقول ده عالم غيبا ولا بمقدمات؟ بمقدمات. ولذلك اجل قد يعلمه الناس، مفهوم؟ انما بعدين هيجي اجل مسمى عنده ما حدش يعلمه ابدا، محدش يعلمه ابدا. فالاجل الاول ايه؟ الاجل بتاعنا اللي هي الحياه من كده لحد ما نروح نموت، واجل مسمى عنده اهو زمن البرزخ وبعدين نبعث من قبورنا، او هو البعث كله؟ ام قال لك اجل مسمى عنده لا يجليها لوقتها الا هو. يبقى اجل مسمى عنده ايه؟ عنده. ودوك ما قالش اجل المسمى عند الاحتمال اننا نقدر ايه نعرفها. ولذلك الممنوع في الايه في المسائل الخمسه يقول ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب ولا وما تدري نفس باي ارض، فتكلم عن المكان ولم يتكلم عن الزمان. ثم قضى اجلا، او قضى اجلا لكل واحد، ثم جعل أجلا لكل شيء مسمى لكل شيء. بس الآجال بتاعت الآحاد بتتوارد، يعني ده يجي النهاردة وده يجي بكرة وده يجي النهاردة وده بكرة، وبعدين يجي أجل لمين؟ أجل للكل. ثم أنتم تمترون، برضه ثم هنا كانت دلائل تخليكم لا تشكون في أي شيء، ومع ذلك البعد إن المقدمات ما تجيبش النتائج، المقدمات ما تجيبش، بل كانت تأتي بعكس هذه النتائج، لأن كان يصح بعد هذه المقدمات أنكم لا تشكون، لكن بعد النتائج دي بتشكم. يبقى ده فيه بعد ولا مفيش بعد؟ فيه بعد. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله معناه إيه؟ الله هو الله. الله ده علم على واجب الوجود، علم يعني الاسم اللي ربنا اختاره لنفسه، وهذا الاسم يشمل كل صفات الكمال التي لله، والصفات الأخرى احنا بنسمها الأسماء الحسنى، لكن هي صفات قادر، مش كده؟ سميع، بصير، حليم، قهار، كل دي اسمها ايه؟ صفات. لكن لغلبتها عليه صارت كالاسماء. ما تقول فلان شاعر يصح التاني يكون شاعر، لما ما تقول الشاعر يبقى واحد بس الله. اذا هذه الصفات حين تطلق تنصرف الى الله، ومن الجائز ان تضاف الى غير الله فتكون صفة. تقول فلان غني ولا لا؟ وفلان حي ولا ميت؟ فلان حي، مش كده؟ الله يصح ولا لا؟ فلان قابض يده عن كذا، فلان باسط يده في كذا، الله تقدر تقوله. انما اذا اطلقت تبقى تنصرف لمين؟ تنصرف لله الواحد. لكن كلمة الله اسم علم على واجب الوجود لله بكل صفات الكمال. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول انا قلت الاسم ده على نفسي. اللي يكفر بيه يتحداني،
2: ما هو كافر بيه بيقول لا انت مش اله ولا انت موجود ولا لك.
0: طب يشطر كده بقى من التحدي ويسمي اي حاجه الله،
2: يسمي ولد كده الله كده.
0: طيب اذا كان ربنا تحدى الكافرين به هل تعلم له سمية؟ هل تعلم انت تعرف واحد سمي لله؟ مفيش. طب بالله لما يسمع الكافر المتحدى مفيش واحد كده يتأنزح ويقول طب انا هسمي الله؟ ما جاروش واحد يعملها. ليه
2: ما جاروش يعملها؟
0: بلك لو كان على حق وايمانه ده بحق كان يقول انا هسمي ولا يهمني، انما ده هو خايف يسمي.
2: يقولك انا هعمل تجربة في ابني، انا هعمل تجربة في نفسي. كل التحدي يبقى الى الان مع وجود كافرين بالله يدل على ان الكافرين مش مقتنعين بكفرهم. الكافرين مش مقتنعين. هل تعلم له سمية؟ اسم كده بتحدى به. ومن الجائز ان دي تكون قبل ما ربنا يطلق التحدي، قبل ما القرآن يقول هل تعلم له سمية والناس فيه يتمحد السمة. انما بعد ما يقول انا متحدي هل تعلم له سمية، كان اي واحد كافر كده بيجي هيقول لك طب انا هعمل سمية وانا هسمي، محدش ما حصلتش. تبقى دليل على ايه؟ دليل على انهم حتى مش مقتنعين بايه؟ بكفرهم. لو كانوا مقتنعين بكفرهم كان واحد وقال لك يبقى حتى مش عايز يعمل التجربة في مين؟ التجربة في نفسه. لا بلاش هدي. نعم. هو الله في السماوات وفي الأرض وإن أنكره المنكر. ليه؟ لأن طلاقة قدرته هتعمل فيك وتاخدكم وتموتكم وتعيقكم ولا حدش منكم يقدر إيه؟ يعطرس وياه. بل الشاطر ساعة ما أجري عليه قدر من أقداري يتملص منه لا مانيش عامل، وبينعمل فيه وبيموت ولا بيموت شيء، بيمرض ولا ما بيمرض شيء. يبقى أنا وإن لم تؤمن بي فأنا الله في السماء وفي الأرض.
3: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: كنا وياكم إخوة الإيمان والإسلام مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورتي المائدة والأنعام.
5: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فحق أنت أن تحمد وحق أنت أن تعبد

إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله.

حلمك أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك اللهم ارحم عبادك.

وصفدت الأبواب ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا وتجاوز.

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال

لنا الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية في الوسائل الفعالة لتحقيق أهداف التربية. وقد تحدثنا في دروس سابقة عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتلقين والعادة، وعن التربية بالموعظة، وها نحن ننتقل إلى التربية بالملاحظة. قد لا أبالغ إذا قلت إن الملاحظة من أخطر وسائل التربية، فالأب الغافل عن حالة ابنه، عن ما يقرأ ابنه، عن من يصاحب ابنه، عن ذهاب ابنه وإيابه، الغافل عن أحوال ابنه قد تنتهي به الأمور إلى ضياع الولد. والذي يضبط هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بالمناسبة أن أولاد الإنسان هم قدره، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، أعجبه أم لم يعجبه، هم قدره، فإما أن يسعد بهم وإما أن يشقى بهم. أشياء كثيرة في حياة الإنسان يتخلى عنها، يلغيها من حياته، أتعبته فألغاها، أزعجته فألغى وجودها. أما ابنك يبقى ابنك، ماذا تعمل؟ فإما أن تربيه فتسعد به، وإما أن تهمله فيكون سبب شقاء والديه. وهذه الآية تنطلق من هذا المعنى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن سيدنا علي بن أبي طالب ماذا فهم من هذه الآية؟ قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: تنهونهم عما نهاكم الله عنه، وتأمرونهم بما أمركم الله به، فيكون بذلك وقاية بينهم وبين النار. أتيتكم بفهم سيدنا علي وفهم سيدنا عمر، يعني أن تربيهم وفق منهج الله. الآن الله عز وجل حينما يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، معنى ذلك أنه قد يفهم أن هناك تقصير في أداء الصلوات. لا أنسى أن سيدنا عمر حينما طعن قبل أن يتوفاه الله عز وجل من قبل هذا العدو ابن ملجم، وغاب عن الوعي ثم صحى، فقال رضي الله عنه: هل صلى المسلمون الفجر؟ ما الذي أقلقه صلاة المسلمين؟ وأنا دائما أتساءل، قد يأتي الأب إلى البيت مساء يسأل الأم زوجته: هل تناول الأولاد طعام العشاء؟ تقول له نعم. هل كتبوا وظائفهم؟ تقول له نعم. خلاص أكلوا وأدوا واجباتهم المدرسية. كم أب من المئة أب يسأل زوجته: هل صلى الأولاد العشاء قبل أن يناموا؟ هنا المشكلة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، لم يقل واصطبر عليهم، واصطبر عليها، يعني واصطبر حتى تكون صلاتهم مقبولة عند الله، واصطبر على الصلاة حتى تصبح صلاة حقيقية، واصطبر على الصلاة حتى تؤدى كما أمر الله، واصطبر على الصلاة حتى تكون أداة اتصال بينهم وبين الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في ملمح في الآية قد يغفل عنه معظم الناس، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني بيت يصلي فيه أفراد الأسرة هذا بيت مرزوق. البيت إما أن يكون قبرا وإما أن يكون مسجدا، إما أن يذكر الله فيه وإما أن يذكر الشيطان فيه. بيت فيه أدوات له، فيه مسلسلات وتمثيليات وفضائيات وما إلى ذلك، وليس فيه ذكر لله. احرص على أن يكون بيتك بيتا تؤدى فيه العبادات. هذا الكلام أتمناه لكل واحد منكم، وأتمناه أنا أيضا لنفسي. من حين لآخر، ما الذي يمنع أن تؤدى الصلاة جماعة في البيت؟ أن يستيقظ أهل البيت جميعا ليؤدوا الصلاة، هذا هو الكمال. فكلما أديت الصلاة في البيت كان هذا البيت أقرب إلى الله، وكان هذا البيت مشمولا برعاية الله، محفوفا بعناية الله. بيت مرزوق. بين قوسين الإنسان يتمنى الرزق الوفير، يتمنى الرزق الوفير. فمرة سألني أخ: كيف أرفع مستوى رزقي؟ قلت له: بأن تؤدى الصلوات في البيت. طبعا الصلوات الفرض تؤدى في المسجد، أما في البيت تؤدى النوافل وتؤدى السنن ويؤدى الوتر. أن تصل رحمك يزيد الله في رزقك، أن تكون أمينا فالأمانة غنى، أن تكثر الاستغفار فالاستغفار يزيد في الرزق، أن تكثر الصدقة فالصدقة تزيد في الرزق. فهناك أسباب كثيرة تزيد في الرزق، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة تزيد في الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتقوى الله، الوقوف عند حدود الله يزيد في الرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار يزيد في الرزق. الصدقة تزيد في الرزق. صلة الرحم تزيد في الرزق. إتقان العمل يزيد في الرزق. أداء الصلوات في البيت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، يزيد في الرزق. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من حديث طويل، من هذا الحديث: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. يعني أحيانا مداخلة طريفة، أحيانا يترنم الإنسان بكلمة مسؤول كبير، لو دقق في معناها لانخلع قلبه خوفا، لو دقق في معناها لارتعدت فرائصه. مسؤول كبير، أي سوف تسأل سؤالا كبيرا، سوف تسأل عن كل شيء، ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به، عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه. هذه أسئلة لا بد منها. من هذه الأحاديث أيضا: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. في عنا أمر تكليفي وعنا أمر تأديبي. الأمر التأديبي أن تأمر ابنك بالصلاة لسبع سنين حتى إذا كلف بها كان قد ألفها، أن تأمر ابنتك أن تتحجب قبل أن تكلف بالحجاب. هذه سماها العلماء عبادة تأديبية، تؤدب أولادك على الصلاة والصيام، وتؤدب بناتك على الحجاب قبل سن التكليف، فإذا جاء سن التكليف كان الأولاد متقبلين لهذا الذي أمر الله عز وجل. وينطلق هذا الدرس أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. نعم. ولا زلنا في الأحاديث الشريفة التي تدعو إلى التربية. يقول عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. لعل معاهد تحفيظ القرآن التي أكرمنا الله بها تنطلق من هذا: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. آل بيته، هؤلاء الذين كانوا حول النبي من قرابته أو من صحابته، كيف كانت أخلاقهم؟ لا بد من أن تقص على أولادك سير أصحاب رسول الله وسير أهل بيت رسول الله، لأنهم فعلا أبطال. هناك كتب كثيرة حول أصحاب رسول الله. لا أقبل من بيت مسلم ليس فيه كتاب سيرة لأصحاب رسول الله. كتاب السيرة يبعث في النفس القدوة. الطفل أيها الإخوة في سن معينة يبحث عن مثل أعلى، فإن لم تقدم له أصحاب رسول الله كمثل عليا تلقف ما على الشاشة من مثل ليست عليا ولكنها دنيا، قد يجعل لاعب كرة مثله الأعلى، وقد يجعل ممثلا أو ممثلة قدوته الكبرى. هذه مشكلة كبيرة. تعلق الصغار بمثل عليا شيء حتمي، يعني هذا قدر الصغار. حتى بعض الأمثلة في الجاهلية: كل فتاة بأبيها معجبة. طبيعة الطفل يتعلق بمثل أعلى، طبيعة الطفل. فأنت إذا قدمت له المثل الأعلى تعلق به فكان قدوته، وإن أهملت أن تقدم له المثل الأعلى هو اختار عشوائيا مثلا أعلى. ما من خطر على الطفل يفوق صاحبا سيئا. هذا الصاحب السيء مدمر، لا للابن وحده بل للأسرة بأكملها. فإما أن تقدم له المثل الأعلى، وإما أن يتعلق هو عشوائيا بمثل أعلى. يعني مرة التقيت مع أخ في مكان معه ابنه وصديقا ابنه، فسألته عن ذلك فقال: أنا اخترت له صديقيه لأنه لا بد من صديق، أنا أحسنت اختيار صديق ابني. حتى يتلقف الابن من صديقه الكمال. انتقى صديقين منضبطين من تربية أسرية جيدة فجعلهما صديق ابنه. لذلك أهم شيء عند الأب أن يختار هو صديق ابنه. الطفل يحتاج إلى صديق، الطفل يحتاج إلى رفيق، الطفل يحتاج إلى مثل أعلى. لذلك حينما يكون في المناهج قصص بطولات في التعليم الإعدادي لا تصدق كم هي مؤثرة في الطفل، أنه في مثل أعلى أمامه يقتدي به. والحقيقة علامة إيمان المؤمن أن مثله الأعلى هو رسول الله، والدليل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا أقول دائما الإنسان له شخصية يحبها ويتمنى أن يكونها، وفي حياته شخصية يكرهها ويكره أن يكونها، وفي حياته شخصية يكونها هو. يعني أنت لك شخصية وهناك نموذج من الشخصيات تتمنى أن تكونها، وهناك نموذج من الشخصيات تشمئز أن تكونها. البطولة أن تسأل ابنك ماذا تتمنى أن تكون. بالتعليم الابتدائي دائما الموجه التربوي إذا زار مدرسة ودخل إلى أحد الصفوف، يعني سؤال تقليدي من 50 سنة، يوقف أحد الصغار: يا بني ماذا تتمنى أن تكون؟ يعني بحسب قيم المجتمع له طبيب أو طيار مثلا. فزار موجه تربوي مدرسة قريبة من الحدود، فأوقف طالب سأله: ماذا تتمنى أن تكون؟ قال له: مهرب أساس. يعني هذا مثله الأعلى. أخطر شيء المثل الأعلى. هذا معنى حديث رسول الله: أدبوا أولادكم على 3 خصال، حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. من هذه الأحاديث أيضا ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني شبيبة يعني شباب، متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة. مضياف كان عليه الصلاة والسلام. فظن أن اشتهينا أهلينا. أدرك كيف أن النبي واقعي. هذا الشاب أقام عنده 20 يوما، لا شك أنه حن إلى أهله وإلى أولاده. قال: فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرنا. يعني أنت متزوج يا ابني؟ قال له: نعم. كم ولد في عندك فرضا؟ فالإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء حيث أهله والمرء حيث رحله. يعني معلق بأهله ومعلق بماله. إذا كان له مال بالميناء بتلاقي مشوش، يا ترى البضاعة سليمة صافي عليها خطر مثلا؟ فإذا قال له بضاعة لم يستطع تخليصها في عنده مشكلة كمان. فالمرء حيث رحله والمرء حيث أهله. فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرنا. قال: وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا توجيه النبي. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كماله في أعلى درجة. النبي الكريم يسع الكبار والصغار، وهذا من جوانب عظمة شخصيته صلى الله عليه وسلم. ما دنا منه أحد إلا ظن أنه أقرب الناس إليه. ما بتقدر تعملها أنت. كل ما التقيت بإنسان يظن هذا الإنسان أنه أقرب الناس إليك، بل إن جوانب عظمة شخصية رسول الله أن الطفل إذا جلس معه النبي الكريم تنازل إليه. النبي كان يمشي في الطريق يرى صبيان يقول السلام عليكم يا صبيان، كان يدعو الصغار إلى ركوب ناقته. يعني عجيب الشخصية العظيمة يلي قادت أمة كانت ترعى الغنم فأصبحت تقود الأمم. هذا الشخص العظيم كان مؤنسا للصغار. لقد أخبرنا أنه في الجنة باب يدخله من يفرح الصبيان، لأن الصبيان يعنون المستقبل. فلذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، هكذا وجهه الأب. في هذا الدرس ينبغي أن يكون دقيقا في ملاحظته لابنه، يلاحظ ذهابه وإيابه. في تأخر، أين كنت؟ أعطى رواية الابن، يجب أن يحقق، ولو كلفه التحقيق أن يذهب إلى مكان معين. وجد مع ابنه قلم، من أين هذا القلم؟ أعطاني صديقي إياه. ينبغي أن يتصل الأب بوالد صديق ابنه، هل ابنك أعطى ابني هذا القلم؟ أم أخذه خلسة؟ إذا الإنسان ما حقق تقدم له روايات مقبولة. والأطفال أحيانا أذكياء يكونوا، يعرف نمط أبوه يقدم له روايات مقبولة دائما، يتعلم الكذب والأب يقبل، ما في مروة يحقق. لأن التربية تحتاج إلى جهد. لو وجدت مع ابنك 5 ليرات أو 10 ليرات لم تعطيه أنت إياها، يقدم لك رواية فجأة. فأما إذا حققت والتحقيق كلفك تذهب إلى مدرسته وتسأل أستاذه أو زميله، فهذا بده جهد. أما أنت إما أن تقبل هذه الرواية فألف الكذب واستمرأه، وإما أن تضربه ظالما، إما أن تضربه بقسوة وظلم، وإما أن تقبل كذبه. أما لابد من التحقيق. والابن إذا علم أن أي رواية تقدم له لأبيه لابد من أن يحقق فيها، ساعة إذن يعد للمئة قبل أن يكذب على أبيه. هذه الملاحظة، تكون أعين أنت، ينبغي أن تكون أعينا وآذانا، أن تستشف ماذا يخبئ ابنك. أحيانا تذهب البنت إلى المدرسة، أنا أقول كلام يعتصر له القلب، وتعود ظهرا. لو أن الأب ذهب إلى المدرسة واكتشف أنها من 5 أيام ما داومت، في مشكلة كبيرة جدا. ففي تسيب، في إهمال، يجب أن يكون هناك اتصال مستمر بين المدرسة وبين البيت. ينبغي أن تكون هناك ملاحظة. اجعل الأكل ما أكل إطلاقا، يعني ليش ما أكل؟ معنى أكل بالطريق، مين أطعمه؟ مع مين ذهب؟ مين دفع ثمن الطعام؟ من هو صديقه؟ أو جاء متعبا، أو الشمس أثرت في وجهه. كان بالمدرسة، كان معنى ما كان بالمدرسة، كان بملعب. لو ما أنه أعلم علم اليقين أن هناك آلاف بل عشرات الآلاف من حالات الانحراف الخطير عند الأبناء والآباء في غفلة. أساساً ما في انحراف في أسرة إلا بسبب غفلة الآباء، ما في انحراف ضمن الأسرة إلا بسبب غفلة الآباء، ما في انحراف مالي أو أخلاقي أو جنسي إلا بسبب غفلة الآباء. والله أيها الإخوة، في هذه الأيام يعني يحتاج الأب إلى دقة تفوق أي دقة. عم بيقلب المحطات ظهرت محطة إباحية، فالأب فورا قلب إلى محطة ثانية، الطفل أعلى. بعد الساعة 12 أوى الأب إلى فراشه والأم كذلك. هناك من استيقظ وفتح وقلب حتى وصل إلى هذه المحطة، ثم انتهى الأمر إلى فاحشة في البيت. هذا بسبب غفلة الآباء. طبيب يعالج مريض أصابته أزمة قلبية، رأى الساعة وحده، أن عاد أولاده إلى البيت، وفي غرفة النوم فيلم لا يرضي الله، فضرب نفسه من شدة القلق، فذهب فوجد الفاحشة في البيت. أنا أقول لكم كلام لا من فراغ، من قصص عرضت علي، من اتصالات هاتفية وصلتني. قد يكون في انحراف خطير جدا، والأب غافل والأم غافلة، فلا بد من دقة بالغة، لا بد من حرص شديد، لا بد من متابعة. الآن من ملاحظات النبي في التربية الاجتماعية، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم، يعني إذا كنتم مضطرين إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
2: O mankind, fear your Lord and be dutiful to Him. Verily, the earthquake of the hour is a terrible thing.

الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. تقول أم عاصم زوجة الصحابي الجليل عتبة بن فرقد السلمي: كنا عند عتبة ثلاث نسوة نتبارى في الطيب، أينا تكون ريحا من صاحباتها وأنت أطيب منا ريحا رغم أنك لا تمس طيبا قط، فبما ذلك؟ قال: أما إنك قد سألت فسأخبرك. أصبت بالشرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والشرى هو مرض جلدي أشبه بالأكزيما يسبب الحكة. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فكشفت عن صدري، فقلت: يا رسول الله، ألا ترى ما أصابني؟ فقال: أدنو. فدنوت. فقال: اخلع ثيابك إلا ما يسر عورتك. ففعلت، فتفل في يديه الشريفتين ومسح على ظهري، فبرئت وعبق بي هذا الطيب مذ ذاك الحين. نبي مبارك، أينما حل حلت البركة، ومن قبل حلت البركة في ديار بني سعد. رفضت حليمة أن تأخذه أول الأمر، فما حاجة مرضع إلى يتيم لا أب له يكرمها؟ ولكنها فضلت أن لا ترجع خالية الوفاض، ولكنه ما حل في ديار بني سعد حتى حلت البركة. وكنا شياه حليمة هزالا فسمنا، فصارت نسوة بني سعد يقولن رعينا حيث ترعى شياه ابنة أبي ذؤيب. ظنوا أن السر في العشب، وما دروا أن سيد الكون قد حل. صلوا عليه وسلم تسليما. حياكم الله إخوة وأخوات، أبناء وبنات، آباء وأمهات، في محاضرة خفيفة لطيفة عنونتها: السيرة واقع يعاش لا تاريخ يقرأ. والحقيقة وللأسف نحن ظلمنا السيرة، وظلمنا صاحبها، وظلمنا أنفسنا. ظلمنا السيرة لما قرأناها حوادث تاريخية ميتة، فاعتبرنا أن السيرة قد انتهت بانتهاء الحدث والواقعة. وظلمنا صاحبها صلى الله عليه وسلم حين اعتبرناه مثالا غير قابل للتطبيق والاحتذاء. إذا ما حدثنا كيف كان يعامل أزواجه يقول لك ذلك النبي، وإذا ما حدثته عن صبره وجوعه يقول لك ذلك النبي، وإذا حدثت مريضا كيف احتمل النبي صلى الله عليه وسلم مرضه يقول لك ذاك النبي. وكأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسطورة. ولكن ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي مثال يقتدى وأنموذج يحتذى. فليست الحجة أنه رسول الله، يعني أن تقول لي أنا لن أفعل هذا لأن الرسول فعله وأنا لا أحتمله. وهل فعل إلا لتفعل؟ وهل يسير المحب إلا على خطى حبيبه؟ وظلمنا أنفسنا أيضا حين اعتبرنا أن الرسالة وصاحب الرسالة لا يمكن أن يكونا في هذا العصر. ما هكذا فقه التابعون السيرة ولا صاحب السيرة. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله وهو من كبار التابعين إذا تعب من قيام الليل ضرب رجله وخاطب نفسه قائلا: أيظن أصحاب محمد أن يتفردوا به؟ والله لنزاحمنهم عليه على الحوض. فنحن نقرأ السيرة لا نقرأ مادة قصصية، ونقرأ صاحب السيرة لا نقرأ أسطورة. نحن نقرأ السيرة لنأخذ منها الدرس للحاضر، ونقرأ صاحب السيرة لأنه القدوة الحسنة. القدوة الحسنة حين كان رئيس الدولة، والقدوة الحسنة حين كان الزوج، والقدوة الحسنة حين كان الجار، والقدوة الحسنة حين باع واشترى، والقدوة الحسنة حين حارب وسالم، والقدوة الحسنة حين صاهر وناسب. لهذا جعلت بعض مواقف السيرة محطات نقف عندها، ونوعت بين هذا وذاك، فشيء في الأسرة وشيء في الأخلاق وشيء في الأدب وكثير منها في الحياة. وأما الوقفة الأولى التي عنونتها أصلح نواياك، أصلح نواياك. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الجهاد والهجرة، ثم كانت غزوة، وخرج هذا الأعرابي في غمار من خرج، ومن الله تعالى على المسلمين بالنصر، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وهذا الأعرابي غائب، فترك له حصته، فجاء بعد ذلك فقيل له: ترك لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأخذ الغنيمة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ولكني ما على هذا بايعتك. قال: وعلى ما بايعتني؟ قال: بايعتك على أن أجاهد في سبيل الله، فأرمى بسهم ها هنا يخرج منها هنا فأستشهد فأدخل الجنة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قال له: إن تصدق الله يصدق. ثم كانت غزوة، وخرج هذا الأعرابي في غمار من خرج، أعرابي لا تذكر كتب السيرة اسمه ولا كتب الحديث رسمه، يعلمه الله سبحانه وتعالى فقط. وخرج في غمار من خرج، ومن الله سبحانه وتعالى على المسلمين بالنصر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد شهداء المسلمين، فمر على الأعرابي السهم حيث أشار وخرج من حيث أشار، فقال كالمتثبت: أهو هو؟ قال: هو هو يا رسول الله. فقال: صدق الله فصدقه الله. وفي رواية أنه سجاه ورفع يديه وقال: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك ومات على لا إله إلا الله وأنا على ذلك من الشاهدين. فما تمنى أحد من الصحابة إلا أن يكون مكانه. فالعبرة يا إخوة وأخوات، العبرة بالنوايا. هذا دين عنوانه العريض: نية المؤمن خير من عمله. وهذا ليس مبررا على أن نتمنى على الله الأمان ولا نعمل، ولكن هذا حافز لنعرف أن من كرم الله أنه أن المؤمن، طبعا والمؤمنة، يعني المؤمن مطلقا، إذا عزم على الخير أعطاه الله الأجر أصاب العمل أم لم يصبه. كلكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغياب من غزوة أحد قال للصحابة: إن في المدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم مسلكا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. تخيلوا غزوة تبوك، أصعب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة من المدينة إلى حدود الأردن 700 كيلومتر، الصيف لظى والصحراء ملتهبة والرمال نار، وذاك وقت قطف الثمر وشهر ذهابا ثم عودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن فعل كل هذا: إن في المدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم مسلكا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. لعله رجل عزم على الجهاد فمرض، ولعل رجلا عزم على الجهاد فلم يجد راحلة، ولعل رجل منعه مانع أو حبسه حابس، ولكنه أخذ الأجر كاملا. في المقابل انظروا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله ما عليه، في الدرك الأسفل من النار، وكان يصلي الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. صح العمل وفسدت النية، والله سبحانه وتعالى يعطي على النوايا ما لا يعطي على الأعمال. فلنحسن نوايانا ونجعل دائما نية الخير نيتنا، حتى في طقوسنا الاجتماعية، حتى في طقوسنا الاجتماعية ممكن أن نحول العادات إلى عبادات. زيارة أختك التي وضعت مولودا يمكن أن تكون طقسا اجتماعيا، ويمكن أن تذهب إليها بنية صلة الرحم. تساعد أرملة أخيك مثلا، هذه قد تكون صدقة، ولكن اعقد عليها نية إنه أن لا تتصدق كي لا يقول الناس ترك أولاد إخوته. اعقد نية أنك تكفى اليتيم، وعلى هذا كل الأعمال. الله سبحانه وتعالى يا إخوان والله يعطي على النوايا ما لا يعطي على الأعمال. كلكم تعرفون حديث الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، ثم شاء الله له أن يتوب، فجاء إلى عابد فقال له: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فهذا العابد نظر إلى الرقم وجده كبيرا، قال: لا. قال: بلاش. فقتله فأتم 100، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، ثم عزم على التوبة فجاء إلى عالمه فقال: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، ومن يمنعك من التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، إن في القرية الفلانية قوما يعبدون الله، اذهب واعبد معهم. فحمل زاده وخرج، وهو في الطريق أدركه الموت. جاءت ملائكة العذاب تريد أن تأخذه على اعتبار أنه ما تاب وما وصل، وجاءت ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه على اعتبار ما في قلبه ونيته. فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكا يحكم بينهم، فقال: قيسوا الأرض، فإلى أي القريتين كان أقرب كان إليها. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى تلك أن تقاربه، وإلى هذه أن تباعده، فكان أقرب إلى قرية الصالحين فأخذته ملائكة الرحمة. ما سجد لله سجدة، ولا ركع ركعة، ولا أقام تكبيرة، فقد خرج من أرض السيئين إلى أرض الصالحين ليس إلا الله في قلبه. وكانت هذه الوقفة الأولى، فلنحسن نوايانا. أما الوقفة الثانية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاستعداد لفتح مكة، وطلب منهم أن يبقوا الأمر سرا، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم العسكري والميداني. أولا، لأن الذي يملك عنصر المفاجأة قلما يهزم، وقد أراد نصرا سهلا علّه يوفر عليه وعلى قريش سيل الدماء، لأنهم لو علموا أنه آت إليهم لتحصنوا وتدرعوا وتجهزوا. فكان من العسير فتح مكة، ولأدى ذلك إلى ضحايا من الطرفين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم نصرا يسيرا سهلا يأخذ به غايته، يفتح مكة دون أن يسفك دم عدوه أو دم صاحبه. وهكذا كان، وكان كل شيء يسير على ما يرام، ولكن حدثا جللا قد حدث يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كتيبة القوات الخاصة: علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام. أمر عسكري واضح، اذهبوا إلى روضة خاخ، وهي قريبة من المدينة، روضة يعني ماء وثمار في قلب الصحراء. هناك ضعينة يعني امرأة معها كتاب، أي رسالة، أريد هذه الرسالة. وذهب الثلاثة على جناح السرعة يشقون الأرض شقا في مهمة واضحة ومحددة، فعثروا على المرأة فقالوا: أين الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب. قالوا: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معك كتابا، لتخرجين الكتاب أو لنضعن الثياب، بمعنى نفتشك يعني. فلما رأت أنهم عازمون على تفتيشها رفعت حجابها وفكت شعرها وأخرجت الرسالة من خصال شعرها وأعطتهم إياها، وعادوا بالرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان قد جمع الصحابة وأعطي الرسالة ففتحها وطلب من يقرأها، فإذا بها من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش: عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوكم. خيانة عظمى وخرق أمني خطير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، انتظر. قال: إن لي في مكة أهلا ضعافة، فأردت أن يكون لي يد عند قريش حتى يخففوا عنهم، ووالله ما كفرت مذ أسلمت، وإنك رسول الله والله ناصرك. فقال عمر: يا رسول الله ضعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إنه قد شهد بدرة، ولعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والشاهد في القصة كلها الوقفة: إنه قد شهد بدرا. لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم معروف صاحبه معه ولا وقفته معه يوم بدر، رغم أن الأمر خيانة عظمى. فهل حفظنا معروف بعضنا مع بعض؟ إذا الزوجة في مرة من المرات قصرت، فكم مرة قد أحسنت؟ لماذا علينا أن ننسى الماضي المشرك كله في أول موقف أسود؟ وإذا الزوج في هذا المرة قصر فكم مرة أحسن؟ وإذا في هذه المرة عصف فكم مرة لان؟ وفي هذه المرة إذا رفض مشوارا فكم قبل غيره؟ فلماذا علينا أن ننسى كل المعروف السابق عند أول لحظة غضب أو أول لحظة خصام؟ إن النبلاء لا ينسون المعروف. وقد قالت العرب قديما: الحر من راعى وداد لحظة. فكيف بوداد عمر؟ كيف في امرأة أنا آكل وأشرب أنا وهي، وبيننا أولاد وبيننا ذكريات وبيننا مشاعر، وعند أول مفترق طرق أو عند أول موقف لا أحفظ لها ودها ولا تحفظ لي ودي؟ سبحان الله، يكون الأخ والأخ يعني في بيت واحد، يجري في عروقهما دم واحد، ضحكا معا ولعبا معا ووقعا معا وأكلا ضربا من أبيهما معا، وذكريات كثيرة. ثم إذا تزوج أحدهما بامرأة سوء أقنعته أن أخاه لا يحبه فصدق، أو العكس يعني أيضا. فكونوا أوفياء، فقد كان نبيكم وفيا، كان لا ينسى لأحد معروفا قط، لا ينسى لأحد معروفا قط. سألته عائشة رضي الله عنها مرة: يا رسول الله، أمر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ كانت عائشة رضي الله عنها تعتقد أن يوم أحد لن يأتي الزمان بمثله، فيه قتلوا عمه حمزة رضي الله عنه، وقتلوا 70 من خيرة أصحابه على رأسهم سيدنا مصعب بن عمير، وشجوا رأسه الشريفة، وأسالوا دمه، وكسروا رباعيته أي مقدمة أسنانه، وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ تخيلوا هذا المشهد، يقتل عمه، 70 من أصحابه، يشج رأسه ويتكسر أسنانه، ويأتي ليصعد الصخرة، لما أحاطوا به يريدون قتله ما استطاع من الجراح التي فيه ومن ثقل الدرعين، لأن لبس درعين، فانحنى طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ثم صعد الصخرة وقال: أوجب طلحة. كانت تعتقد أنه لا يوجد في التاريخ أقصى من هذا المشهد، فقال لها: يا عائشة، ما لقيت من قومك يوم الطائف أشد علي مما لقيت منهم يوم أحد، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل فقال لي: أما وجد الله غيرك يرسله.

خوف وهجرة ليصل إلينا هذا الدين. سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فوضعوا سلى الجزور على رأسه ليصل إلينا هذا الدين. قومه أخذوا من كل قبيلة رجلا ليقتلوه ليصل إلينا هذا الدين. رجم النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ليصل إلينا هذا الدين. شج رأسه وكسرت أسنانه ليصل إلينا هذا الدين. مات مسموما بسم الشاة التي وضعتها اليهودية ليصل إلينا هذا الدين. يأتي أبو بكر بكل ماله فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. ليصل إلينا هذا الدين يجهز عثمان ثلث الجيش. يقلب النبي صلى الله عليه وسلم المال ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ليصل إلينا هذا الدين تركوا مكة وذهبوا إلى الحبشة في أرض الغرباء. مصعب بن عمير فتى قريش الوسيم والمدلل كان إذا مر في الطريق من وسامته الفتيات ينظرن إليه من كوهات الأبواب. وسيدة قريش الأولى في ذاك اليوم هي التي رأت مصعب بن عمير، لا التي كلمته ولا التي كلمها. وكان إذا مر في الطريق بقي العطر وهو قد غاب، كانوا يقولون مر من هنا مصعب بن عمير. كان وسيما جدا، ثريا جدا، ذو حسب ونسب. كانت أمه تجمع ثيابه من كل بلد، الثياب من حضرموت والنعل من الحبشة والطيب من الشام. ولكن مصعب بن عمير لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثمانه يوم أحد وقد قطع ذراعاه وهو يحمل لواء المسلمين بكى، قال كنت أعرفه، كان ألين فتى في مكة ولكن حب الله ورسوله منعاه. بهذا وصل إلينا هذا الدين. الصحابة يا إخوان ويا أخوات الذين خطب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 124,000 صحابي، 10,000 فقط دفنوا في البقيع، ومئة وأربعتاشر ألف أجسادهم كالمنارات في بلاد المسلمين كالنولد نحن مسلمين. ها هو أبو أيوب الأنصاري على بعد أمتار منكم. 100 سنة كان عمره أبو أيوب الأنصاري لما جاء إلى هنا لنجلس نحن اليوم ونتحدث عن الإسلام. بهذا وصل إلينا الإسلام، فلا تضيعوه، هذا غالي وعزيز. المهم قال له ابن عبد يليل أما وجد الله غيرك ليرسله إلي؟ شوف العذاب النفسي. وأطلقوا علي وراءه السفهاء والغلمان فرجموه فسال الدم من قدميه الشريفتين فمشى. يقول لعائشة شوف يا الله، يقول لها فمشيت هائما على وجهي لا أدري أين أسير فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. يا جماعة رسول الله ماشي لا يدري أين يسير، يقول لا استفقت فأنا في قرن الثعالب، ماشي مسافة كبيرة وهو لا يدري أين يمشي. أراد أن يرجع إلى مكة فمنعوه، كيف تخرج إلى الطائف؟ لن تدخل مكة. لا الغريب قبل دعوته ولا القريب قبل عودته. ماذا يفعل؟ ذهب إلى رجل مشرك يقال له مطعم بن عدي فاستجار به وقال له أدخلني في جوارك. وكان رجلا شهما على كفره كثير الولد، أخذ أولاده متقلدي السيوف عند الكعبة وقال له طف كما شئت يا محمد. فقام أبو جهل فقال يا مطعم أمجير أم متبع؟ يعني أنت أسلمت أم أنت أجرته؟ فقال بل مجير. فقالوا أجرنا من أجرت. ودارت الأيام ومات مطعم بن عدي. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت غزوة بدر. أول ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر وما كان عنده نص في الأسرى، أول جملة قالها لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. شفتم الوفاء؟ بقول لو مطعم بن عدي حي وعلى شركه وهؤلاء مقاتلين محاربين جاءوا لقتاله وقال لي يا محمد لأجلي أطلقهم لأطلقتهم له، لم ينس له معروفه. هذا هو مشرك.

فلماذا علينا أن ننسى نحن معروف بعضنا؟ كان وفيا جدا، لا ينسى لأحد معروفا، ضرب أمثلة في الوفاء والله تكاد تكون ضربا من الخيال. في هذا الاتزان الذي تعرفونه، في هذا الوقار الذي كأنه خلق من وقار، يمشي في الشارع ويسير في الطريق فيرى نسوة عجائز قد شرفنا على 80، وهو قد تجاوز، ليس شاب مراه، تجاوز 60، فيخلع عباءته ويفرشها على الأرض ليجلسنا. يندهش الناس، يقول لمن حوله يبدد دهشتهم: هؤلاء صويحبات خديجة. شفتم الوفاء؟ طب هذا إذا كان يعامل صويحبات خديجة هكذا، كيف كان يعامل خديجة؟ يذبح الشاة، أول ما يقول: أعطوا منها صويحبات خديجة. تدخل هالة بنت خويلد عليه تستأذن أخت خديجة، فصوت السيدة هالة قريب من صوت السيدة خديجة، فيقول: اللهم هالة، يعني ذكرتني خديجة. وتأتي امرأة عجوز فيقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته مع النساء، ويسألها: كيف حالكم؟ هي كبيرة طبعا، لأن السيدة خديجة أكبر منه 15 سنة، فالمرأة أيضا كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألها: كيف حالكم؟ كيف أيامكم؟ فلما خرجت المرأة قالت: سيدة عائشة، يا رسول الله، رأيتك تقبل على هذه المرأة على غير عادة ما تقبل عليه. فقال لها: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، يعني من صويحباتها. تخيلوا أنتم التعبير زمن خديجة، كأنه يؤرخ عمره فيها، قبل خديجة وزمن خديجة وبعد خديجة. فعلينا أن نكون أوفياء، لا ننسى للزوجة معروفها ولا ننسى للزوج معروفه، نحفظ معروف الصديق ونحفظ معروف الجار، وليس عند أول سوء تفاهم أو عند أول خلاف يعني نفجر في الخصومة. أما الوقفة الثالثة فعنونتها: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فتحت مكة ففر وحشي إلى الطائف، وكلكم تعرفون أن وحشي هو الذي قتل سيدنا حمزة خوفا من أن ينتقم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه سيدنا بلال إلى الطائف، تعرفوا لأنهم 2 من الحبشة، وكان في الجاهلية تربطهما صداقة. فقال له: ويحك، إلى أين تهرب؟ فقال: خشيت انتقام محمد. قال له: إن الرجل لنبي، وإنه لا ينتقم، فلو جئته وآمنت لعفى عنك وقد عفى عن غيرك. فجاء وحشي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وحشي بن حرب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أنت قتلت حمزة؟ قال: نعم. قال: حدثني كيف قتلته. قال: يا رسول الله، قد كان الذي بلغك، يعني خلص مثل ما أنت عارف، وإني جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ يعني آمنت، أهلا وسهلا بك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه أحد، هذا باب مفتاحه بيد الله سبحانه وتعالى، لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد كان جرحه في حمزة ما زال ينز. فقال له لوحشي: خلص ما تخليني أراك أبدا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقيا بعدها. الشاهد في القصة: صحيح أن هذا الدين مبني على العفو وعلى التسامح وعلى طي الصفحات، ولكن أحيانا يجرحنا الآخرون جرحا يبلغ ليس العظم فقط، يبلغ الروح، والألم يفوق قدرتنا على العفو. نعم، قد نسامح وقد نعفو لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن لا نريد أن ترجع العلاقات، لأن الماء إذا غادر مجراه ثم رجع في الغالب عاد غير صالح للشرب.
فلا بأس إذا الإنسان عرف أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود أن تنتهي الأمور إلى هنا، وهذا لا علاقة له لا بالحقد ولا ب لا علاقة له بالحقد ولا له علاقة أنه أنا قلبي أسود ولا كذا. هذا الناس كله كل الناس تعرفه بفطرتها أنه أحيانا العلاقات تصل إلى طريق مسدود، فإذا لم نستطع أن نمسك بمعروف أي علاقة فلنتركها بإحسان. أما الوقفة التي بعدها عنونتها إياك وحقوق العباد. شوفوا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله لو جئت الله سبحانه وتعالى كل يوم بألف ذنب وأعقبت كل ذنب استغفارا لغفر لك. وما سمى نفسه الغفار إلا للمذنبين. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل؟ إنه كان للأوابين غفورا. عارفين شو عن الأوابين؟ الأواب في اللغة صيغة مبالغة، والآيب هو العائد إلى الله، فلما كان كثير العودة إلى الله اقتضى أن يكون ماذا؟ كثير الذنب. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أذنب، فقال له استغفر الله وتب. فقال يا رسول الله فإني أعود، قال استغفر الله وتب. قال يا رسول الله فإني أعود، قال استغفر الله وتب. قال يا رسول الله إلى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المدحور. الشيطان لا يريد شيئا غير أن يعظم الذنب لك ويقلل رحمة الله في عينيك. ونحن كمسلمين أبدا على بابك يا رب، طائع على بابك، عاص على بابك، غني على بابك، فقير على بابك، مجبور على بابك، مكسور على بابك، لا تبرح باب الله سبحانه وتعالى. لكن لا نبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، والله ألف ذنب يعقبهم انكسار ولا زلة يعقبها استكبار. ولكن هذا كله تكفره التوبة. أما حقوق الناس فلا يكفرها لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صدقة، هذه لا يكفرها إلا أن تعيد الحقوق إلى أهلها. ما بينفعش أكل ميراث أخوات البنات وأروح كل سنة أحج. صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشهيد يغفر له كل ذنبه مع أول دفقة من دمه إلا ماذا؟ إلا الدين. لماذا إلا الدين؟ لأن حقوق الناس، ولو كان الله سبحانه وتعالى يغفر حقوق الناس للناس لغفر الدين للشهيد أساسا. ولو قرأنا حديث الثلاثة أصحاب الغار بتشوفوا أنه كل الوقفات كانت تتعلق بحقوق الناس. هذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر كانوا يتماشون، فألجأهم المطر إلى غار، أمطرت الدنيا فاختبأوا في الغار، فجاءت صخرة من أعلى الجبل انحطت فسدت فم الغار فحبسوا، حاولوا دفع الصخرة فلم يستطيعوا، وما شكوا لحظة أنهم قد ماتوا في غارهم. فقال بعضهم لبعض تعالوا ندعو الله بصالح أعمالنا، يعني يا جماعة كل واحد فينا عامل عمل منيح في حياته، خلنا نسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فقال الأول اللهم إنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران ولي صبية صغار وزوجة وأني كنت أرعى، فإذا عدت من المرعى احتلبت فحملت اللبن فسقيت أبوي ثم سقيت صبيتي ثم سقيت زوجتي ثم شربت أنا، وأنه في يوم من الأيام قد نأى بي الشجر، ذهب إلى المرعى ليرعى فما وجد عشبا فقصد ناحية بعيدة
فما عاد إلا وكان الليل قد نزل، فما احتلب حتى كان نصف الليل. بقول يا فدخل فإذا أبواه نائمين، فحمل الحليب وأولاده حوله يتضاغون، يعني يئنون من الجوع. يقول: فكرهت يا رب أن أوقظ أبوي، وكرهت أن أسقي صبيتي قبلهما، وبقيت هكذا حتى بزغ الفجر فاستيقظا فسقيتهما، وسقيت أولادي، سقيت زوجتي، وشربت أنا. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانشقت الصخرة قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه قد كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وتزوجت، فجاءتني ذات يوم قد نزلت بها فاقة تسألني مالا، فقلت لها: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. وتحت وطأة الحاجة قبلت. بقول: فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة قالت لي: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فشقت الصخرة قليلا لكن لم يستطيع الخروج. فقال الثالث: يا رب إني استأجرت عمالا على فرق أرز، استأجر عمال والأجرة كيس أرز يعني. فذهب عامل قبل أن يتقاضى أجره، فقال: هذا رب العمل، ما أفعل بكيس الأرز؟ فقرر أن يزرعه، فزرعه، ثم حصد، ثم اشترى بأصل المال غنما، ثم جعل يبيع الغنم ويشتري بقرا، حتى ملأ الوادي بقرا. ومرت الأيام وجاء الأجير يريد أن يستوفي حقه، فقال: يا عبد الله عملت عندك ذات يوم على فرق من أرز فأعطني أجرته. فقال له: انظر إلى تلك البقر التي تملأ الوادي، هي لك، خذها. فقال: يا عبد الله لا تسخر مني. فقال: والله ما أسخر منك، هذه لك وهذا أصل مالك. فأخذها ومشى. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانشقت الصخرة وخرجوا يمشون. الأول يا إخوة وأخوات حق البر، والثاني حق حفظ الأعراض، والثالث حق حفظ الأموال. شوفوا ان تقيموا هؤلاء الثلاثة يسلم الناس من الناس. ولا شيخ خالد، هي كيف الناس تأذينا؟ ما هو إما يؤذيني لا يعطيني حقي، يعني لا يصل. إذا أنا أب لا أخذ البر، إذا أنا أخ لا أخذ صلة الرحم، تقطعني أو تعتدي على عرضي، إما فعلا وإما كلمة وإما همزا ولمزا، أو تأخذ مالي وحقوقي وميراثي. فإذا سلم وصلي وسلم عرضي وسلم مالي، فعلى أي شيء نختلف مع الناس؟ فشوفوا الله سبحانه وتعالى نجاهم بحقوق الآخرين. الآن السؤال اللي أنا أسأل دائما لنفسي، وأريد من كل واحد منكم، من كل أخ ومن كل أخت، وأنا أقلكم والله، يسأل نفس السؤال التالي: لو كنت رابع الثلاثة في الغار والأمر متوقف علي، بما كنت سأدعو؟ كل واحد هو أدرى بنفسه. إذا عندك عمل فعلا، إذا قلت وقلت إن كنت قد فعلت هذا لأجل وجهك يا الله ففرج عنا ما نحن فيه، تشق، هنيئا لك. وإذا ما في، لا، راجع نفسك، لأنه عن جد مشكلة. إذا حياتنا قضينا هذه السنوات ما في عندنا عمل، شوفوا بعدين ما في، مش أعمال خارقة، موقف بر وموقف حفظ أعراض، ما الأمور ما هي خارقة لهالدرجة يعني. الخبايا الصالحة يا إخوان والله لا يحب الله عملا كما يحب الخبايا الصالحة، هذه التي لا يطلع عليها الناس فتفسد النية، ولا تصورها الكاميرات،
هذه شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى يبقى بينك وبينه إلى حين تلقاه. هذا وهو رسول الله كان يكثر منه. تقول الصديقة بنت الصديق: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني استيقظت فما وجدته بجانبها. بتعرفوا زمان يعني الحجرات مظلمة، ليل إذا ناموا أطفأ السراج. قل فالتمسته، العتمة تحس تشوف وين زوجة راح، فإذا هو ساجد، ما أمسكت رجله فإذا هو ساجد، وإذا هو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعافيتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي عليك ثناء كما أحصيت أنت على نفسك. هذا رسول الله قام توضأ وصلى، وزوجته في الغرفة، أضيق غرفة في بيوتنا أوسع منها، وما درت به زوجته. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام متسللا لسببين: لكي لا يزعج النائم، ولكي يبقى هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الخبايا يحبها الله. مش كل حسن لازم ترصدها الكاميرات، ومش كل ركعة لازم نخبر عنها، ومش كل ما صمنا يوم تطوع بدنا نلف على البيوت وكل ما حدا ضيفنا صايمين صايمين صايمين صايمين. تمام؟ فأحيانا سبحان الله الإنسان يعني إذا ما أعجبته أعماله، إذا أعجبته أعماله خير له أنه لا يعمل على أن يدخله الرياء. هذا المحدث الشيرازي لما كان صغير بقول: لما كنت صغيرا قمت وأبي لقيام الليل، وحولنا نيام، ناس معتكفين كأنهم نايمين، وقام هو أبو يصلي فقط. بقول: فقلت لأبي: ما قام أحد من هؤلاء ليصلي؟ فقال لي: يا بني، لو نمت لكان خيرا لك من أن تقع في الخلق. فالله سبحانه وتعالى يا إخوان يحب الخبايا الصالحة. سيدنا عبد الله بن المبارك من العلماء الذين جمعوا العلم والجهاد. في علماء الله سبحانه وتعالى فتح الله عليهم فقط في العلم، فكانوا محدثين فقط، كانوا فقهاء فقط. في ناس فتح الله عليهم في الجهاد فقط، يعني ما عرف عنهم الفقه ولا الصدقة، كانوا في الجهاد. وفي ناس الله سبحانه وتعالى فتح عليهم في البابين، مثل مثلا شيخ ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله، كانوا علماء مجاهدين، وكان ابن تيمية وابن القيم في الصف الأول في معركة الشقحب. سيدنا عبد الله بن المبارك أيضا كان من العلماء المجاهدين، وبتعرفوا لهم الأبيات الشهيرة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب كفه بدموعه فدماؤنا بنحورنا تتخضب، فنحورنا بدمائنا تتخضب. فخرج يوما في غزاة، وكان من عادته أن يتلثم حتى لا يرى الناس بلاءه، لا يعرفون من هو. فخرج رجل من جيش الروم يطلب المبارزة، فخرج إليه عبد الله بن المبارك وهو متلثم فقتله، ثم خرج رومي آخر فخرج إليه فقتله، فخرج ثالث فقام إليه فقتله، فخشي الروم بعدها المبارزة. فاجتمع المسلمون على هذا الملثم يريدون أن يعرفوا من هو، فقام رجل فكشف اللثام فإذا هو عبد الله بن المبارك. فقال له عبد الله بن المبارك: يا أبا عمرو، ما حسبتك ممن يشنع علينا. يعني بقول له: أنا ما كنتش أعتقد أنك أنت بدك تفضحني. شاف هذا العمل فضيحة. كانوا يحبون أن يتركوا الأعمال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وأعجب منها ما كان في جيش مسلمة بن عبد الملك. هذا مسلمة بن عبد الملك بن مروان، يعني ابن الخليفة عبد الملك، إخوته الخلفاء هشام ويزيد والوليد، ولي الخلافة الثلاثة، ومسلمة لم يل الخلافة، وكان أذكاهم وأشجعهم. والسبب أن نظام الحكم في بني أمية أن الخليفة يجب أن يكون أمويا وأمه أموية، لهذا ما ولي الخلافة سليمان بن عبد الملك،
لكن وليها، لكن كان قائدا للجيش، وحاصر مرة